الجولة ستكون تاريخية أثرية، نرحل فيها في تجارب البشر عبر مختلف الأزمنة وفي مختلف الأماكن لصناعة شواهد على أثارهم بقت هي ورحلوهم.

آثار عديدة قد تجمعها الدول في هيئة متاحف منظمة، أو قد تترك كشواهد أثرية على مرور البشر والحضارات. تعد أثار الدولة خير شاهد على تاريخها العريق، وقد تم إنشاؤها لإحياء ذكرى شخص أو حدث، وهي التي أصبحت ذات صلة بمجموعة اجتماعية كجزء من ذكراهم وتذكرهم للعصور التاريخية أو التراث الثقافي المرتبط بها في مختلف المجالات كالفن والتاريخ والسياسة والتقنية والتطور المعماري.

تستخدم مصطلحات عديدة لوصف أي هيكل يمثل عملاً تاريخياً مهماً ومحمياً بالقانون، والعديد من البلدان لديها معادلات لما يسمى في التشريعات نصب تذكاري مجدول، فلهذه الآثار قوانين تحكم حمايتها وكيفية البحث فيها، ولا مجال للزيادة أو النقصان على ما تركه من صنعها. تعتبر الآثار الثقافية بمثابة ذكرى المجتمعات ورمزيتها، وبالتالي فهي معرضة للخطر بشكل خاص في سياق الحرب، وتختلف أهمية الآثار من شعب لآخر ومن دولة لأخرى، فبحسب تشريعات الدول وتجريم الاعتداءات على معالمها يمكن معرفة مدى أهمية الآثار لدى دولة واختلاف ذلك من مجتمع إلى آخر. كما يمكن الإشارة إلى أن هذه الآثار تتعرض كذلك إلى تأثيرات خارجية بسبب عوامل المناخ مثلاً، ونتحدث هنا على أهمية ذلك وتأثيره على إتلاف قيمتها الأثرية، وخاصة بالنسبة للنقائش واللقاح.

إذا تحدى الإنسان الموت والفناء بشواهد على مروره في الحياة، فقدس معالم الماء وأنشأ حولها محارب للعبادة، جرف الزمن جلها وأبقى على بعضها، بنى الأباطرة كذلك أقواس النصر والحمامات والقصور والمسارح للتعبير على ترف حياتهم الثقافية، كتبت الشرائع وقوانين المدن على منحوتات وعلقت في مداخلها، اكتشف الحرف وقبله جسد بالصور على جدران الكهوف تفاصيل حياة الإنسان اليومية الدقيقة، تراست المساجد والأسواق ودور العلم حتى يكتمل دور المدينة في الحضارة الإسلامية مثلا، بنيت المعابد في أقاصي الجبال حتى يفرغ القصة لعبادته، وشيدت القصور ونقشت على المجوهرات المتوارثة الأعياد والانتصارات والفتوحات وحتى لحظات الحب، أحيطت الحضارات بأسوار عظيمة وعلقت الحدائق على جدران المدن، وتمت المبالغة في تضخيم المكتبات على ضفاف البحار والأنهار من الإسكندرية إلى العراق مثلا، وصنع من الدير مركزا تعليميا حتى تتواصل مهامه ولا تقتصر على الروحي ولا ينسى، أزيحت الحجارة وأعيد تركيبها لنترجم معجزة اسمها الأهرام، وغير هذه الأمثلة كثر في كل شبر من العالم.

نجح الإنسان في تحدي الزمن وتخليد الذكرى؟ نعم، وبوضوح يجيبنا التاريخ الذي لا يزيد في ظاهره عن الإخبار، وفي اتصال بين علم التاريخ وعلم الآثار الأركيولوجيا على دراسة البقايا المادية التي خلفها الإنسان. علم الآثار يعتبر في بعض المدارس التاريخية فرعاً من الأنثروبولوجيا، وهي دراسة الجنس البشري والتراث الفكري والمادي. يرى علماء الآثار في أوروبا أن عملهم هذا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بميدان علم التاريخ، غير أن علم الآثار أعمق من ذلك. فمن جهة أن المؤرخين يدرسون بصورة رئيسية مسيرة الشعوب استناداً إلى السجلات المكتوبة، ويتطلع علماء الآثار إلى معرفة كيفية تطور الحضارات، إلى معرفة المكان والزمان الذي حدث فيهما هذا التطور، وكذلك يبحث هؤلاء شأنهم شأن دارس العلوم الاجتماعية عن أسباب التغيرات الأساسية التي جعلت الناس في العالم القديم يتوقفون عن الصيد مثلا ويتحولون إلى الزراعة، يقررون أن الصورة أقل تعبيرا ودقة من الكتابة، يطورون نظريات تتعلق بالأسباب التي أدت بالناس إلى بناء المدن وإقامة الطرق التجارية والاستقرار. هل كان البحث عن الماء فقط سببا، أم كانت صراعات البقاء من أجل السلطة والحب أحيانا سببا آخر؟ بالإضافة إلى ذلك، يبحث بعض علماء الآثار عن الأسباب الكامنة وراء سقوط الحضارات السابقة كحضارات المايا في أمريكا الوسطى وحضارات الروماني في أوروبا.

لكل عدد من الأثر الباقي. سنتوقف عند معالم وأثار ومتاحف ومواقع صنعت بمجد البشر وتحدياتهم، بعضها أحجار، أعمدة، تيجان ومدارج، وورشات حمالة لحفر وقراءات ليوم الناس هذا، وأخرى حسم أمرها بمعاول الباحثين وتسجيل دراساتهم في مقالات الجامعين. ويبقى الأثر جولة في تاريخنا الذي يثمن اليوم بالتسجيل على لائحة اليونسكو للتراث العالمي. تتكلم المعالم بتاريخ الشعوب وانتصارات قادتها، وتشهد حتى على الحب والخيانات. الأثار هي الجغرافيا الساكنة في أنفاس التاريخ المتحرك. لنا جولات لذيذة في معرفة خبايا التاريخ ومجهود البشر في تركيزه، حتى لا ننسى آثار المارين في دروب التاريخ والأزمنة وإن أحببنا ذلك. مع تحيات سمية الرجب.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تنظم جامعة قفصة الأيام العالمية الجهوية حول التوجيه الجامعي لفائدة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا وأوليائهم، وذلك يومي 20 و21 من جويلية 26 والفينة. وتهدف التظاهر إلى مرافقة التلاميذ الناجحين في اختيار مسارتهم الجامعية من خلال تعريفهم بعروض التكوين التي توفرها مختلف مؤسسات جامعة قفصة وفاقها الأكاديمية والمهنية، إلى جانب تقديم الإحاطة اللازمة بشأن آليات التوجيه الجامعية. يعقد مجلس نواب الشعب الثلاثاء جلسة استماع لوزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2040 في إطار جلسة موحدة لكافة لجان القارة. انطلقت دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذا وتلميذة، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. وتتواصل اختبار دورة المراقبة يوم 29 و30 من جوان الجاري والحادي والثاني من جويلية، على أن يتم التصريح بنتائجه يوم 12 من جويلية القادم. أعلنت رئاسة الحكومة أنه سيتم اعتماد التوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، بداية من غرة جويلية 26 و2000 لغاية 31 من أوت 26 و2000. استشهد 8 أشخاص بينهم طفلتان وأصيب 40 آخرون جراء القصف والغارات الصهيونية على قطاع غزة الاثنين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة مراية تتكلم. مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم
1: فتح الهداوي في مسلسل محمد المنصف باي.

0: ما تنسيش اللي سيدي محمد المنصف بوه سيدنا الناصر باي الله يرحمه وينعمه خلاه يقرأ ويتعلم مع بقية أولاد الشعب، على هذاك يطلع حنين ومتواضع.
1: حتى أنا قاعد نرى لسيدنا محمد المنصف محبوب ولاقي القبول.
0: سيدي محمد المنصف قرأ معانا في المدرسة الصادقية وبقى مقيم في المبيت، ما يروحش بالرغم اللي هو ولد البي، باش ينجم يختلط مع أولاد الشعب من الصغرى.
1: الحقيقة أنا قريته بالكدا زادة في العربية والفرنسية، وزدت قريته برشا دروس خاصة في اللغة الفرنسوية وفي اللغة العربية والعلوم الشرعية، قرأوه الشيوخ محمود بيرم والطاهر جعفر وجعيت.
0: سمحني سي خلف الله، عوجي.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام
1: ورحمة الله وبركاته. شنو سيدي المنصف يظهر لي فيك ماكش قد بعضك هالأيام؟
2: سمعتوا يا جماعة، الجبهة الشعبية طلعت الحكم في فرنسا.
1: هو بالحق احنا في الموعد نتاع الانتخابات الفرنسية، جاء في وقته تنجم تقول
0: ايه زعم احنا شنو باش يجينا معه
2: الباقي في المسألة هذه يا جماعة؟ انه الجبهة الشعبية في فرنسا وعدت باش تفرج على المبدعين وأقرت حرية الصحافة والاجتماع. سمعت يا سي خلف الله؟
1: سمعت يا سيدي سمعت. معناها احنا لازم نحدو زاد مطالبنا ونعرضوها، فماشي ما ناخذوا حتى وعود بإجراءات إصلاحية.
0: والله فكرة هايلة، علاش لا؟ على القليلة نستغلوا اللي صاير في فرنسا لصالحنا.

0: هيجة هيجة هيجة ندخل للزنقة هذه يا خلف الله. هيجة هيجة
1: ربي عدي هالليلة على خير يا سيدي يا أخويا.
0: علي
1: اجري اجري يا سيدي اجري سيد المية خلطوا علينا اجري
0: ساقي ساقي أنا من أرد بالك يا خلف الله. لا يحصرونا هيا هيجة يحصرونا راهم ولا
1: تكلمة ادخل نهج الفافتة فيسا ودق على دار الزاني تو يحلوا لك الباب وأنا هتو نتصرف الزنقة على الموتة.
0: هي باهي باهي باهي باهي.

0: شنو حكيت مع السرايا وموقف سيدنا احمد بيك كيفاش كان؟
1: انا تقابلت مع محمد المنصف في السرايا، حصل معناها وحكينا في مساله الدعايه للحزب خارج تونس. الحقيقه لمست منه برشا حرص، معناها قبل باش يساند الحزب ويقف على مطالب الشبيبه في الحركه الوطنيه.
0: اوه هايل، هذه حاجه تبشر بالخير. صحيح محمد المنصف واحد من العائله المالكه، اما هو مرشحين للمنصب بي وعنده كلمته، يعتبر مكسب للحركه.
1: حتى ليلة قمر قابلتها في القصر المرسى، حصل معناها مرأة قوية. أما بيا بالحق
0: مدام حطها سيدنا الناصر بي في قصر السعادة، ما تكون كان مرأة تستاهل، عندها شخصية وراكزة.
1: ما تنساش يا بن يوسف اللي هي معناها خذات وعشر ثلاثة بيات.
0: إن شاء الله تكون سند لنا، ليمات هذه صعيبة برشا.

0: حبيب يا سيب يا سيب يا
1: ناس شنو صالح بن يوسف والحبيب بورقيبه متركين يحكيوا
0: يا سخوني صدقوا علي معناها
2: الله يعين الرجال تي وينك يا محمود ماتري
3: هذاك عاد دكتورنا هذاك
1: شنو المحامين الاثنين حاطين الراس على الراس لابد باش تكون مظاهره سخونه برشا اللي نحضروا لها
2: اخي تخيل روحك بعيد عن القياده راك ورا التخطيط يا محمود
3: حتى كان اعتقلوا منا معناها لازم البقية يعاودوا ينظموا صفوفهم ويقراوا حسابات الأيام الجاية يا جماعة
4: السلام عليكم
5: وعليكم السلام احنا الليلة يا جماعة يشرفنا حضور سيدي المنصف ولد سيدنا الناصر باي الله يرحمه وينعمه ومعاه زادة سي محمد الشهيد لخزندار اي تفضلوا تفضلوا تفضلوا اقعدوا تفضلوا مرحبا بكم
4: بارك الله فيكم بارك الله فيكم
3: مرحبا بكم احنا الليلة معناها في اجتماع الحزب الدستوري جديد لازمنا نوضحوا مواقفنا ونحدوا الطريق اللي باش نسلكوها معناها ما يلزمش المسألة تبقى ضبابية
5: ملالوية تلمينا يا سيدي حبيب ما هو باش نحدوا أهداف نخدموا عليهم ونحققوهم
3: على كل حال تفضل يا سيدي المنجي ترأس الاجتماع
5: بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ اجتماع المجلس تنجموا يا جماعة تقدموا مقترحاتكم وعلى ضوها نحدوا نقاط العمل مطالبنا ما هيش باش تتنفس خاصة وأن حكومة الجبهة الشعبية طاحت في فرنسا معناها باش تتراجع على الإصلاحات اللي وعدت بهم وهذا هو بيت القصيد
6: جماعة متحمسين يا سي شادي حاجة هاي
3: ما هوش على كيفهم
7: الحكومة الفرنساوية الحكاية صعبة برشا
3: احنا لازمنا نتحركوا ونفكوا مطالبنا بالقوة
5: كما قال سي الحبيب وحتى احنا في صورة ما إذا وقفونا وتعرضونا ندعيه لإضراب عام بعد ما نسق مع زملائنا الوطنيين داخل الجهات
3: بالطبيعة تحصل معناها الهبة لازم تكون قوية معناها وبحيث في البقايا على الكل باش تأثر وتقلب الدنيا
5: وهو كذلك

0: ما اللي جريت؟ ما فيه محط خبر يشد الانتباه. قل يا محمود، البارح حسيت اللي الحديث في اجتماع الحزب متشنج برشا.
1: وما راهم يقولوا شبيه محمود الماتري وصالح بن يوسف قاعدين ساكتين ما قلقوناش كالعادة. ديما يتناقشوا.
0: أنا بعد ما قريت في السوربون وخذيت لي جاسب الحقوق عام 34 لقيت روحي مازلت متحمس للنضال. هذاك علاش فيسع ما رجعت عام 34.
1: وأنا يا بن يوسف دوب ما خذيت الإجازة في العلوم في فرنسا كملت تقرية الطب في باريس خذيت الدكتوراه. إيه رجعت لهوني وأنا مستلبس للنضال.
0: ريت أهوك الطب والمحاماة تلقاو مع صالح بن يوسف
1: ومحمود الماتري.
0: أنا تقارت كان وقت اللي كثفنا من الاجتماعات وتوزيع المنشورات وتنويع المقالات التحريضية، الشيء خلى القوات الفرنسوية تعتقل برشا قادة ومناضلين لأسباب نقابية، خصوصي وقت اللي البوليس الفرنساوي قتل 19 واحد من خدمة المتلوي في الجنوب برصاص.
1: قل لي يا بن يوسف، تتفكر وقت اللي حليت بيرو محاماة في باب السويقة ورديت مقر لنشاطات الحزب؟
0: تتفكر يا محمود، ومن بعد كبشنا في النضال رغم الاعتقالات حتى لين جاء المؤتمر وليت أنا أمين عام للحزب والحبيب بورقيبة رئيس مؤتمر ناشي تريبونال عام 37.

0: شكون؟
1: حل حل، أنا جيتك يا بلا ورد بدون ما تحليل.
2: مرحبا مرحبا، مراك حتى؟
1: المنجي سليم ما يتحرك كان ما تنظاف البطاحي الكل تهنى.
2: على كل حال أنا وياك باش نتقاسموا المهمة يا منجي خويا.
1: تقول أنت أنا قد جماعة وعلي بلهواني قد جماعة،
2: حكا خير يظهر لي.
1: بيه قولي سد عليه يا أخي، لخيان الكل في بالهم بالتنظيم هذايا ولا جاي الطوع على بالك؟
2: لا لا، حكيت فيه قدام الحبيب ثامر ومحمود الماطري والحبيب بورقيبة زادة.
1: بمعنى هما باش يكملوا يعلموا بقية الجماعة.
2: وهو كذلك، هما باش يتلقاو في نهج تريبونال يحكيوا مع سليمان بن سليمان وصالح بن يوسف ومحمود بورقيبة.
1: الناس الكل يناديوا برلمان تونسي يمثل صوت الشعب.
2: على هذاك باش الأمور تكون منظمة، أنا نخرج بجماعتي الأولانين من بطحة الحلفوين وانت تكون حاضر بجماعتك في رحبة الغنم، تخرجوا من غادي بعدنا.
1: اي ونسايا بلهون، شكون باش تلابيهم؟
2: بشيرة بن مراد، طفلة ناشطة وقوية برشا.
1: بنت شيخ محمد صالح بن مراد.
2: وهو كذلك،
1: يعطيها ألف صحة الطفلة.

0: Oh, تيش بيك سيدي ولدي؟ حس بيك متقلق، تيش ثم؟ قول لي يهديك.
1: مانيش قد بيني وبينك هالأيامات باش تصير عركة كبيرة بين جماعة الحركة الوطنية والجدرمية.
0: ما فهمتكش، زعما ما تمشيش الأمور كما تحبوا انتوما؟ ها؟
1: على قد ما أنا متحمس كيفهم يا للا، على قد ماني متقلق من ردة فعل الفرنسيس. هذو ما يعرفوا إلا يقتلوا وإلا ينفيوا لبقايا بعيدة. آي هاوسي شادي خلط.
0: مرحبي مرحبي.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: تي وينك؟ ها؟
2: كالعادة أنا ماني إلا ضابط في الحرس الملكي، دوب ما نلقى الضاء تلقاني بحذا سيدي محمد المنصف.
1: برا عاد اش باش يفكها توا، لقات الأم وربيبها.
0: حاد هذيك محسوب وليدي اللي ما جبتوش.
2: أنت يا للا قمر ربيتني وقربتني ليك، أنا سي خلف الله وشاد لي حيدر ورشيد حيدر، احنا ما ننساوش فضلك يا للا الكبيرة.
0: يعيشك.
1: شاد لي هيا نخلطوا على المظاهرة.
2: هيا سيدي هيا هيا.
0: ربي إن شاء الله معاكم وربي عليكم على من يعاديكم.
3: ازربوا يا الولاد، اللفتات حاضرين والشعارات يتبدلوا عليهم كل مره جماعه، هكاكا باش ترتحوا لبعضكم.
4: الله يبارك يا سعلي، وين تلقاو احنا وجماعه الموج؟
3: انتم والظروف يا سي محمود، وردوا بالكم الجدرميه نجموا يسكروا برشا ونهجموا، ما عليكم كان تتفرقوا على الزناقي وتقدموا القدام لين نخلطوا الاقامه الفرنسويه، غديك يتلقاو المتظاهرين الكل مع بعضهم.
5: تحيا تونس، تحيا تونس، تحيا تونس.
3: اجري اجري يا سعد، ايجا لهنا يا مبروك، ايجا منا.
5: قلبوا يا بنات، قلبوا يا نساء، بروتيج قوي من قدام والبقيه من تالي.
6: برلمان تونسي،
7: برلمان تونسي،
8: برلمان تونسي،
5: برلمان تونسي، برلمان تونسي. اقفوني يا نساء، استنوا استنوا حتى نشوف شكون يعطينا الاشاره. اقفوا اجوا بحذايا.
6: توا وصلنا لساحه الاقامه العامه يا بلهوان، باش نلموا خيال وانت حاضر روحك. ما نفضلكم،
5: اقفوا،
6: ما نفضلكم، نسمعوا بعضنا.
5: اقفوا،
6: يبقوا ساكتين باش يقدم لنا اخونا المناضل علي بلهوان خطابه. اتفضل يا بلهوان.
9: كنتم مع مسلسل محمد المنصف باي، بطولة
10: صلاح مصدق، حداد بوعلاق، فتحي المسلماني، لطفي العكرمي، بشير الغرياني، المنصف البلدي، أنس العبيدي، شهاب شبيل، علي بن سالم، منير العرقي، خالد ناصف، نجيبة بن عامر، رفيعة بالحوت، عزيزة بولابيار، سندس حمو، زينب أمين، سحر الورغي، بشرى السلطاني، والحبيب بالحارث.
9: ضيوف الشرف
10: كوثر بالحاج، توفيق البحري، نورهان بوزيان، المنصف العجنقي، عزيزة برباش، كمال بن جيمة، سناء بن طالب، ومحمد الداهش.
9: تمثيل
10: وليد الغربي، صلاح العمدوني، مجدي محجوبي، عصام العبيدي، المنصف المعروفي، إدريس الشريف، محمد سفينة، ومريم كريستو.
9: مستشار تاريخي عزيز باي.
10: تلحين الأغنية والفواصل عبد الباسط المتسهل، توزيع محسن الماطري، غناء ملاك بن أحمد، عزف الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية.
9: الهندسة الصوتية لسعد الدريدي. تقديم
10: أنور العياشي وفاطمة الحسنوي.
9: ساعد في الإخراج توفيق البحري ولحبيب الحارث.
10: محمد المنصف باي، تأليف جلال بن ميلود التليلي.
9: مع تحيات المخرج محمد علي بالحارث.
11: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

نزعل ونرضى يحن قلبي ليهم بلا راتي نرمي الزعل ونجيهم. نزعل ونرضى يحن قلبي ليهم بلا راتي نرمي الزعل ونجيهم. ساعات نملى يدي وساعات نزعل لين نوصل حدي، نداري الزعل في خاطري ونعدي ويغلب القلب الشوق ويناديهم، ونبقى في حيرة بين جزري ومدي وموجي تكسر في حضن شاطيهم. نزعل ونظر يحن قلبي ليهم بلا راتي نرمي الزعل ونجيهم. بعد حيرتي نقربهم وقبل السلام بنظرتي نعاتبهم، بعد حيرتي نقربهم وقبل السلام بنظرتي نعاتبهم، ينادوا بحنان بلهفتي نجاوبهم وتبرد مواجحهم نمد وديهم، غوالي علي وخاطري شاربهم، نموت بالعطش إن كان ما نرويهم، نموت بالعطش إن كان ما نرويهم. نزعل ونرضى يحن قلبي ليهم بلا راتي نرمي الزعل ونجيهم.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان.
2: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
3: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: في غمرة القلوب الوجلة وفي حمأة الانكسارات والنتوءات الإنسانية وفي عز الحر لما نتيه ومع إشراقات تترى تنسل من ضيق القلب إلى أكوان ملؤها السنى والضياء ونشيدها الرضا والانعتاق بالله ينساب هذا التسبيل لك يا الله. إن أصل كل خير وسعادة للعبد كمال حياته وكمال نوره، فالحياة والنور مادة الخير كله في الدنيا والآخرة. يقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فبالحياة تكون قوته وسمعه وبصره وحياؤه وعفته وشجاعته وصبره وسائر أخلاقه الفاضلة ومحبته للحسن وبغضه للقبيح. وكلما قويت حياته قويت فيه هذه الصفات، وإذا ضعفت حياته ضعفت فيه هذه الصفات، وحياؤه من القبائح هو بحسب حياته في نفسه. فالقلب الحي إذا عرضت عليه القبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها، بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح. وكذلك القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك فيعطب. وكذلك إذا قوي نور القلب وإشراقه انكشفت له صور المعلومات وحقائقها على ما هي عليه، فاستبان حسن الحسن بنوره وآثره بحياته، وكذلك قبح القبيح. والقرآن نور، نور تستضيء به القلوب وتشرق به، وروح تحيا به القلوب. فالمؤمن حي أكرمه الله بالنور الذي يبصر به الحق من الباطل، والكافر لانصرافه عن طاعة الله وجهله بمعرفته وتوحيده وشرائعه وسننه وترك العمل بما يؤدي به إلى نجاته وسعادته، بمنزلة الميت الذي لا ينفع نفسه ولا يدفع عنها مكروها. فإذا هداه الله للإسلام وجعل قلبه حياً بعد موته ومشرقاً ومستنيراً بعد ظلمته، فصار يعرف مضار نفسه ومنافعها ويعمل في خلاصها من سخط الله وعقابه، وأبصر الحق بعد عماه عنه، وعرفه بعد جهله به، وأتبعه بعد إعراضه عنه، وحصل له نور يستضيء به ويمشي به في الناس، كما قال سبحانه وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وحياة القلب واستنارته تحصل بالاستجابة لله والرسول وما يدعونا إليه الله ورسوله من العلم والإيمان، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وحياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون مدركاً للحق، مريداً له، مؤثراً على غيره. فاللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه. والقلب فيه قوتان: قوة العلم والتمييز، وقوة الإرادة والمحبة. وكمال القلب وصلاحه باستعمال هاتين القوتين فيما ينفعه. فكمال استعمال قوة العلم في إدراك الحق ومعرفته والتمييز بينه وبين الباطل، وباستعمال قوة الإرادة والمحبة في طلب الحق ومحبته وإيثاره على الباطل. فمن لم يعرف الحق فهو ضال، ومن عرفه وآثر غيره عليه فهو مغضوب عليه، ومن عرفه واتبعه فهو منعم عليه. فالمسلمون أخص بالحق لأنهم عرفوه واتبعوه. وقد أمرنا الله عز وجل بطلب الهداية إلى طريق الحق، وهو طريق المنعم عليهم بمعرفة الحق والعمل به، بقوله سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكل إنسان خاسر في هذه الحياة إلا من كملت قوته العلمية بالإيمان بالله، وقوته العملية بالعمل بطاعة الله، فهذا كماله في نفسه. ثم كمل غيره بوصيته له بذلك، وأمره إياه به والصبر على ذلك، كما قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهاتان القوتان لا تتعطلان في القلب، بل إن استعمل العبد قوته العلمية في معرفة الحق وإدراكه، وإلا استعملها في معرفة ما يليق به ويناسبه من الباطل. وكذا قوته الإرادية إن استعملها في العمل بالحق، وإلا استعملها في ضده، ولا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون الله هو إلهه وفاطره ومعبوده وحده لا شريك له. فكل مخلوق

وإذا ثبت ذلك فالله تعالى هو الذي يجب أن يكون هو المقصود المدعو والمطلوب الذي يراد وجهه ويبتغي قربه ويطلب رضاه، وهو المعين على حصول ذلك. وعبودية ما سواه والالتفات إليه والتعلق به هو المكروه الضار، والله هو المعين على دفعه، فهو سبحانه الجامع لهذه الأمور الأربعة دون سواه، فهو المعبود المحبوب المراد، وهو المعين لعبده على وصوله إليه وعبادته له. والمكروه البغيض إنما يكون بمشيئته وقدره، وهو المعين لعبده على دفعه عنه. والله تبارك وتعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له، فبذكره سبحانه تطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم، وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم ويتم نعيمهم. فإن العبادة هي الغاية المقصودة لهم، ولا صلاح ولا سعادة لهم بدون ذلك. والله تبارك وتعالى يريد من خلقه أن يعرفوا أطيب ما في الدنيا وأطيب ما في الآخرة، فيقبلون عليه علما وعملا، ويعرفوا شر ما في الدنيا وشر ما في الآخرة فيحذروه ويجتنبوه. والأصل هو القلب، القلب، فإن كان صالحاً صلحت أعمال الجوارح، وإن كان فاسداً فسدت أعمال الجوارح. والعين تبصر في ضوء الشمس صورة الشيء لا حقيقة الشيء، امتحاناً وابتلاءاً، ولكن لا يعرف الحقيقة إلا القلب، ويعرف القلب ذلك إذا كان فيه نور الإيمان. فكما تحتاج العين إلى الضوء الخارجي لمعرفة الأشياء ورؤيتها، فكذلك القلب لا يعرف حقيقة الشيء إلا بنور الإيمان. ومن اسود قلبه لا يعرف حقيقة الأشياء، بل يعرف صور الأشياء. وإذا استنار القلب بنور الإيمان أناب إلى الله، فأحب الطاعات وكره المعاصي، وبنور القلب تبين قيمة الأموال والأشياء وقيمة الإيمان والأعمال، ولا يبقى للعبد تعلق بالدنيا، بل يكون تعلقه بالآخرة. ونور الإيمان في القلب يرسخ ويرسخ حقيقة الوعد والوعيد، وإذا جاءت حقيقة الوعد والوعيد زدنا في الطاعات ونفرنا من المعاصي، وزهدنا في الدنيا ورغبنا في الآخرة. ونور القلب في الدنيا يكون مستوراً، وفي الآخرة يكون ظاهراً للمؤمنين. ومحبة الله نور في القلب والوجه، ومحبة غير الله ظلام في القلب والوجه. وكل من أقر بلا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله جاء النور في قلبه، وإذا جاء نور الهداية في القلب سهل تطبيق أوامر الله والإكثار منها والتلذذ بها ودعوة الناس إليها والصبر على ذلك. ونور الهداية في القلب أن يتيقن العبد أن المعطي والمانع والمعز والمذل والنافع والضار والمحيي والمميت فقط هو الله وحده لا شريك له. وحاجات القلب كثيرة كالبحر، وحاجات البدن كالقطرة، لأن القلب محل الإيمان، والإيمان ليس له حد، وبالإيمان يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة. والإيمان يزيد في القلوب بكثرة الطاعات والنظر في الآيات الكونية والآيات القرآنية والجهد للدين، وتحصل بذلك الهداية. ومن عبد غير الله سبحانه وحصل له به نوع لذة ومنفعة، فمضرته بذلك أضعاف أضعاف منفعته، وهو بمنزلة أكل الطعام المسموم اللذيذ. وكما أن السماوات والأرض لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فكذلك القلب إذا كان فيه معبود غير الله تعالى فسد فسادا لا يرجى صلاحه إلا بأن يخرج ذلك المعبود من قلبه، ويكون الله وحده هو إلهه ومعبوده ومحبوبه. وفقر العبد إلى أن يعبد الله وحده لا شريك له ليس له نظير فيقاس به،
ولكن

0: يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب والنفس، لكن بينهما فروقا كثيرة. فإن حقيقة العبد قلبه وروحه، ولا صلاح له ولا سعادة إلا بإلهه الحق الذي لا إله إلا هو، فلا يطمئن إلا بذكره، ولا يسكن إلا بمعرفته وحبه، ولو حصل له من اللذات والسرور بغيره ما حصل فلا يدوم له ذلك. وكثيرا ما يكون ذلك الذي يتنعم به هو أعظم أسباب ألمه ومضرته. وأما إلهه الحق فلا بد له منه في كل وقت وفي كل حال وأينما كان. هكذا تطهري في بحر الصلوات يا قلوبا حارت واستغرقت في درب النجاة برجاء من رب السماء وإله ينير العتبات.
1: الجلال والجمال.

0: الجمال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: إذاعة قفصة معك، راديو قفصة.ان.
2: اللهم اغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها.
3: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

ربنا أنت ولينا، فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، إنك أنت الغفور الرحيم.

ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.

ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب لا تذرني فردا وأنت

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية. النقش على الحجارة.
1: النقش على الحجارة فن من الفنون الراقية والأصيلة تورثوها أجيال وحافظوا عليها. من دار شعبان الفهري بدأت الحكاية توسنين. حجارة منقوشة ومحفورة باليدين تزين الديار والجوامع، تعكس إبداع ودقة وحرفية عالية. الحرفة هذه ما تلقاها كان في دار شعبان الفهري، وراها برشا حكايات. السيدة منال المجيد، محافظ مستشار التراث بمركز الفنون والثقافة والأداب بالقصر السعيد، بحثت في المجال هذا وعرفت برشا حكايات.
2: فن النقش على الحجارة هي فن معناتها عريق وإبداع عابر للتاريخ، اشتهرت به مدينة دار شعبان الفهري، وما يعرف سر هالمهنة هذه إلا الحرفيين الموجودين في دار شعبان الفهري. وأكثر حاجة يعني ترمز للفن هذا والحرفة هذه، وإحنا نشوفه المجسم الكبير الموجود في مدخل المدينة، بتبع هو مخدوم يعني يدويا من قبل أيدي وحرفيين مدينة دار شعبان الفهري. هذا يعني كل زائر يعرضه باش يشوف أهمية هالحرفة هذه اللي حبوا يجسدوها الحرفيين متاع المدينة هذه ويعرفوا بالحرفة هذية.
1: حجار دار شعبان الفهري عنده تاريخ كبير، وين تمشي تسمع صوت النقش على الحجارة وتتمتع بالنظر للأقواس والأعمدة المنقوشة اللي زينت تونس وزينت بلدان عربية أخرى، خاصة مساجدها وقصورها.
2: نلقاو النقوش الحجريه اللي تزين المساجد وخاصه تجمل وجهات المنازل في دار شعبان الفهري. تاريخيا حسب الروايات السائده جاء في النقش على الحجاره مع الاندلسيين، لكن بعض الشواهد والاثار الموجوده في دار شعبان تاكد اللي فما وجود الفن هذا قبل الموريسكيين، يعني في الفتره الحفصيه. هو استقر النقش على الحجاره في دار شعبان الفهري خاصه مع تواجد الحجاره في المقطع جبل كسوس وجبل الحميديين في جهة عمرون في المدينة هذية.
1: برشا اللي أتقنوا الحرفة هذه واشتهروا وخلدوا أساميهم في تاريخ المدينة، ولوا مرجع للنقاشة اللي جاوا من بعدهم.
2: وازدهر بطبيعة هذه الفن على أيادي حرفيين تنحدر أصولهم أندلسية. كانت أول العائلات اللي أتقنت النقش على الحجارة عائلة شمنقي اللي جيت من بلدة شمنكة بالأندلس. نلقاو منها الحرفي عمر شمنقي اللي ابتكر طريقة التنقيلة، وكذلك ظهرت مع عائلة القروي بودن. هو أول من تعلم من عائلة بودن هو السيد أحمد القروي، واللي لقن أصول هذا الفن ورثوا لأخواته حتى ولبعض شباب المدينة زادة. ومن العائلة القروي نلقاو زادة مرأة كانت فعلة في فن النقش على الحجارة، وهي محبوبة القروي، المرأة الوحيدة اللي مارست الفن هذا في دار شعبان الفهري.
1: مهارة ودقة عالية، إبداع واهتمام بالتفاصيل في تصميم الأعمدة والأقواس، تنقلوها من جيل لجيل وحاولوا يعرفوا بها في كل المناسبات.
2: حرفة النقش على الحجارة حافظوا عليها وعرفوا بها حتى في المعارض. الأزهر القروي في سنة 1956 كان في معرض نابل يعرض في المنتوجات الحجرية متاعه، ونال شرف زيارة الرئيس الحبيب بورقيبة للجناح متاع العرض متاعه، وتقدم للرئيس وحكاله على الصعوبات اللي يمروا بها النقاشين في مدينة دار شعبان الفهري. وبذلك أوصى المرحوم الحبيب بورقيبة أنه الحجارة هذه المنقوشة يكون في أي تدشين مساجد أو جوامع أو بلديات يكون فيها النقش على الحجارة لدار شعبان الفهري، وهذية باش يثمن هالحرفة هذه.
1: تراث معماري فريد من نوعه، أشكال منقوشة على الحجارة تعكس هويتنا وتجسد أصالة مدينة وبلاد.
2: الرسوم والأمثلة والنقوش اللي يستعملوها الحرفيين هما كانت قبل رسوم هندسية، أزهار، عصافير، خطوط، يستعملوا فيها أشكال ومراجع معمارية مختلفة، تكون من مثلا بربرية، رومانية، بيزنطية، وخاصة الخط العربي. وكذلك مع الأندلسيين، وقت اللي قلنا بعد ما دخلوا الأندلسيين انتشرت نماذج أخرى مستوحات من معالم بتبيع إشبيلية وغرناطة، كما مثلا الهلال والنجمة والأزهار، وخاصة أوراق الزهور والعنب. بتبيعهما موقفش الإبداع متاع الحرفة هذه، تواصل مع الحرفيين الموجودين حاليا، حتى العائلات القديمة اللي ورثت للأجيال هذه الحرفة طوروها، خطر خاصة التراث الثقافي أو الحرف هذه راهي تتماشى مع المتطلبات العصر، بتبيع ديما تكون مربوطة بالأصول التقليدية.
1: فقط بعض العائلات مازالت تحافظ على تراث المدينة، تعلموا الصنعة وهما صغار وعلموها لأولادهم. في دار شعبان الفهري عائلة شيحة حتى التوى ينقشوا على الحجارة ويصنعوا أجمل الأعمدة والأقواس وكل ما يزين ديارنا وبناياتنا.
3: أنا وقت اللي أنا صغير بابا الله يرحمه هزني العرفية اللي هو سي محمد بودن مسمينه لمين القروي، حطني مع عنده أنا وخويا يعلم فينا في الصنعة، ويقال لي أنت راك مش تقرأ في الخدمة متاعك، كيفاش باش ترشم الرشمات اللي ديسان وكل شيء في النقش على العربي وعلى السوري، وخذا كل ليلة يعطيني ورقة في الديسان يقول لي ارشمها، ما تجيني غدوة الصباح اللي ما ترشمها، نولي في الصباح يقول لي ما تقول لي صباح الخير ويجيب لك الرشمة هذيك.
4: كنا بكري نرتاحوا نهار الجمعة نهار الخميس بالعشية نقعدوا في الحانوت ارشموا قادي وعاود ارشموا وعاود، حتى العبد وليت تعلم الصنعة. حيت انا صغير تعلم الصنعة هذيك، نشد الورقة نشد القلم ونرشم ونشد بالزنزير وعي بركة نرش على اللوح، انا كرش في الحجر.
1: مع تزايد الصعوبات اللي واجهها الفن هذا في استخراج المواد الأولية، حاولت جمعية صيانة المدينة بدار شعبان الفهري التعريف بالفن هذا من خلال مهرجان يثمن موروث المدينة. السيد يحيى عبد اللطيف رئيس الجمعية يتحدث عن عراقة الفن هذا وكيفية المحافظة عليه.
5: فن النقش على الحجارة بدار شعبان الفهري معناها فن عريق وقديم وتشهرت به البلاد، وصار هو رمز معناها في كل مكان، حتى ما تلقاش نقاش شعبنية كان ترجع تلقاهم تعلموا على يدين شعبنية اللي خدموا في عدة مناطق من الجمهورية، معناها وصل إشعاع وخارج أراضي الوطن، معناها نحكيه على نقاشة سافرت خدمت في ساحل العاش في مكة المكرمة في إسبانيا. النقش الحجارة وصل إلى كل مكان، ونحن في الجمعية نحاولوا الحقيقة أنه معناها نجمع ذاكرة، نجمع الصور القديمة، نجمع الأعمال. فالحقيقة قاعدين نحاولوا أنه نثمنوا أنه نحفظوا. عملنا من قبل معناها مهرجان كامل خاص بنقش الحجارة في دورة الأولى التأسيسية، وشاركنا فيه معناها بمعرض سميناه معرض نقش وذاكرة، جمعنا فيه معناها من الأرشيف الخاص ومن الأرشيف الوطني كل ما يمكن أن يبرز القيمة متاع نقش الحجارة بدار شعب الفهري. النقاشة اللي كانوا يخدموا الصنعة دي عندهم كما قلنا احنا محطات بارزة تعرفوا بها وتشهروا بها، من أهمها جامع كبير متاع نابل مثلا، نشاركوا في عدة نقاشة من دار شعبان، منها القصر كرتاج اللي أكثر حاجة معناها قاعدة تاريخيا معناها تجلب الانتباه، وهو أنه أساطين الصنعة انتقلوا وقتها القصر كرتاج في بداية الستينات. الحاجة اللي نجمنا نعملوها شنية هي أنه مع الناس المغرومة واللي معناها بالحق تحب التاريخ هذا وعنده في عائلتها شكون خدم نقش على الحجارة والتوى له مؤسسات وكذا، كما سي بودن معناها عنده متحف خاص، وهو سعى أنه وين ما يسمع بدار قديمة طيح ولا حاجة يمشي ياخذ على الأقل نصب هذوكم ويجمعهم عنده، ونصب تلقى مكتوب عليهم تاريخ وشكون عملهم الكل، فعلى الأقل ذاك كما قلنا احنا مشروع متحف.
1: رسوم هندسية، خطوط، أشكال، كلها تميز فن النقش على الحجارة بدار شعبان الفهري، استمدت مراجعها المعمارية من حضارات تعدت على بلادنا.
0: كنتم مع النقش على الحجارة، إعداد وتقديم ذكريات بن حمادة، إخراج أنيس باللونة.
6: معمارنا،
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: دقائق. الدقيقة هي تلك اللحظة الصغيرة التي نعيشها لكنها تصنع فارقا كبيرا في حياتنا. في برنامجنا دقائق سنأخذ من وقتك لحظات قصيرة لنقدم لك أفكارا ملهمة، رسائل مؤثرة، ومعلومات قيمة، لأن كل دقيقة يمكن أن تكون بداية جديدة. تابعونا لأن الحياة تقاس بالدقائق التي نستثمرها جيدا. دقائق. إلا الحماقة. صدق الشاعر العربي أبو الطيب المتنبي حين وصف الحمق بأنه داء لا دواء له، فقال: لكل داء دواء يستطاب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها. التاريخ مليء بالحمقى منذ القديم وحتى اليوم، وإلى ما شاء الله يأتي هؤلاء الحمقى على صور ونماذج شتى. لا يلعب المال والجاه هاهنا دورا كبيرا في هذا الأمر، فقد تجد فقيرا أحمقا، وبالمثل هناك الغني الأحمق والزعيم الأحمق، وهلم جرى. دقائق. ما هي قيمة الدقيقة؟ دقيقة واحدة قد تبدو قصيرة لكنها كافية لتغيير مسار يومك. دقائق. من الصفات البارزة المتلازمة للحماقة التي ما أن تلحظها في شخص ما استطعت تحديد طبيعته وكيفية التعامل معه هي صفة العناد، بل العناد الشديد غير القابل للتفاهم والتفاوض، والعناد غير الحزم، فهذا شيء وذاك شيء آخر تماما. فلا أحد يستطيع القول بأن فرعون، هذه الأمة مثلا وأبرز الأمثلة البشرية على الحماقة المغلفة بالعناد، أبو جهل بن هشام، كان حازما في مسألة مقاتلة المسلمين في بدر، بل إن عناده وحماقته قبل ذلك من الأسباب الرئيسية لهلاكه وكثير من صناديد وشيوخ قريش. وقد ذكر بعض أهل العلم علامات أخرى يعرف الناس بها الحمقى، منها سرعة الجواب وترك التثبت والإفراط في الضحك وكثرة الالتفات والوقيعة في الأخيار والاختلاط بالأشرار. وإن أعرضت عنه أعتم، أي عبس وجهه، وإن أقبلت عليه اختر بنفسه، وإن حلمت عنه جهل عليك، وإن أحسنت إليه أساء إليك، ويظلمك إن أنصفته. قال الأوزاعي: بلغني أنه قيل لعيسى بن مريم عليهما السلام: يا روح الله، إنك تحيي الموتى؟ قال: نعم بإذن الله. قيل: وتبرئ الأكمة؟ قال: نعم بإذن الله. قيل: فما دواء الحمق؟ قال: هذا الذي أعياني. دقائق. لا تهدر الدقائق. الدقائق التي تهدرها اليوم هي الفرصة التي ستبحث عنها غدا. دقائق. من يستعرض التاريخ القديم والحديث كذلك يجد أعدادا كبيرة من حمقى وجهلة، وجدوا أنفسهم في فترة ما وظروف معينة قد آلت الأمور إليهم وصاروا أصحاب قرار بقدرة قادر، بل تحولوا ليكونوا أصحاب القرار الأول والأخير، فكانت لهم القيادة واتخاذ القرار، بل وتسفيه أي رأي لا يتوافق مع أهوائهم وأمزجتهم الفاسدة، فكانت النتيجة الطبيعية هي هلاكهم قبل غيرهم بغض النظر عن صورة الهلاك. إنه على الرغم من كل الشواهد والأمثلة التاريخية التي يتحدث الناس عنها في كل مناسبة، إلا أنك تجد قافلة العنيدين الحمقى مستمرة في السير، بل تصيبك الدهشة والاستغراب حين تجد العديدين ينضمون إلى القافلة بين الحين والحين دون أن يتعظ أو يعتبر أحدهم من نتائج وعواقب الحماقة واتباع الحمقى، وكأنما كل ما يتحدث به الناس عن الحمق والحماقة مجرد أوهام أو قصص خيالية. دقائق. كنتم مع برنامج دقائق، تقبلوا تحيات فريق العمل: بنون القناعي، علي الحداد،
2: والمخرج ناصر الجناح.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تنظم جامعة جفصة الأيام العالمية الجهوية حول التوجيه الجامعي لفائدة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا وأوليائهم، وذلك يومي 20 و21 من جويلية 26 2000. وتهدف التظاهرة إلى مرافقة التلاميذ الناجحين في اختيار مسارتهم الجامعية من خلال تعريفهم بعروض التكوين التي توفرها مختلف مؤسسات جامعة جفصة وفاقها الأكاديمية والمهنية، إلى جانب تقديم الإحاطة اللازمة بشأن آليات التوجيه الجامعي. يعقد مجلس نواب الشعب الثلاثاء جلسة استماع لوزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع مخطط التنمية 26 2030 2000 في إطار جلسة موحدة لكافة لجان القارة. انطلقت دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50236 تلميذا وتلميذة، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. وتتواصل اختبار دورة المراقبة يوم 29 و30 من جوان الجاري والحادي والثاني من جويلية، على أن يتم التصريح بنتائجه يوم 12 من جويلية القادم. أعلنت رئاسة الحكومة أنه سيتم اعتماد التوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، بداية من غرة جويلية 26 2000 لغاية 31 من أوت 26 2000. استشهد 8 أشخاص بينهم طفلتان وأصيب 40 آخرون جراء القصف والغارات الصهيونية على قطاع غزة الاثنين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

كلمات مذيعة. كلمات مذيعة يعدها لكم البخاري بن صالح.

كان صلى الله عليه وسلم يدعو متبتلا ضارعا لربه فيقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك، اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك وجميع خلقك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومالي وولدي ومن الماء البارد على الظمأ، اللهم متعني بسمعي وبصري وانصرني على من ظلمني وخذ منه بثأري، اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم لقائك، اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح، اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا، ربي اغفر وارحم واهدي في السبيل الأقوى.

الثقة بوعده والرضا بصنيعه وحسن الظن به وانتظار الفرج منه تبارك وتعالى من أعظم ثمرات الإيمان ومن أجل صفات المؤمنين. وحينما يطمئن العبد إلى حسن العاقبة ويعتمد على ربه في كل شأنه يجد الرعاية والكفاية والتأييد والنصرة. يكفيك من وسع الخلائق رحمة وكفاية ذو الفضل والإحسان. يكفيك من لم تخل من إحسانه في طرفة كتقلب الأجفان. يكفيك رب لم تزل ألطافه تأتي إليك برحمة وحنان. يكفيك رب لم تزل في حفظه ووقاية منه مدى الأزمان. لما ألقي إبراهيم في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فجعلها الله بردا وسلاما. فيا من أراد أن ينصح نفسه توكل على القوي الغني ذي القوة المتين لينقذك من الويلات ويخرجك من الكروبات. واجعل شعارك ودثارك حسبنا الله ونعم الوكيل، فإن قل مالك وكثر دينك وجفت مواردك وشحت مصادرك فنادي حسبنا الله ونعم الوكيل. القلب المغلق لا يستطيع أن يحب، والقلب الذي يحب لا يمكن أن يشيخ. فمصدر العطاء والجفاء والخير والشر هو القلب. لذلك ندعو ونقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. إذا كان القلب هو مركز الإحساس ومصدر العواطف، فإن العواطف ولا سيما الرقيقة النبيلة لا تسيل من القلب ما لم تضغطه المصائب ويعصره الشقاء. فالقلب كالشجرة لا يسيل ماؤها إلا من جراحها. وأجاد أبو ماضي حين قال ولو تفاضلت القلوب حساسة فأرق قلب بينها القلب الشقي.

مستمعي الفاضل، لجمال الذوق أثر في حياة الإنسان، فلولا الذوق لكانت الحياة

بغير قيمة، فهو الذي يحبب إلينا أشياء وأشياء وينفرنا من أشياء وأشياء. والذوق أعزك الله تعالى قابل للصقل والتفتح والنمو، مثلما هو العقل سواء بسواء. والذوق لا يقتصر على ما يتذوقه الإنسان، فللعين ذوقها ومثلها الأذن والأنف واليد، وللقلب ذوقه أيضا ومثله الفكر والخيال. ومن هذه الأذواق كلها يتكون الذوق الموحد الذي يميز الإنسان من الإنسان، فتقول في فلان مثلا إنه يملك ذوقا في منتهى الرفعة، أو العكس.

مستمعي الفاضل، اعلم أن الجمال ينقسم إلى قسمين، ظاهر وباطن. فالجمال الباطن هو المحبوب لذاته، وهو جمال العلم والعقل والجود والعفة والشجاعة. وهذا الجمال الباطن هو محل نظر المولى تبارك وتعالى من عبده، وموضع محبته، كما جاء في الحديث الشريف الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وهذا الجمال الباطن يزين الصورة الظاهرة وإن لم تكن ذات جمال، فتكسو صاحبها من الجمال والمهابة والحلاوة بحسب ما اكتسبت روحه من تلك الصفات. فإن المؤمن يعطى مهابة وحلاوة بحسب إيمانه، فمن رآه هابه، ومن خالطه أحبه، وهذا أمر مشهود بالعيان. فإنك ترى الرجل الصالح المحسن ذا الأخلاق الجميلة من أحلى الناس صورة، وإن كان أسود أو غير جميل.

ماذا يفيد الوردة عندما ترشها بعطر من صنع الإنسان؟ وماذا يضيف الكحل للعيون السوداء؟ وبعض الناس هم كالورود وكما العيون السود، لا يضيف لهم الثناء مهما كان مستطابا قيمة أو مقاما. إنهم حقا أكبر من الثناء وأغلى من كلمات الإطراء.

مستمعي الكريم، إن حياتنا تحتاج إلى رفق نرفق بأنفسنا، وإن لنفسك عليك حقا. نرفق بإخواننا، إن الله رفيق يحب الرفق. نرفق بالمرأة رفقا بالقوارير.

إن على مداخل حدائق الزهور والورود في بعض مدن أوروبا لوحة مكتوب فيها: ترفق، لأن الداخل مسرعا لا يرى ذاك النبت الجميل ولا يضمن سلامة ذاك الورد الباهي، فيحصل الدعس والإبادة لأنه ما رفق ولا تأنى. هناك معادلة تربوية تقول إن العصفور لا يترفق كالنحلة، وقد جاء في الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالنحلة تأكل طيبا وتضع طيبا، وإذا وقعت على عود لم تكسره. فالنحلة لا تحس بها الزهرة أبدا، وهي تلعق الرحيق بهدوء وتنال مطلوبها برفق، والعصفور على ضآلة جسمه يخبر الناس بنزوله على السنابل، فإذا أراد النزول سقط سقوطا ووثب وثوبا. إن الأطباء يوصون بالرفق في تناول العلاج وفي مداولة العمل والأخذ والعطاء. إن العجلة والهوج والطيش في أخذ الأمور وتناول الأشياء كفيلة بحصول الضرر وتفويت المنفعة، لأن الخير بني على الرفق. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. إن الرفق في التعامل تذعن له الأرواح، وتنقاد له القلوب، وتخشع له النفوس. إن الرفق من البشر مفتاح لكل خير، تستسلم له النفوس المستعصية وتثوب إليه القلوب الحاقدة. فاسمع إلى قول الشاعر إذا شئت: ترفق أيها القمر المنير، ولا تكو كالرياح لها زئير، فإنك بالسناء ملأت وجهي، ووجهك في دياجينا نظير، وتلك الريح هاجت في عتو، فزلزلت المنازل والقصور.

قال أحد المفكرين: استفدت من العلاقات الاجتماعية أن من إسعادك لنفسك ولصديقك منحه الحفاوة اللائقة بمثله، ومنها نداؤه بأحب الأسماء إليه، وهو اسمه الذي عرف به أو كنيته. وما أبرد وأثقل حساً ممن ينادي أخاه بالضمائر المجهولة فيقول: أنت يا هذا أو يا ذاك، وهل تريد أنت أن يتجاهل اسمك أحد أو ينطق اسمك خطأً أو كنيتك غلطاً؟ ما أظنك تقبل هذا. إن أسلوب التجاهل والإسقاط يدل على ثخانة الطبع وكثافة الإحساس وبرود العواطف. كم هي المفاجأة للمرأة في البيت وقد نظمت بيتها ورتبت مجلسها وأضفت على جو الغرفة طيباً زكياً، ثم يدخل الزوج فيتعامى عن هذا كله ولا يقول كلمة شكر أو إعجاب أو انتباه. إن مثل هذا التصرف إحباط للجهد ونسف للاهتمام. إذن فأعر غيرك الانتباه والاهتمام، واشكر لصاحب الصنيع صنيعه، وامدح المنظر الحسن والرائحة الطيبة والفعل الجميل والصفة المحمودة والقصيدة المؤثرة والكتاب النافع لتكتب في سجل الأوفياء الأمناء أهل المروءة. سنلتقي بمشيئة الله تعالى، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان.
2: حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا
3: وقالوا الكريم أوسع ما يكون مغفرة
4: وقال حكيم خير الأمور بغية العفو.
5: روايات لرحلات عبر الزمان والمكان جسدتها حكم خالدة عبرت بكل المعاني عن مواقف فريدة تسجل اليوم قرونا من الإبداع. ذلك عنوان لرحلة يؤخذ بها زائر متأمل في بستان من بساتين الحكمة. بساتين الحكمة، التقديم سالم الجحوشي ورانيا طاهر، الإعداد محمود الدمنهوري، الإخراج أحمد عدنان.
4: أوصى عمير بن حبيب بنيه فقال: يا بني إياكم ومخالطة السفهاء، فإن مجالستهم داء، وإنه من يحلم عن السفيه يسر بحلمه، ومن يجبه يندم، ومن لا يقر بقليل ما يأتي به السفيه يقر بالكثير. وإذا أراد أحدكم أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر فليوطن قبل ذلك نفسه على الأذى، وليوقن بالثواب من الله عز وجل، إنه من يوقن بالثواب من الله عز وجل لا يجد مس الأذى.
3: وجاء في كتاب كليل ودمنا: صحبة الأخيار تورث الخير، وصحبة الأشرار تورث الشر، كالريح إذا مرت على التبن حملت تبنا، وإذا مرت على الطيب حملت طيبا.
4: قال عبد الله بن الحسن لابنه محمد: أي بني، إني مؤد إليك حق الله في حسن تأديبك، فأد إلي حق الله في حسن الاستماع. أي بني، كف الأذى وارفض البذاء. فإن للقول ساعات يضر فيها خطأه ولا ينفع صوابه، احذر مشورة الجاهل وإن كان ناصحا، كما تحذر مشورة العاقل وإن كان غاشا. فإنه يوشك أن يورطاك بمشورتهما فيسبق إليك مكر العاقل وتوريط الجاهل.
3: وقال الحسين بن مطير: أحب مكارم الأخلاق جهدي، وأكره أن أعيب وأن أعابا، وأصفح عن سباب الناس حلما، وشر الناس من يهوى السبابا، ومن هاب الرجال تهيبوه، ومن حقر الرجال فلن يهابا.
4: ومن أجمل ما نطقت به العرب من حكمة وأمثال كلمات تقول: حسبك من شر سماعه، وذكاء المرء محسوب عليه، ولسان الجاهل مفتاح حتفه، من قال من لا ينبغي سمع ما لا يشتهي، وأنفك منك وإن كان أجدع، وساعدك منك وإن كان أقطع.
3: وقال أبو داود بن جرير: وقد جرى شيء من ذكر الخطب وتحبير الكلام واقتضابه وصعوبة ذلك المقام وأهواله، فقال: تلخيص المعاني رفق، والاستعانة بالغريب عجز، والتشدق في الإعراب نقص، والنظر في عيون الناس عي، والخروج عما بني عليه الكلام إسهاب.

ومن أشهر الخطب البليغة المروية عن العرب القدماء خطبة لقس بن ساعدة يقول فيها: يا أيها الناس اسمعوا وعوا، فإذا وعيتم فانتفعوا، إنه من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، مطر ونبات وأرزاق وأقوات، وآباء وأمهات، جمع وأشتات، وآيات بعد آيات، إن في السماء لخبرا، وإن في الأرض لعبرا، ليل داج وسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أبراج.

0: ما لي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون؟ أرضوا فأقاموا أم تركوا هناك فناموا؟ أقسم قسما حقا لا حانثا فيه ولا آثما، إن لله دينا هو أحب إليكم من دينكم الذي أنتم عليه، ونبيا قد حان حينه وأظلكم أوانه وأدرككم إبانه، فطوبى لمن أدركه فآمن به وهداه، وويل لمن خالفه وعصاه.
1: ثم أنشد: في الذاهبين من الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يسعى الأصاغر والأكابر، لا يرجع الماضي إلي ولا من الباقين غابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر.
0: ويقول السيوطي في حسن الخلق: علامة حسن الخلق 10 أشياء: قلة الخلاف، وحسن الإنصات، وترك طلب العثرات، وتحسين ما يبدو من السيئات، والتماس المعذرة، واحتمال الأذى، والرجوع بالملامة على النفس، والتفرد بمعرفة عيوب النفس دون عيوب الغير، ولطافة الوجه للكبير والصغير، ولطف الكلام لمن هو دونه أو فوقه. ثم يقول: وللجليس عليك 3 حقوق: إذا دنا رحبت به، وإذا جلس وسعت له، وإذا تحدث أقبلت عليه.
1: وقال محمود الوراق: لعمرك ما بالعقل يكتسب الغنى، ولا باكتساب المال يكتسب العقل، وكم من قليل المال يحمد فضله، وآخر ذو مال وليس له فضل، وما سبقت من جاهل قط نعمة إلى أحد إلا أضر بها الجهل، وذو اللب إن لم يعطي أجملت قوله، وإن هو أعطى زانه القول والفعل.
0: يقول ابن المعتز عن القلم والكتاب: الكتاب والج الأبواب، جريء على الحجاب، مفهم لا يفهم، وناطق لا يتكلم، به يشخص المشتاق إذا أقعده الفراق، والقلم مجهز لجيوش الكلام، يخدم الإرادة ولا يمل الاستزادة، ويسكت واقفا وينطق سائرا على أرض بياضها مظلم وسوادها مضيء، وكأنه يقبل بساط سلطان أو يفتح نوار بستان.
1: ويقدم هذه الصورة الشعرية الجميلة وهو يصف قلم القاسم بن عبيد الله: قلم ما أراه، أم فلك يجري بما شاء، قاسم ويسير خاشع في يديه يلثم قرطاساً، كما قبل البساط شكور، ولطيف المعنى جليل نحيف، وكبير الأفعال وهو صغير، كم منايا وكم عطايا وكم حتف وعيش تضم تلك السطور. ناقشت بالدجى نهارا فما أدري أخط فيهن أم تصوير.
0: أما أبو الفتح البستي فيرى للقلم شأنا أرفع ومنزلة أعلى، فيقول: إذا أقسم الأبطال يوما بسيفهم وعدوه مما يكسب المجد والكرم. كفى قلم الكتاب مجدا ورفعة مدى الدهر أن الله أقسم بالقلم.
1: وقال آخر: قوم إذا خافوا عداوة امرئ سفكوا الدماء بأسنة الأقلام، ولضربة من كاتب ببنانه أمضى وأنفذ من رقيق حسامي.

0: وقالوا: الكاتب مالك الملك، يصرفه بقلم الإنشاء حيث يشاء.
1: وجاء في كتاب الآداب النافعة لابن شمس الخلافة: دخل رجل على هشام بن عبد الملك فقال: يا أمير المؤمنين، احفظ عني 4 كلمات فيهن صلاح ملكك واستقامة رعيتك. قال: ما هن؟ قال: لا تعد عدة، لا تثق من نفسك بإنجازها، ولا يغرنك المرتقى وإن كان سهلا إذا كان المنحدر وعرا. واعلم أن للأعمال جزاء فاتق العواقب، وأن للأمور بغتات فكن على حذر.
2: روايات لرحلات عبر الزمان والمكان، جسدتها حكم خالدة عبرت بكل المعاني عن مواقف فريدة، تسجل اليوم قرونا من الإبداع. ذلك عنوان لرحلة يؤخذ بها زائر متأمل في بستان من بساتين الحكمة. بساتين الحكمة، التقديم سالم الجحوشي ورانيا طاهر، الإعداد محمود الدمنهوري، الإخراج أحمد عدنان.

أعوذ بك من الشقاق والنفاق، وأعوذ بك من سوء الأخلاق. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم عافني في قدرتك، وأدخلني في رحمتك، واقض أجلي في طاعتك، واختم لي بخير عمل، واجعل ثوابه الجنة. اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي، ولك رب تراثي. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ووسوسة الصدر، وشتات الأمر. اللهم إني أسألك من خير ما تجيء به الرياح، وأعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد

0: دمتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: والصبح إذا تنفس.
2: الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. حياكم الله مستمعين الأكارم وبياكم وأيدكم وآواكم، مرحبا بكم في الحلقة الثانية من برنامجكم اليومي الصباحي والصبح إذا تنفس. وصبح اليوم سيتنفس بحسن الخلق. نبينا صلى الله عليه وسلم حصر غاية بعثته إلى الناس في حسن الخلق فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والأخلاق الفاضلة هي شرط اكتمال الإيمان. أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. شكون الموطؤون أكنافا؟ يقول المفسرين: هم الناس المتواضعين الذين يسهل التعامل معهم بشكل طبيعي، بشكل تلقائي، دون تكلف، دون تصنع. هم الذين يشاركون الناس في الألفة والمحبة والأنس، الذين يألفون ويؤلفون. وصاحب الأخلاق الحسنة ما هي درجاته عند الله؟ درجات عالية، مقامات رفيعة، تضاهي المكثرين من النوافل صلاة وصوما وغيرهما. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل وصائم النهار. ماذا أيضا؟ الأخلاق الحسنة ثقيلة جدا في الميزان يوم القيامة. قال عليه السلام: أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش المتفحش البذيء. كيف يمكن للمؤمن أن يكون

0: الأخلاقية، الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. كلمات تبدو غريبة، لذلك الصحابة الكرام قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارين والمتشدقين، فما المتفيهقون؟ شكون هم المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. شنو المقصود أحبتي بالثرثار؟ هو كالإنسان كثير الكلام ولكن دون فائدة. والمتشدق هو الذي يملأ شدقيه تعييرا وشتما وتجريحا حتى ينفر الناس منه ويتجنبوه والعياذ بالله. إنسان اللي يبدأ لسانه موذي والناس تتفادى تحكي معاه اتقاء لشره. النوع هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، قال: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أهل الجنة فقال: كل هين لين سهل قريب من الناس. الإنسان اللي يتميز بالرفق، الإنسان اللي ليس صعب المراس، يتواصل مع الناس، يحبهم، يحبونه. وسئل عن أهل النار فقال: والكلمات مرعبة حتى في تركيبتها، قال: كل عتل جواظ مستكبر. العتل هو الشديد الغليظ العنيف، أما الجواظ فقيل هو الجموع للمال المنوع للخير، يجمع الأموال ولكن يستأثر بها لنفسه. أما المستكبر فهو المغرور المتعالي على الناس. إذن فاش يشتركوا ذم الكل في أن أخلاق ذميمة، وأن من تطبع بها كان من أهل النار والعياذ بالله. ومن أعظم حكم العرب في حسن الخلق قولهم: البر شيء هين، وجه طليق، ولسان لين. وبهذه الحكمة البليغة نأتي أحبتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا والصبح إذا تنفس. دمتم مطمئنين، سالمين، غانمين.
1: والصبح إذا تنفس. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. باقة الصباح. باقة الصباح. الصباح.
2: كلما استيقظ الصباح استيقظت معه كل الأشياء الجميلة: النور، الحلم، الحلم النائم بين أضلعنا، والأمل المتجدد. فالحياة تتسع للحالمين، تبتسم في وجوه المتفائلين. صباح الأمان الجميلة، وصباحكم وطن أجمل قصيدة في الكون.

وطن الإنسان هو من أهم الأمور التي تهمه عبر حياته، فهو ليس قطعة جغرافية من الأرض، بل هو شيء أبعد من ذلك بكثير. ولو كان الوطن كذلك لاستغنى عنه الإنسان بكل سهولة بمجرد أن يجد قطعة أخرى جغرافية من الأرض تفوق وطنه بمزايا، كأن تكون أجمل، أو أن تكون ظروف الحياة فيها أفضل، أو أن تكون ذات مناخ أفضل. وبالنظر إلى تعريف الوطن على أنه قطعة جغرافية لها حدود معينة يعيش الإنسان عليها، فهذا تعريف مادي لا يشكل تلك العلاقة الوثيقة ما بين الإنسان وبين وطنه. فالعلاقات الوثيقة بين الإنسان هي من اختصاص قلب الإنسان وعاطفته وعقله ونفسه، فلا مكان للماديات في هذا الشأن. علاقة وثيقة تتجسد بكون الوطن هو حافظة الذكريات التي لا تفنى، ذكريات الطفولة والشباب، ذكريات لقاء الأحبة، ذكريات التفوق والنجاح، ذكريات البهجة والأوقات الجميلة.

الوطن هو المكان الذي يذكر الإنسان بمن عاش معهم من أحبته، ومن قابلهم في سنيه الأولى، ومن كان بينه وبينهم من أحداث ومواقف وحب وفرحة وحزن وكآبة في بعض الأحيان. فالذكرى الجميلة تتحكم بالإنسان وتحبب إليه الأمر السيء القبيح، ومن هنا فالوطن غير قابل للمساومة بأي شكل من الأشكال، ولا يجب أن يقبل التفاوض عليه، لأنه أرض الأجداد، أرض الأحفاد، لأنه الذاكرة والهوية، ولأنه أجبن بقاع الأرض في عيوننا.

يقول الشاعر إبراهيم توقان: موطني موطني، الجلال والجمال والثناء والبهاء، في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك. من حروف الوطن نلمس كل معاني الحب والوفاء، ففي الواء يوجد الوفاء والإخلاص، وفي الطاء نجد طيبة النفس والقلب التي نلمسها في الأجداد والآباء، ومن حرف النون نتعلم نبل الأخلاق والرقي والرفعة. أما الياء التي تجعلني أنتسب إلى الوطن نجد ينبوعا من الحب والكرم والعطاء. يقال: خبز الوطن خير من كعك الغربة، فما أجمل الوطن وما أطيب هواءه، فمن خيرات أرضه انتفعنا، وفي ظلال أشجاره الخضراء جلسنا، وتحت أشعة شمسه الذهبية تراقصنا، وعلى تلاله عشنا طفولتنا محاطين بأهله الطيبين، كبرنا في حضنه الدافئ. وفي الغربة مهما ملكنا من مال ومهما ملكنا من سبل الراحة، فإن الغربة تبقى دائما غربة، ولا نجد راحتنا واطمئناننا إلا في وطننا.

إن الشعر ومنذ نشأته كان ولا يزال منبراً إعلامياً يتأثر مع كل مستجد يمر بقبيلة الشاعر أو وطنه، فيفرح لفرحها ويتغنى بأمجادها ويفخر ببطولاتها وانتصاراتها، يحمسها وقت الحرب ويشد على أزرها ويحزن لانتكاساتها. ولأن الشعر خفيف على المسمع والحفظ، فقد كان وسيلة لنقل تراث وثقافة حتى يومنا هذا. ويقول الشاعر الشريف قتادة ابو عزيز بن إدريس في فترة الخلافة العباسية: بلادي وإن هانت علي عزيزة، ولو أنني أعرى بها وأجوع، ولي كف ضرغام أصول ببطشها، وأشري بها بين الورى وأبيع. كان إذا ما تعرض وطنه للاستعمار أو شابه، فإن جرحا لديه لا ينضب، يظل ينزف شعرا يصف حالا، يؤرخ مرحلة، يؤرخ عادات عشيرته وشعبه فتتناقلها الأجيال. ويقول الأديب والشاعر أمل دنقل في قصيدة الأرض: والجرح الذي لا ينفتح، يصف الوطن في مرحلة الضعف والانتكاسة، وقد بان في شعره الحزن والأسى. الأرض ما زالت بأذنيها دم من قرتها المنزوع، قهقهة اللصوص تسوق هودجها وتتركها بلا زاد، تشد أصابع العطش المميت عن الرمال، تضيع صرختها بحمحمة الخيول.

وقد كان الشاعر إذا ما ابتعد عن وطنه ذرف شوقا وحنينا لا ينقطع كارتباط استثنائي وعلاقة انتماء روحية كطفل يستجدي أمه، وكان ينسج القصائد ويغزلها كولهان ينتظر محبوبته. وهنا نجد كيف بكى الشاعر الأندلسي ابن الأبار القضاعي وطنه بقصيدة أكثر فيها من التأوه ومن ترويع الفراق. أبين أو مشتياق أو ارتياع، لقد حملت ما لا يستطاع، تملكني الهوى فأطعت قصرا، ألا إن الهوى ملك مطاع، وروعني الفراق على احتمالي، وماذا بالتفرق لا يراع، وليس هوى الأحبة غير عالق، فلدي فلا يعار ولا يباع. كذلك عندما رأى الشاعر الأموي عبد الرحمن الداخلي وهو بالأندلس نخلة برصافته أثارت فيه هذه النخلة شجونه، فأرآها شبيهة به، فكلاهما غريب عن وطنه، فقال: تبدت لنا وسط الرصافة نخلة، تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل، فقلت: شبيهي في التغرب والنوى وطول اكتئابي عن بني وعن أهلي، نشأت بأرض أنت فيها غريبة، فمثلك في الأقصاء والمنتأى مثلي، سقطك غواد المزن في المنتأى الذي يسح ويستمر السماكين بالوباء.

ختاماً، إن مفهوم الوطن هو انتماء وترابط عاطفي لا ينقطع حتى في الوقت الذي لم يستطع المثقف أن يحمل سيفاً، ومنذ ما قبل عصر الجاهلي كان يحمل قلماً ولساناً بليغاً يحقق ما لم يكن السيف يحققه من نقل الفكرة للأجيال لنشر فكر وثقافة رسخت على مر السنين. ويقول الشاعر الفلسطيني إبراهيم دقان عن بلده الذي رفض أن يقف بعد احتلال الغزاة لها إلا شاهرا قلمه يعبر عن افتداء بلده بروحه: كلما حاربت من أجلك أحببتك أكثر، أي ترب غير هذا الترب من مسك وعنبر، أي أفق غير هذا الأفق في الدنيا معطر، كلما دفعت عن أرضك عود العمر يخضر. فلسطين قلب العرب التي تفوح منها القوة والشجاعة والتضحية، فتجد كل من حمل لقب فلسطيني رمزا للتضحية وحب الوطن، فتجد أبناءها يضحون بدمائهم وأرواحهم وأنفسهم في سبيلها. فلسطين ملهمة الأدباء والحكماء، هي من تغنى بها الشعراء ونظم فيها أجمل الأشعار، هي البوصلة التي لا تخطئ الطريق وستظل تشير دائما إلى فلسطين. فآه يا فلسطين، يا اسم التراب ويا اسم السماء، ستنتصرين.

0: فرقة الصباح. الصباح.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
2: صباحكم بالخير أخوتي الفلاحات، أخواني الفنحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم شوفوا مع بعضنا إن شاء الله طرق الوقاية والمكافحة لسوسة النخيل الحمراء. أول حاجة هامة هي الحجر الزراعي. هنا التطبيق الحازم للحجر الزراعي الداخلي والخارجي وراءه أهم عملية تساعد للتوقي من الآفة هذه الخطيرة. والدعوة الفلاحتنا في مختلف الواحات راهو مخطر برشا جبال الغرس من مناطق ما نعرفوهاش، وخاصة من خارج حدود الوطن. والموضوع راهو هام برشا ولازم كلنا نردوا بالنا وننبه بعضنا، ويلزم ما نخلوش كون يجيب الغرس من برا. نذكروا راهو محوال الغرس وتنقيله من منطقة لمنطقة كام ترخيص من عند مصارح وزارة الفلاحة، ويكون المصدر متاع الغرس متاعنا معروف. عنا زادة الرصد والمعاينة، لازم نراقبوا بالعين نخلوا الغرس متاعنا مرة على الأقل في الشهر، وننتبهوا لكل ظاهرة ما هيش عادية على النخلة متاعنا، وخاصة كي نشكوا في حاجة تشبه الأعراض اللي قلنا عليها أمس في أي بقعة مش بالضرورة في الغابة متاعنا. يلزمنا هنا نتصلوا بخلية الإرشاد الفلاحي ومصلحة حماية النباتات في مندوبية الفلاحة ونعلمهم. بالنسبة للوقاية، بالنسبة للطرق الزراعية، هنا يلزم العناية بالنخيل. راهو نخلي المهمل والضعيف يكون أكثر عرضة للمرض، ومن الأحسن نحوطوا النخلة باش وقت السقيان ما تتبلش الجذع متاعها وتقعد الأنسجة شايحة، وهكا ما تكونش ملائمة للطبيعة متاع الحشرة. نهتموا بنظافة النخلة. بالنسبة للجذع ورأس النخلة، ننحوا الليف والجريد اليابس ونحرقوه. نعالجوا بالنسبة للجروح متاع بلايس القصان على خاطرها تحبذها الحشرة للتبويض. ننحوا الغرس من تحت أمه باش تسهل عملية المراقبة، ونداووا بقعة الفصلان من الأم. نتخلصوا من نخل المهمل والميت ونتلفوه بالحرقان. بالنسبة للمكافحة الكيميائية، عندنا المدوات بالحقن. هنا يقع حقن النخيل على مستوى الجذع، ويكون خلال فترة الربيع يتم حفر من 3 حتى 5 ثقوب بعمق 15-20 سنتي والقطر متاعها في حدود 2 سنتيمتر، ونركزوا تيوات يتعدى فيهم الدواء وتمصها النخلة. عندنا زادة المدوات بالرش. نرشوا النخلة لكل الجريد والخشب بالدواء، لكن تكون كان الماكينة متاعنا الضغط متاعها قوي. عندنا زادة عملية الاصطياد. إن هنا يقع تركيز شبكة مصائد يدلنا على وجود الحشرة ويساعد على توجيه عملية استكشاف. بالنسبة للاستكشاف الميداني، المصيدة عبارة على اسطل بلاستيك مسكر بالباهي، نعمل فيه فتحات في الحاشية الفوقانية اللي مش تدخل منها الحشرة. غطاء السطل نعلقوا فيه الفيرومون والكيرومون، ونحطوا في السطل مادة غذائية متكونة من التمر وشوية من الخشب الطري، ونحطوا السطل في حفرة بعيدة حوالي 50 سنتي على جذع النخلة، وتكونك الفتحات هذيك اللي خليناهم على مستوى سطح الأرض باش تدخل الحشرة. والتقنية الاستجلاب الحشرة وقتلانها عندها فاعلية في مكافحة الحشرة، وأثبت النجاح متاعها في برشا بلدان في العالم. بالنسبة للمكافحة الكيميائية، إذا تقوت الإصابة يلزم نقلعوا النخيل المريض الكليكة، يلزمنا نرحوه ونحرقوه، خاطر إذا كان نحرقوه غير الرحيان راي الحشرة تقعد في الوسط. يمكن الحشرة باش تحدث خسائر كبيرة وين تتوجد، وصحيح راهو يصعب التغلب عليها، لكن ماهوش أمر مستحيل في حال نتوحدوا بكلنا هياكل الدولة ومجتمع مدني ومهنيين ومواطنين وفلاحين، ويمكننا باش نحصلوا مجال التواجد متاعها في مرحلة أولى، ومن ثم القضاء عليها قبل وصولها لوحاتنا في جنوب البلاد. وتوا مقالي كان نقول لكم وفقكم الله في أعمالكم، وربي يحمينا من الأفات والأمراض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: تمام 6 صباحا.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أسعد الله صباحكم جميع المستمعين الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. في إطار الاستراتيجية الوطنية للشباب في أفق 2035، تستعد المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بولاية قبليلة لتنظيم الدورة الثانية لمهرجان الشباب الذي سينطلق بفعاليته بداية يوم غد الأربعاء غرة جويلية القادمة. ويتواصل هذا المهرجان لغاية يوم 12 من شهر جويل ليشمل 10 قرى وتجمعات سكانية يتوزعون على عدد من معتمديات ولاية قبليلة. يواصل الديوان الوطني للأسرة العمران البشرية تنظيم حملات ميدانية وأنشطة تحسيسية متنوعة في مختلف جهات البلاد لتعزيز الوعي لدى المراهقين والشباب بمخاطر إدمان وترسيخ ثقافة الوقاية من هذه الآفة. هذا وأفاد الديوان الوطني للأسرة أن الحملات الميدانية المنتظمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة استعمال المخدرات والتجارة بها توزعت بين حصص تثقيف ورشات تعبير ورسم واتصالات مباشرة بالشباب في الفضاءات العامة إلى جانب المشاركة في تظاهرات رياضية بالشراكة مع مختلف المتدخلين. بإمكان التلاميذ الناجحين في الدور الرئيسي لامتحان البكالوريوس سنة 2026 والذين لم يتمكنوا من الحصول على كامل لمة العبور الشخصية الخاصة بالتوجيه الجامعية بإمكانهم الدخول على منصة التسجيل في امتحان البكالوريوس عبر الرابط التالي bac.education.tn. وسيتم بذلك إصلاح أرقام الهاتف الخاصة بهم في الفترة الممتدة اليوم وغدا 30 من جوان غرة جويلية حسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتربية في بلاغ مشترك صادر عنهما يوم أمس الاثنين. في أخبار العالم، استشهد 8 فلسطينيين بينهم أطفال وأصيب عشرات آخرون في هجمات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس في غزة، في حين أعلن وزير إسرائيلي استكمال الاستعدادات لإقامة 3 مستوطنات في قطاع غزة. أخيرا، أعلنت روسيا اعتراض 46 طائرة مسيرة أطلقت باتجاه العاصمة موسكو في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، بينما أفادت السلطات الأوكرانية بمقتل 10 أشخاص في هجمات روسية يوم أمس على عدة بلدات أوكرانية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم. نسائم الصباح،
3: صباح الخير يا حلوين،
4: صباح الخير وكل الخير،
2: صباح الخير،
5: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
2: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
6: صباح الخير يا أغلى الناس.
7: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
2: نسائم الصباح.
8: ستة وثلاثة دقائق اليوم 30 جوان 2026. صباح النور، صباح الورد، صباح الخيرات، صباح النشاط والحيوية. مرحبا بكم مستمعي إذاعة قفصة وين ما كنتم أنتم اللي تسمعوا فينا في الثنية. إن شاء الله الطريقة سلامة لكم، سيسر واحكم اللي يسمعوا فينا في الدار ولا في الخدمة وين ما كنتم. إن شاء الله نهاركم مبروك وأنتم تسمعوا في إذاعة قفصة في نسائم الصباح حتى للتسعة إن شاء الله، مع الفقرات القارة، مع المتابعات، الاستضافات والإيقاعات اللي اخترناها لليوم كما عودناكم، إيقاعات مختارة بين التونسي والشرقي والغربي. وين ما كنتم نهاركم زين. اليوم نهار الثاني من امتحانات دورة المراقبة بالنسبة للبكالوريا، نتمنوا لكم النجاح والتوفيق، ربي يسهل لكم إن شاء الله كل ما هو صعيب، ونفرحوا بكم على قريب يا ربي. وبطبيعة ننتظروا بفارغ الصبر نتائج النوفيام، إن شاء الله تعم الزغاريد كل البيوت التونسية ونكونوا فرحانين إن شاء الله بداية من شهر جويلية. تحية جيكم من علاء الدين رضواني رفقني في الجانب الفني، وعماد الغرز رافقني في الجانب الرقمي، وبسمع ميري من أمام الميكروفون. مش نبدأ بالأغاني التونسية على الرياحي، ما حبيتش.

0: إذاعة قفصة. مرايا تتكلم.
1: اللهم إنا نسألك يوما طيبا يحمل الرزق والفرج وأن تفتح لنا أبواب رحمتك ورزقك. ونسألك يا رب شفائك لمن مسه الضر ورحمتك لمن ضمه القبر وفرجك لمن ضاق به الصدر وجودك وكرمك لمن رفع يديه يطلب العفو منك من كل إثم. اللهم اجعلنا ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم وغفرت لهم وكتبت لهم الجنة. آمين يا رب العالمين. اليوم 33 جوان آخر يوم في شهر جوان 2026 موافق ل 15 من محرم 1448 هجري. نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة بالنسبة لليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة ومجاورها. صبح كان 3:27 دقيقة، شروق 5:13 دقيقة، الظهر مع نصف نهار و35 دقيقة، العصر 4:15 دقيقة، المغرب يكون إن شاء الله 7:46 دقيقة، والعشاء 9:30 دقيقة.

هذا الهدي جويني. وصلنا ل 36 دقيقة وين ما كنتم. نهاركم زين, نهاركم مبروك مستمعينا, إن شاء الله بالنجاح وتوفيق للجميع. عندكم فكرة أولية على حوالي الطقس بالنسبة لليوم 33 جوان في انتظار الموعد القار مع المعهد الوطني لرصد الجوي بعد السبعة. طقس اليوم مغيم جزئيا على كامل البلاد, فتدريجيا كثيفة سحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط ومحليا الشمال والجنوب, مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتساقط البراد, ثم تشمل بعض الجهات الشرقية الرياح تهب من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر مضطرب بالشمال ومتموج ببقية السواحل. الحرارة في انخفاض طفيف, تتراوح القصوى بين 30 و 34 درجة قرب السواحل, والمرتفعات بين 35 و 40 درجة ببقية الجهات.

0: حظك اليوم.
1: حظك اليوم.
2: حظك اليوم 6:37 دقيقة وين ما كنتم نعملوا جولة في الحظ وجولة نمشوا للسماء نشوفوا شنو هي أخبار الكواكب اللي مهتم بطبيعة نجم تأخذوها الأمور بجدية نجم تأخذوها معناها عن طريق المتعة كبش تستمتعوا ربما ببعض الأخبار ولا نجم تأخذوها بجدية نتحدثوا على الأبراج والكواكب. بالنسبة لليوم يتواصل اكتمال القمر في برج الجدي. نعرفوا أنه معناها اكتمال القمر في برج الجدي يخدم الأبراج الترابية والمائية. واليوم انتقل أخيرا المشتري لبرج الأسد. برج الأسد تقريبا أكثر من عام عندك حظوظ كبيرة برشا إن شاء الله بشكون بداية من اليوم يا برج الأسد. ويتواصل تراجع عطارد في السماء. عطارد يتراجع حتى نهار 23 جويلية وكما قلت أمس عطارد وقت اللي تراجع نحاولوا ردوا بينا شوية من كراهبنا ردوا بينا من تليفوناتنا من التجهيزات اللي عنا في الدار في ثنية نسيسر وإحنا بالقدا في ثنية ونتفقدوا الكراهب متاعنا خاطر يعمل برشة تعطيلات تراجع عطارد في حين وقت اللي يقدم برشة فرص وحظوظ لكن وقت اللي تتراجع معه برشة حاجات تصير بعض التعطيلات ربما وأهم شيء عدم توقيع العقود. هذا هو بالنسبة لتراجع عطارد على خاطر ما يخدمش توقيع العقود. هذا ما نحكيش على الزواج اللي الإنسان اللي عمل العقد قبل نجم يوصل فيه واللي عمل حاجة قبل بشيك يكملها لكن البدايات غير مناسبة لتراجع عطارد. نبدو بالأبراج. إذن القمر في برج الجدي السماء ترسم جدار من الجدية والقمر في مضافة الجدي يطلب منك كشف الحساب واليوم يوم المريخ يوم القوة اللي تحتاج لجيم الحكمة لكي لا تحرق صاحبها. باش نمشوا للحمل غدوة مع قمر الدلو باش تتحسن يا حمل لكن اليوم ثم شوية ضغط انتبه صحيا ومهنيا تستنى في حاجة مهمة برشا يا حمل ثم انفراجات إن شاء الله بداية من يوم غد. الثور أمورك ممتازة يعتبر من أهم الأبراج معناها اللي متحت لها برشا فرص. الثور عندك تحرر عندك شفاء سفر ثم دعم من الآخرين. الجوزاء عنده فلوس من اليوم تقريبا أبواب الحظ تفتح للجوزاء سنة كاملة لتحقيق الأمنيات. اتصالات جميلة للكواكب فتحت قدامك أبواب الحظ. من غدوة تبدأ تحس بالتغيير. اليوم مثقل شوية لكن من غدوة تبدأ تحس بالتغيير للأحسن يا جوزاء. السرطان أمور الشراكة والشريك يا صدمات يا دخول في شراكات يعني يا زواج يا انفصال مثلا. اللي قدامك أقوى منك يا سرطان حتى لحدش قوت اللي عنده محاكم ولا اللي عنده قضايا ربما لأنه المريخ في برجك الاثناش اللي هو برج الجوزاء بالنسبة ليك انتبه صحيا ولكن جهز حالك للأموال تدفق كبير للأموال خاطر برج المشتري السعد الأكبر انتقل للبرج اللي بعدك اللي هو برج الأسد. الأسد المشتري أصبح عندك توا والمشتري كوكب ثقيل شوية معناها يعني باش تحس برشا تعب بخمول بثقل لكن أنت الأفضل بين كل الأبراج على مدار سنتين. يعني بالنسبة لليوم متعب شوية لأنه القمر بالجدي لكن غدوة تتفرهد أمورك برشا وانتظر الحظوظ اللي باش تكون على مدار سنتين عندك يا برج الأسد. العذراء مصالحات أموال عزيمة طاقة حب كبيرة باش تسمع أخبار طيبة بعد 9 جويلية تجيك كوكب الزهرة السعد الأصغر وأنت من ملوك الأبراج. الميزان مازال وضع ضغط شوية عندك يا ميزان لكن تنفرج غدوة و باش تفرح برشا الفترة الجاية على مدار سنة كاملة يا برج الميزان. العقرب عنده قدرة على الإقناع طاقة للبدايات للعمل لقاءات بأشخاص نافذة توسع بعلاقاتك تلفت الأنظار في نجاح ثم شهرة وحظ كبير بالنسبة لليوم يا عقرب. شوية نهارين جايين متعبين ولكن تتفرد أمورك يعني بعد وقت اللي يولي القمر في برج الحوت. القوس باش يدفع فلوس. القوس يحكي على فلوس يجيك فلوس يا باش تدفع فلوس. اليوم بالذات عندك نفقات يا برج القوس وحاكم برجك صار بالأسد انفتحت قدامك سنة كاملة من الحظوظ يا برج القوس. الجدي القمر عندك تكمل عندك قصة قرار مهم ثم موضوع بديته منذ 6 أشهر منذ ولادة القمر عندك كان في جانفي لكن توا باش توضع عندك الرؤية وباش تاخو قرار مهم نجم يكون زواج نجم يكون شراكة لكن انتبه مع شريك يا برج الجدي. الدلو استنى شوية الغدوة تتفرهد شوية، عندك كشف لبعض الأسرار، عندك سفر، ثم بعض الصعوبات، رتب أولوياتك، خفف المشاكل، حاول يعني ابعد على قد ما تقدر على المشاكل اليوم هكا ثقيل شوية عليك بالصدقة، ومن غدوة القمر يولي عندك وتكون من أفضل الأبراج. الحوت رايع، القمر يقدم لك مكافأة من رب العالمين، مستحيل ينتقل القمر من غير ما يخليك تبتسم يا برج الحوت، أخبار جيدة لكن ثم تعطيل شوية في بعض الأموال، جهز حالك تتحسن صحتك جيدا، تتحسن أمورك المهنية حتى لما يخدمش احتمال كبير يخدم، وتهتم بجسمك يومين هذوما غدوة ومن بعد غدوة باش يكونوا ثقيلين شوية، خاطر القمر باش يكون في برج الدلو يعني قبلك برج، يتعبوك شوية لكن تنفرج بعد ذلك يا برج الحوت. وبطبيعة هذا تقريبا ما ينتظر الأبراج حسب حركة الكواكب اللي هما نحكوا على برج، نحكوا على القمر ونحكوا على المشتري، وكذلك نحكوا على تراجع وطارد اللي حكينا فيه بطبيعة، واللي ردوا بينا خاصة الناس اللي في ثنية تسوق تسيس رواحة، إن شاء الله طريقة سلامة للجميع وحظ للجميع.

0: Mar Krumpfen.
1: أجندة الثقافة.
2: أجندة الثقافة.
3: ستة وثمانية واربعين دقيقة صباح الورد لكل مستمعي إذاعة قفصة وين ما كنتم. نهاركم زين، نهاركم مبروك. نتحدثوا على الأخبار الثقافية ونبدو بالتتويجات في مهرجان البحر الأبيض المتوسط. بيت الحس يحصد جائزة أفضل فيلم في هذا المهرجان، هذا المهرجان اللي كان في دورته الرابعة من 21 حتى 28 جوان 2026، من أبرز التظاهرات السينمائية، وهو بطبيعة يهدف إلى إبراز تنوع السينما العالمية وخصوصا أعمال دول حوض الأبيض البحر الأبيض المتوسط. إذن نتحدث على فيلم بيت الحس، فيلم بيت الحس اللي فاز بزوز جوائز، زوز تتويجات مهمين بمالطا، جائزة النحلة الذهبية لأفضل فيلم بيت الحس المخرج ليلى بوزيد في أول تتويج دولي للعمل، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة لبطلة الفيلم للممثلة آية بوترعة عن أول تجربة تمثيل لها في فيلم السينمائي. ما زلنا مع الأفلام وما زلنا مع السينما ونتحدث على مهرجان عمان الدولي للفيلم، أول فيلم وتتنافس ثلاثة أفلام تونسية على الجوائز الرسمية للدورة السابعة عام 29 جويلية حتى 3 أوت 2026 بالتزامن مع تنظيم تظاهرة خاصة تحتفي بالسينما التونسية. تسجل حضورها في مسابقة الأفلام العربية الروائية الطويلة بفيلم وين يأخذنا الريح للمخرجة أميل جلاتي اللي ينافس ضمن قائمة تضم ثمانية أفلام من مصر والجزائر المغرب بلبنان العراق والسودان، وتشارك في مسابقة الأفلام العربية القصيرة بزوز أفلام، مكان أنتمي إليه المخرج يوسف هندوس وما لم تأخذه شمس للمخرج يوسف القرمازي، ضمن مسابقة تضم 20 فيلم من عدد بلدان عربية. وتندرج هذه الأعمال الثلاثة ضمن قائمة الأفلام المتنافسة اللي تضم 42 فيلم منها 34 إنتاج عربي و8 أفلام روائية طويلة دولية أولى.

0: تنظم وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية تظاهرة خارج قرطاج بالمسرح الأثري بقرطاج من 28 أوت حتى 14 سبتمبر 2026. اللي يحبوا يشاركوا في التظاهرة هذه من جمعيات وشركات خاصة وغيرها يتقدموا بملفاتهم لوكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية حسب كراس شروط يعني تنظم التظاهرة هذه وتحديد آخر أجل لقبول العروض يوم 15 جويلية 2026 مع الساعتين متاع الجيلة بطبيعة آخر أجل بالنسبة للمشاركة. نتحدث على مهرجان مهم برشا, مهرجان بنزرت الدولي في دورته الحالية اللي بطبيعة اسناء هو باعتباره مهرجان دولي يعني من حق الفنانين الأجانب أن يكونوا حاضرين في هذا المهرجان, لكن حسب الوضع الحالي باش يكون مركز المهرجان مع الفنانين التوانسة. باش يتم الإعلان البرمجة الرسمية للدورة 43 يوم 1 جويلية, وباش يكون الافتتاح يوم 17 جويلية مع الفنانة آية دغنوج, والاختتام نهار 19 أوت مع الفنان صابر أربيعي. ونكتشفوا تفاصيل مختلف البرامج بالنسبة لهذا المهرجان بعد الندوة الصحفية اللي باش تصير نهار 1 جويلية.
1: إذاعة قفصة مرايا تكلم.

0: جديد مشروع المستشفى المتعدد الاختصاصات بقفصة، خدمات سامو وكيفية التواصل معهم، حملات التلقيح ضد داء الكلب. اليوم في المراية من 10:30 نهار على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: تمام الساعة 7 صباحا في استوديو إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. خلال زيارة ميدانية أدتها إلى عدد من مراكز تجميع الحبوب بولاية القصرين، أفادت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب أن الكميات المجمعة بالجهة بلغت إلى حد الآن حوالي 70,000 قنطار أغلبها من الشعير، ومقابل حوالي 18,000 هكتار مخصصة للقمح الصلب، معربة عن أملها بأن تبلغ كميات التجميع مستوى الموسم الفارط أو تتجاوزها. تم الإطلاق الرسمي للجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية في دورتها الوطنية الأولى باعتبارها أول مبادرة وطنية تعنى بتقييم المؤسسات والمنتجات والحلول في مجال النجاعة الطاقية والمصادقة عليها وتثمينها بهدف إرساء مرجعية وطنية مستقلة في هذا المجال. يوافق اليوم 30 من جوان آخر أجل انتفاع أصحاب الديون الجبائية المثقلة بالعفو الجبائي، ودعت وزارة المالية جميع المطالبين بالأداء الذين تخلدت بذمتهم ديون جبائية مثقلة راجعة للدولة والراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي لسنة 2026 إلى ضرورة الاتصال بالقبضة المالية لاستكمال إجراءات الانقراض في هذا العفو. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكها للأراضي السورية، حيث توغلت قوة من جيش الاحتلال مساء أمس في ريف محافظة درعا الغربي جنوب البلاد، وأطلقت النار باتجاه منازل المدنيين في أحدث تصعيد تشهده المنطقة الحدودية. وأدانت عدة دول عربية الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي السورية، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل وتحمل مسؤوليته في هذا المجال. انتهى الموجز، إلى اللقاء في تمام 8 صباحا مع أولى النشرات الإخبارية لهذا اليوم.
0: معاك غزوة مرايتنا. نساء الصباح،
4: صباح الخير يا حلوين،
5: صباح الخير وكل الخير،
6: صباح الخير،
7: صباح الخير على نسنا وعلى الغالي.
6: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
8: صباح الخير يا أغلى الناس،
9: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: إذاعة قصة مرايا تتكلم. مرايا تتكلم. سبعة دقائق اليوم 23 جوان 2026. صباح الورد لكل مستمعي إذاعة قفصة وين ما كنتم، شان نهاركم زين، نهاركم مبروك. موعدكم مع النشرة الجوية حول الطقس بالنسبة اليوم والأيامات جاية. حاضر معايا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي سي بلال اليحيوي. صباح الورد، مرحبا بك.
1: صباح النور اخت بسمه، مرحبا بك ومرحبا بكيف المستمعين ديال القصه.
0: امس عشنا طقس خريفي تقريبا من العشيه وحتى في الليل، ثم رياح ثم امطار. شنو هو الاخبار بالنسبه لليوم والايامات الجايه سي بلال؟
1: صحيح البارح خاصة العشية كانت فما معناتها خلايا عادية محلية اللي تملت خاصة في المناطق الغربية الوسط ومحلية الجنوب، بالتحديد معناتها في القصرين وفي قصة. ساهمت في نزول أمطار كانت نسبيا هامة خاصة في القصرين، وصلت 18 ملم في تالا، 5 ملم في القصرين، في قصة أيضا كانت في حدود 9 ملم في المتلوي، 4 في الكتار و2 ملم في الرديف. سام زادة كيف معناتها في بوب ريح قوية تأثور السحب الرعدية وملامح الطقس الخريفي هذا اللي قلت عليه معناتها، بس ما خاصة معناتها العشية بشي يتواصل اليوم وخاصة ليمات القادمة الأربعاء والخميس. الحقيقة معناتها اليوم ما ننتظروا معناتها بشي يكون طقس مغيم جزئين على أغلب مناطق البلاد. تتكيف كيف العشية السحب بعد الظهر خاصة في الوسط الغربي، محاليا المناطق الغربية للشمال والجنوب مع ظهور معناتها خلايا رعدية باش تكون مسحوب بأمطار. اليوم الغزارة نتاع الأمطار باش تكون أكثر من يوم أمس وباش تشمل اكثر زاد المناطق تقريبا، منطقة عموما منطقة الشمال الوسط وحاليا الجنوب الكل باش يكون مشمول اليوم بالخلايا الرعدية. كيف اثناء ظهور السحب الرعدية هاتي ثم امكانية لتساقط البرد باماكن محدودة، وكيف الرياح اللي تتقوى نجم تتجاوز سرعتها حتى 60 كم في الساعة. والريح اليوم بشكون من قطاع الشمالي على منطقة الشمال، من قطاع الشرقي على منطقة الوسط والجنوب، مع معدل السرعة نتاعها بشكون قوية نسبيا خاصة في المناطق الساحلية في الجنوب، وتبقى ضيفة على معتدل بالنسبة لبقية المناطق. كما قلنا أيضا تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية عامة البحر مضطرب، ونشهد اليوم انخفاض طفيف في درجة الحرارة مقارنة بيوم أمس، باش تتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 35 إلى حدود 40 درجة خاصة في مناطق الجنوب الغربي مع ظهور أشيلي محليا. يوم غد كما قلنا معناتها تقريبا مش مواصل في ملامح الطقس هذا اللي يتميز بالخلايا العادية خاصة في فترة ما بعد الظهر، بالتالي يوم غد بيكون قليل السحب خاصة في الفترة الصباحية، ثم بعد الظهر تتكثف السحب خاصة يوم غد بالمناطق الشرقية للبلاد. خلايا رعدية بتكون أيضا مصحوبة بأمطار وتشمل محلية كذلك مناطق الوسط. الريح هي العامل المميز خلال يوم غد اللي هو بتكون من القطاع الشمالي على مناطق الشمال ومن القطاع الشرقي على مناطق الوسط والجنوب، قوية شوية إلى محلية قوية خاصة في السواحل الشمالية، وتبقى ضعيفة المعتدلة بالنسبة لبقية الجهات، وبالتالي الريح القوية هذه الشمالية تساهم في هيجان البحر خاصة في السواحل الشمالية، ويبقى قليل اضطراب المتموج بالنسبة لبقية السواحل. درجة الحرارة تبدأ في انخفاض تدريجي ابتداء من يوم غد حدود يوم الجمعة إن شاء الله، ومشت تروح القصوى بين 28 و 33 درجة في المناطق الساحلية الشمالية والجنوب الشرقي وأيضا المرتفعات، وبين 33 إلى حدود 39 درجة ببقية المناطق. يوم الخميس تقريبا معناتها والأيام القادمة تقريبا نبقوا نفس مميزات حالة الطقس، أما نخص بالذكر يوم الجمعة اللي باش نشهدوا فيه تغير ملحوظ في حالة الطقس ثم مخافضة الضغط الجوي اللي باش يهم المناطق خاصة الشمال ومحليا الوسط الشرقي، اللي باش يساهم معناتها أيضا في نزول أمطار وانخفاض ملحوظ في درجة الحرارة.
0: إذا أسبوع ظهر لي به، معنى أسبوع نسمة وطقس به، ردوا بنا فقط الفلاحة من المحصول متاع القمح والشعير خطر الأمطار اللي باش تكون خلال هذا الأسبوع. شكرا لك سي بلال، يعطيك صحة، يومك سعيد وإلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة معك وين ما كنت.

صباح الورد لكل مستمعي إذاعة قفصة، تسمعونا على موجة الاف ام عندكم الانترنت كلكم بعاد ولا خارج تونس على www.radiogafsa.in. تابعونا على الابليكاسيون لإذاعة التونسية وكل ما هو جديد على صفحة رسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك. باش ننطلقوا توا في الأيام الإعلامية الجهوية حول التوجيه الجامعي لفائدة تلاميذ البكالوريا الناجحين في البكالوريا باش تنظمهم جامعة قفصة. بالنسبة لولاية قفصة باش يكون نهار 20 جويلية 2026 بالمركب الشبابي بقفصة، ونهار 21 جويلية 2026 بولاية توزر بالمركب الشبابي بتوزر. بطبيعة المجال مفتوح لكل الناجحين في البكالوريا لحضور هذه الأيام حول التوجيه الجامعي. وما أدراك ما التوجيه الجامعي اللي طلب برشا رزانة. التوجيه الجامعي هو دليلك للمستقبل، دليلك للشغل، كعلاش يلزموا رب سرواحنا ونختاروا الشعبة اللي تناسب سوق شغل مستقبليا، معناها بعد عامين ثلاثة أربعة سنوات شنو ثم بالنسبة لسوق الشغل العالمي في تونس وحتى خارج تونس.

0: اخبار النت
1: اخبار النت
0: اخبار النت
2: اهلا وسهلا مرحبا بكم في اخبار النت 7:18 دقيقه. نهاركم مبروك ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله بالرزق الحلال اللي تحبوه الكل تحقيق الاهداف والامنيات ان شاء الله وبنجاح وتوفيق لكل تلاميذ البكالوريا. رمزي مرحبا بك اهلا وسهلا.
3: صباح النور بسمه صباح النور لكل مستمعي اذاعه قفصه.
2: اذا اليوم النهار الثاني بالنسبه لتلاميذ البكالوريا ان شاء الله بنجاح وتوفيق ليهم. هو بصراحه البكالوريا فرحه تنتظرها الناس الكل وموعد مهم برشا لكن تتعطل برشا أمور زيادة بالقصان متاع الانترنت مصالح الإدارات مصالح الناس مشكل ولابد لي حل معناه ثم نصور أنه حل آخر بخلاف أنه نطيحه معناها في
3: أكيد بسمة اليوم الثاني البكالور إن شاء الله للدورة التدارك إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل التلامذة. واليوم الثاني أيضا لمعاناة التونسيين من شبكة الانترنت. نذكر في الدورة الرئيسية كانت مشاكل كبيرة بخصوص الانترنت لدى استخدام المواطنين نظرا لأجهزة التشويش داخل المعاهد الثانوية اللي عدوا فيها التلامذة البكالوريا. أمس رجعت كيف نفس الإشكال برشا يقول لك مش حل اليوم. صحيح نحبوا دورة ناجحة دون عملية غش في البكالوريا في هذه الامتحانات الوطنية. نحبوا ترجع البكالوريا كما قبل لكن في نفس الوقت يقولك ما نحبوش مصالحنا تتعطل برشا يخدموا بالانترنت
2: الإدارات
3: حياة الناس الانترنت حياة الناس ولت مربوطة بشكل كبير بالانترنت. جي يعني تقريبا نصف النهار كامل تكون الانترنت ضعيفة في مختلف المؤسسات في عند المواطنين العاديين. وهذا ما أثار تساؤلات كبيرة سنها وإن شاء الله بالتوفيق كما قلنا مرة أخرى البكالوريا إن شاء الله العام الجاي تكون حلول خير يتم منع الغش داخل المركز الامتحان وفي نفس الوقت تبقى الانترنت تخدم بالنسبة للمواطنين بشكل عادي وما تتعطلش مصالح.
2: باش تحثوا على موضوع آخر كنا نحكو توا في النشرة الجوية نحكو أنه ثم أمطار الحمد لله معناها في مختلف جهات البلاد حتى نهار الجمعة تقريبا ثم انخفاض في درجة الحرارة وكل شيء لكن في المقابل زادة ثم نشوفوا الحرائق ونعرفوا أنه توا موسم الحصاد كان انطلق بالنسبة للشعير وبالنسبة للقمح وثم محصول موجود يعني في الأماكن والمحصول هذا ردوا بينا عليه خاصة من الأمطار ومن الرطوبة خطر ينجم يفسد ولكن زاد ردوا بينا حتى من الحرائق لأنه نسبة كبيرة من الحرائق قاعدة تصير في بلادنا كل صيف معناها خاصة في ولاية جندوبة بيجة الكيف سليانة معناها

0: غوين، منوبة، القيروان، هذوما حسب التصنيف ولايتي جندوبة وباجة ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، ثم ولاية الكاف سليانة، ثم زغوان، منوبة، القيروان ضمن مستوى الخطر المتوسط، سيدي بوزيد والقصرين وصفاقس ضمن مستوى الخطير الضعيف. هذا فيما يخص تصنيف ربما الجامعة التونسية لشركة التأمين تكشف عن تصنيف الولايات حسب مستوى خطر اندلاع الحرائق، حرائق المحاصيل الزراعية.
1: بسمة في المتحدث باسم الحماية المدنية يؤكد إطفاء فرق الحماية 139 حريقا خلال 24 ساعة تمتد من الساعة 6 صباحا إلى يوم 28 جوان إلى 6 صباحا ليوم 29 جوان 2026. 139 حريق من بينهم الحرائق في صابة القموح. نذكر بركة فقط بعض الأرقام، ديوان الحبوب يعلن تجميع 6.6 مليون قنطار من الحبوب خلال موسم الحصاد إلى غاية 26 جوان، توزيعها حسب الولايات. إن شاء الله تكون صابة كبيرة وإن شاء الله تكون ما فيش مشاكل كما متاع الحرائق كما الأمطار.
0: الأمطار شيء إن شاء
1: الله. البارح شفنا في القصرين أيضا تجميع في القصرين صابة إن شاء الله تكون قياسية 6.6 مليون طن قلنا لغاية 2000 لغاية 26 جوان. إن شاء الله تتواصل جمع صابة دون خسائر للفلاح، دون خسائر للدولة وحفاظا عليها. أكيد ثم معطيات قدم فيها ديما الحماية المدنية واللجنة مجابهة الكوارث للحقول، هذه حقول القمح للحفاظ عليها. وثم بدت رأيك البادرة متاع وضع كاميرا مراقبة، كاميرات مراقبة في الحقول الكبيرة باش تراقب العملية الحفاظ على صابة القمح من الحرائق اللي تكون فيها عدة أسباب.
0: في باجة مثلا منذ بداية موسم الحصاد اللي بدأ نهار 3 جوان 34 حريق في المحاصيل الزراعية، 24 حريق في مساحات الحبوب، و10 حرائق في المواد العلفية، معناها الأكوام تاع التين والأعلاف وغيره. معناها 34 حريق منذ 3 جوان.
1: وباجة أكثر ولاية تم تجميع فيها القمح ب 1.3 مليون قنطار إلى حدود 26 جوان. إن شاء الله كما نقولوا نتمنوا أنه يتم الحفاظ على صابة القمح والحفاظ على الحقول وعلى ممتلكات الفلاحين.
0: واضح بيه. شو عنا بعد رمسي؟
1: عنا نمشوا الكوب دو موند. أكيد
0: أيوة.
1: الكوب دو موند كأس العالم. البارح المغرب أول منتخب عربي يترشح بعد تعادل مع هولندا وانتصار في ضربات الجزاء. المغرب ليس بالجديد، المغرب اللي هو صاحب المرتبة الرابعة في مونديال قطر 2022. البارح برشا برغم توقيت مؤخر لكن برشا تونس تبعوا وشجعوا المنتخب المغربي، حظ أوفر المنتخب الجزائري
0: وشخدها مع المغرب صراحة. الماتش كان
1: رائع برشا. هي لعبت أحسن بكثير من هولندا،
0: أكثر
1: فرص وتستحق الانتصار هذا. نمشوا بس ما أيضا للمنتخبات، نمشوا للآسيا. البارح ما حكينا على الكابتن ماجد ومباراة اليابان. أيوة. وكانت باش تعاود البارح زوز واحد اليابان باش تربح البرازيل وتحقق أمنية الكابتن ماجد اللي حكينا عليها البارح،
0: لكن صارت تعادل
1: بعد ربحت في دقيقة 91 تقريبا البرازيل، سجلت الهدف الثاني وانتصرت البرازيل. اللقطة اللي دارت برشا في العالم هي اعتذار مدرب منتخب اليابان، توجه نعرف الاعتذار بتاع
0: الطريقة
1: بتاع مدرب اليابان، توجه للجمهور واعتذر بالرغم انه قدم مباراة كبيرة لكن اعتذر. ايضا نمشي لكوريا الجنوبية. كوريا الجنوبية برشا تحدثوا على المدرب هذا في كوريا الجنوبية، حتى رئيس البلاد تدخل في كوريا الجنوبية بخصوص بالرغم أن عملت انتصار وتعادل وهزيمة كوريا الجنوبية إلا أنه ما كانش هناك يعني موافقة أو تشجيع لهذا المدرب. والمنتخب كوريا الجنوبية اعتبروه أحسن جيل موجود في كرة القدم عبر التاريخ اللي هو الجيل هذا بتاع كوريا الجنوبية، لكن الجمهور كان غاضب بشكل كبير على هذا المدرب. ونشوفه أيضا أنه حتى كما قلنا رئيس الجمهورية تدخل في كوريا الجنوبية وعمل تدوينة رئيس الجمهورية بتاع كوريا الجنوبية وتحدث وقال عندما تطغى المحسوبية والمحاباة على الكفاءة في اختيار القائد تكون هذه هي النتيجة الحتمية. هذا رئيس كوريا الجنوبية إيش قال في تدوينه لي. رجعوا بعد يشوفوا شنو قال المدرب هذا، يخلص 2.4 مليون دولار في العام، راتب سنوي من أعلى الأجور في كوريا الجنوبية. وتحدثوا شوف اللقطة اللي ركزوا عليها بالرغم من اعتذر في الندوة الصحفية بس ما لأنه كي جاء خارج حط ايده في جيبه مدرب كوريا الجنوبيه. الكوريين ما عجبتهمش اللقطه، قال ما احترمناش يعني شنو حط ايده في جيبه. عملوا لافتات وحملات يمنع من دخول المقاهي، من دخول المطاعم، الاماكن العامه. قال يعني حمله كبيره على المدرب هذا، قال لانه خسرنا عنا جيل كامل، جيل من اعز موجود ما هو موجود من اللاعبين في كوريا الجنوبيه، لكن ما عمل بهم شيء بالرغم من الراتب الكبير اللي قاعد يخلص فيه. هذاك اللي صار بوليميك كبير في كوريا الجنوبية.
0: وفي تونس، في تونس حنا جيل كامل ضاع من
1: التعيينات
0: معناها هذية. مؤخرا وزارة الشباب والرياضة أمس أعلنت عن تعيين نضال جدي مدير فني وطني لدى الجامعة التونسية لكرة القدم، ونضال عبد الكريم مدير فني وطني لدى جامعة كرة السلة، بسام الفراتي يبقى مدير فني وطني لدى جامعة كرة الطائرة، وتم تعيين إبراهيم العقربي مدير فني وطني لدى الجامعة التونسية لكرة اليد.
1: إن شاء الله
0: ننتظر أنه معناها
1: حسم في المنتخب وتحسن
0: الرياضة بصفة عامة،
1: نبدأ من جديد يعني منتخب، نحضر منتخب جديد لكأس أفريقيا القادمة، لتصفية كأس العالم القادمة، للاستحقاقات القادمة. إن شاء الله تكون إصلاحات جذرية. نختم ربما مع الرقوي. الرقوي اللي ما ترشحتش للدور القادم وسحبت من دور المجموعات، وتعاقب لاعبي منتخبها الرقوي أن ما يروحوش في طيارة خاصة، بس ما قدر لم تروحوا في طيارة رحلة تجارية، تروحوا كهو مادام ما قدمتوش وصرفت عليكم الدولة اليوم وما قدمتوش. برشا دول قاعدة تعاقب في لاعبيها ومنتخباتها.
0: نحن معناها الشعب هو اللي عاقب المنتخب،
1: شعب عاقب شبكات التواصل الاجتماعي قاعد الشعب بصراحة، لأنه مش تتفرج البارح في المغرب كيفاش تقدم في كورة وتقدم في ده، حتى كان خسرت المغرب البارح يخرج فرحان الجمهور لأن قدمت أداء جيد ولعبت كورة. في تونس بتخسر 5-4 و3 يعني بصراحة، ونشوف المرتبة قبل الأخيرة في ترتيب الـ 42 منتخب مشكل كبير. 12 منتخب من أفريقيا، 11 ترشحوا للدور الثاني، كان تونس ما ترشحش، في دار نقاط استفهام كبيرة، ومن حق الجمهور أنه يتغشش ويغضب على المنتخب ولا اللاعبين.
0: واضح. إذن كانت هذه تقريبا جولة، ركزنا ما حكيش على المونجالة بتاع
1: نيمار.
0: نيمار هو تقريبا عندنا ميسي وعندنا رونالدو وعندنا نيمار وعندنا شو اسمه بتاع فرنسا ذاك
1: مبابي.
0: ايه صحيح، مبابي هذوما تقريبا اغنى لاعبي كره القدم في العالم.
1: نيمار تقريبا اغلب وقته في اصابات، يلعب شوي اصابه يلعب شوي اصابه. مدرب البرازيل اعطاه نهارين باش يرتاحوا قبل ما يلعبوا الماتش بتاع اليابان، فاختار هو في النهارين ذوك مشى اشترى مونجيلا بمليون دولار، وعمل فيديو مع صاحب المحل. هذه المونجيلا تقريبا موجود منها 30 كعبه في العالم الكل، المونجيلا هذه عمل دار برشا الفيديو هذا، وتحدثوا على نيمار قاعد يتولها كم بالاشياء هذه
0: بالاشهار، هو قاعد يعمل اشهار دخل فلوس بالاشهار
1: ومش مركز مع الكوره مع المنتخب البرازيلي اللي البارح بالسيف ترشح امام منتخب اليابان.
0: واضح. شكرا لك رمزي، يعطيك صحه. احمد معاطي يعطينا أكثر أخبار رياضة بعد شوية في فلاش سبور.
2: نساء الصباح،
3: صباح الخير يا حلوين،
4: صباح الخير وكل الخير،
5: صباح الخير،
6: صباح الخير على نسنا وعلى الغليل.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس، صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
2: نسائم الصباح. إشهار
8: يا ولاد الدار، خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك، من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى الـ 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
9: امشي لعزيزة
2: إشهار. جديد مشروع المستشفى المتعدد الاختصاصات بقفصة، خدمات سامو وكيفية التواصل معهم، حملات التلقيح ضد داء الكلب اليوم في المراية من 10:30 نهار على موجات إذاعة قفصة. إذاعة قفصة مراية الكلب. فلاش سبور، فلاش سبور.
10: اهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور في استعراض لمباريات الدوري 32 لكأس العالم لكرة القدم. بدينا نشوف المنتخبات اللي ترشحت للدور القادم وكذلك منتخبات اللي تودع المونديال. كنا تبعنا أول منتخب ودع المونديال في الدور 32 هو منتخب جنوب أفريقيا اللي كان ينهزم أمام كندا البارح 3 مقابلات والعلامة الكاملة والتميز للمنتخب المغربي اللي ترشح على حساب هولندا بعد ما تعادل هدف مقابل هدف. المنتخب المغربي كان منهزم بهدف مقابل 0 منذ دقيقة 72 من اللقاء. كودي جاكبو لعب هولندا سجل هدف الأول لمنتخب بلاده دقيقة 72. عيسى ديوب عدل للمغرب دقيقة 90+1. المغرب كان سيطرة كاملة حتى نسبة امتلاك الكرة كانت المنتخب المغربي بفرق كبير أمام هولندا وتمكن من التعديل في الوقت بدل الضائعة دقيقة 91. المباراة انتهت 1-1 في 120 دقيقة وركلة الترجيح لياسين بونو حارس المنتخب المغربي اللي كان تألق في هذه المباراة وكان تصدى لثلاث ركلات جزاء وكيرشح بلاده منتخب المغرب إلى الدور القادم الدور 16 ب3-2 لمنتخب المغربي. المغرب باش تلاقي كندا في الدور القادم يوم السبت 4 جويلية على الساعة 6 مساء. مباراة ألمانيا والباراغواي انتهت بتعادل هدف مقابل هدف في 120 دقيقة. الباراغواي كان سجل دقيقة 42 جوليو إنسيزو يعدل المنتخب الألماني كاي هافيرتز دقيقة 55 لحد 120 دقيقة تعادل هدف مقابل هدف في ركلة الترجيح تنصف وتعود إلى المنتخب الباراغواي ب4-2 هكا تنسحب ألمانيا منذ الدور 32 من كأس العالم. الباراغواي باش يواجه في الدور الثمانية النهائي الفائز من المواجهة باش تجمع منتخبي فرنسا والمنتخب السويدي. البرازيل واليابان المباراة المثيرة والقوية اللي كان جمعت زوج منتخبات. اليابان اللي كان متقدم بهدف مقابل صفر منذ دقيقة 30 من اللقاء كايشو سانو صاحب هدف منتخب اليابان. يعود المنتخب البرازيلي إلى اللقاء بتعادل دقيقة 56 كازيميرو ثم دقيقة 90+5 جابرييل مارتينيلي سجل هدف الثاني للمنتخب البرازيلي وكترشح البرازيل الدور القادم اللي بيش يلعب يوم الأحد 5 جويلية في الدور الثمانية النهائي في مواجهة المفوق من لقائي النرويج والكوت ديفوار. في مقابلة اليوم من كأس العالم لكرة القدم اليوم الكوت ديفوار مع النرويج في 6 العشية في 10 في الليل فرنسا مع السويد وغدوة الصباح الثانية المكسيك والإكوادور. نرجع لتونس. أعلنت وزارة الشباب والرياضة يوم أمس عن تعيين رضا الجدي مديرا فنيا وطنيا للجامعة التونسية لكرة القدم. كذلك قررت الوزارة تعيين نضال عبد الكريم مديرا فنيا وطنيا لدى الجامعة التونسية لكرة السلة وإبراهيم العقربي مديرا فنيا وطنيا للجامعة التونسية لكرة اليد. ومن جهة أخرى تقرر الإبقاء على بسام الفوراتي مديرا فنيا لدى الجامعة التونسية للكرة الطائرة. كمل مع بعض الأخبار الوطنية والمنتخبات والفرق. الفرق التونسية الفرنسي رومان فولر صاحب 36 سنة مدرب جديد لفريق اتحاد مونستيري واتفاق رسمي بين نادي صفاقس ومهاجم ترجي جيجيس مؤمن الرحماني. هذه أخبار رياضة إلى اللقاء.

0: هذه لبنى نعمان سمعناها في توقيت 7:41 دقيقة. باش نمشوا لفقرة السلامة المرورية، وكالعادة عودناكم بالفقرة هذه كل يوم باش نعطوكم توصيات نصائح فيما يخص سلامتكم. إذن باش كالعادة نختاروا موضوع اليوم، اخترنا وسائل الحماية الضرورية بالنسبة لمستعملي الطريق، خاصة اللي يستعملوا في السيارات وإلا في الدراجات النارية. وباش تحدثوا على حزام الأمان والخوذة. حزام الأمان يخفض خطر الوفاة بالنسبة لركاب المقاعد الأمامية بنحو 45% إلى 50%، ويقلل الإصابات البليغة بحوالي 50%. وبالنسبة للخوذة المطابقة للمواصفات تقلل خطر الوفاة عند سائقي الدراجات النارية بحوالي 40%، وتخفض خطر إصابة الرأس الخطيرة بما يقارب 70% حسب التقديرات الدولية. وباش ننتقلوا للسيد صابر كرامتي في فقرة السلامة المرورية.
1: طريق السلامة.
0: صباح الورد صابر، مرحبا بك.
2: صباح النور، صباح الفل على كل مستعمل طريق وكل مستمعي إذاعة جرس.
0: إذا سمعت معايا الأرقام بالنسبة لحزام الأمان والخوذة، وهنا هذوما حاجات معناها لازمين ومتوفرين ولازم معناها السائق يستعملهم، لكن السؤال علاش ما يستعملش فيهم؟ معنى
2: ربما ما يعرفش الأهمية متاعهم، خاطر هنا نلاحظوا انه السياقه سواء سياق الدراجه الناريه او سياقه عربات اللي هي السيارات او الشاحنات او الحافلات او اي عربه موجوده على الطرقات لازم تكون مؤمنه. تم عند السيكوريتي، احنا ما نجموش نحكوا على السياقه بلا تامين. التامين هو لا مرتبه الاولى، احنا ما نجموش نستعملوا اي عربه واحنا ماناش مامنين رواحنا، اللي هو التامين بما يسمى السلامه اللي تخص السائق. لازم السائق يكون مهيئ نفسيا وبدنيا لقيادة أي عربة. هذا مرتبة للمساعدة. باش نحركوا أو نتنقلوا بالعربة متاعنا سواء دراجة أو عربة خفيفة أو عربة ثقيلة، يلزم نحن تكون عنا لمويان دي سيكريتي يكونوا موجودين ونستعملهم قبل استعمال العربة.
0: أيوة.
2: قبل استعمال أثناء أو بعد استعمال. هنا راهو نحكوا على الخوذة اللي هي اللي معناها الحاجة الوحيدة اللي تحمي راكب الدراجة النارية. معناها ما عندوش حاجة أخرى تحميه بخلاف الخوذ. هكا علاش يلزم يعرف كل تاب دراجة نارية أهمية استعمال الخوذ ليه والمرافقة نتاعو. راهو كان نستعمل الخوذ راه مش كان السائق حتى اللي معاه. ويلزمنا نتأكدوا أن الخوذة هي تقلل من نسبة الوفاة. عليه لأنه السائق إذا كان يطيح على الدراجة النارية مباشرة يكون الإصابة اللي هي إصابة كبيرة على الرأس والعنق.
0: هذاك علاش سي صابر الدراجات النارية تتصدر وسائل النقل المرتبطة بالوفيات في حوادث المرور في تونس حسب المرصد الوطني لسلامة المرور. معناها اللي يعمل أكسيدون معناها يموت على اللي قدر معناها.
2: الإصابة مباشرة تكون على مستوى الرأس أو العنق هنا، وإذا كان ما ماتش الله لا يقدر يتصاب بإعاقة مباشرة. وهذه من سبب اللي هكا معناها. وديجا المرصد الوطني مشكور ديما نخرجوا في السبب الصحيحة وركزوا ديما على الحاجات اللي هي تحمي السائق. هنا راهو الخوذة لازم تكون ذات جودة، مش أي خوذة نستعمله. خاطر الخوذة هنا يلزم تكون هي باش تكوفريك باش تحميك من الإصابة المباشرة على الرأس. خاطر ثم خوذة على خوذة ما تحميش، معناها خوذة لازم تكون ذات جودة ذات مواصفات، مش الخوذة اللي تجي نحطوها على رؤوسنا. هنا الخوذة هذه يلزم تكون موجودة على الرأس بإحكام، مش هاني حطيت خوذة بور لا فور معناها خاطر ثم دورية قدامي هانو ما خفت خاطر عملت خوذة وسط السير. لا، هنا الخوذة كنت تستعملها لازم تستعملها من الأول لك أنت، حماية لك أنت، معناها تتأكد أن الخوذة هذيك مش تحميك، مش تتنقل من مكان إلى آخر باستعمال الخوذة باش تحميك. مش باش نظهر لي معناها للدوريات الموجودة على الطرقات أني مستعمل خوذة باش نتهرب من وجود مخالفة أو غيره. هنا خوذة اليوم اللي هي أمان في الغد. أي. إذا كان أنت استعملت الخوذة اليوم معناها انت غدوه وبعد غدوه والعام الجاي كان حين ربي معناها محمي.
0: خاطر انت تدخل في ثقافتك راهو سي صابر، معناها تولي حاجه معناها يوميه عاديه، يعني تولي عاده تجي خارج تحط الخوذه وتخرج معناها ما فيهاش حتى شيء هذه. وهذا ما نشوفه فيه جملة يعني ما نشوفوش حتى حد، ممكن واحد نشوفه اثنين هكا في الشارع يلبس عامل خوضة.
2: واحد معناه واحد بالمئات جاي يسركي عامل خوضة. هنا زاد اللحظة حاجة أخرى مادام بسمة، نحن نحن نشروا الدرجات النارية بالغالي، معناها نشروا ونصرفوا على درجاتنا، لكن جد في خوضة معناها هنا تشري دراجة نارية وتشري ما لازمها دراجة نارية، ومعناها وتوصل الخوضة ما تاخذهاش، معناها ما تنجمش تشري خوضة مع الدراجة.
0: خاصة الأنواع هذوما معناها جدد الموجودين، معناها سريعين ويخوفوا بالحق يعني، ما همش سريعين معناها تنجم
2: شابي. معناها راهو استعمال الخوضة إجباري مش اختياري، واستعمال الخوضة راهو معناها لحمايتك أنت يا سائق.
0: أيوة.
2: واستعمال الخوضة راهو يخليك معناها أنت والمرافق متاعك معناها في أمان، وماذا بينا مع الخوضة أنه زادة تكون عندنا الوثائق المطلوبة اللي هي نذكر بها الشهادة التأمين لاسيرونس، والبطاقة الرمادية أصبحت إجبارية، البطاقة الرمادية أصبحت إجبارية على كل الدرجات توا. وكذلك ما ننسوش رخصة السياقة، اللي ما عندوش رخصة سياقة دعوة باش يمشي يقوم بإجراء في اختبار النظري لاجتياز امتحان رخصة السياقة صنف A، ورب يحمي كل سائق درجة نارية. هذا بالنسبة للدرجات النارية.
0: نمشي الحزام الأمان توا.
2: نعم، ما أدراك من حزام الأمان. راهو حزام الأمان مدام بس ما موجود في السيارة استعماله، مش موجود للسيارة باش نتفرجوا عليه. معناها حزام الأمان راهو كان باش نحطوه باش نستعملوه، راهو حماية لك أنت والمرافقين متاعك، سواء الركاب الأماميين أو الركاب الخلفي. معناها هنا راهو حزام الأمان هو مصنوع من الدار، هو خارج من مع السيارة من الأول، ما ركبناش من بعد، مش أوبسيون. خاطر هو إذا كانوا موجود في العربات راهو باش يحمينا. معناها سمع علاش موجود هذا التساؤل، لازم نسألوا السائق علاش عندنا حزام أمان في السيارة.
0: ثواني، هي باش تحط حزام الأمان ثواني، مش هدش منك هالشي.
2: وكر الثواني اللي حكيت عليها يا مدام بس ما تمنعك من الموت.
0: صحيح،
2: لأن حزام الأمان تقلل من الإصابات الخطيرة والوفاة عند وقوع حادث، تقلل الإصابات الأخيرة. كنت الله لا يقدر صار حادث، كنت باش تخرج على البلور يشدك حزام الأمان يحميك، كنت باش تموت تولي عندك أضرار برك فقط. علاش؟ خاطر حزام الأمان هو اللي خلاك أنت باش تعيش. نعم، يحافظ على حياتك وحياة من معك. معناها لا، رو حزام الأمان رو يحافظ عليك، ما هوش كنا موجود أوبسيون. وماذا بينا حزام حزام الأمان هو حزام الحياة.
0: أيوة.
2: ماذا بينا ثقافة قبل استعمال العربة ديريكت نستعملوا حزام الأمان، ونعلم صغارنا ونعلم المرافقين أنا أنه حزام الأمان هذا راهو
0: ضروري
2: حماية لنا. وكذلك ما ننسوش مستعملي العربات ذات النقل العمومي، راهو إجباري على كل راكب معاك أنه يستعمل حزام الأمان. ماش هاني ما نجمش نستعمله، وإلا هاني مريض ولا كذا، ركي تستعمل حزام الأمان هذاك باش يحميك.
0: واضح.
2: وربي يحمي كل مستعمل طريق،
0: ربي يحمي كل مستعملي طريق. حزام الأمان والخوضة هذوما حاجات سهلين موجودين نستعملوهم، يحمونا ويخلونا العائلاتنا والأحبابنا، وإن شاء الله طريق سلامة ليكم وكل مستعملي الطريق. شكرا سي صابر كرامتي، مكون وخبير في السلامة المرورية، يومك سعيد وإلى اللقاء.
1: إشهار
3: صيف السنة مع فيبر تي تي، اعمل أفار وتفرج من الدار. كي تاخذ أبونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
1: إشهار

هذا سابر بهي 7:54 دقيقة. نحكي شوية على ناجحين في البكالوريا. مديرة التوجيه بالإدارة العامة للشؤون الطالبية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت تحدثت أنه اليوم باش يكون إعادة فتح بوابة التسجيل الخاصة بالتسجيل للبكالوريا أمام الناجحين في الدورة الرئاسية 2026. إذن اليوم 33 جوان 2026 باش تكون ثم إعادة فتح البوابة اللي تمكن الناجحين واللي مازال ما تحصلوش على كلمات العبور خاصة بالتوجيه الجامعي من تحيين أرقام تليفوناتهم ووضع أرقامهم جديدة اللي يحبوا تجي عليهم مساجات إرسالية قصيرة تتعلق بكلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي، وبيكون العملية هذه تكون بالتنسيق مع وزارة التربية.

0: نساء الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على نسنا وعلى الغالي.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح. خليك الرابح واكسب في تحدي الأسئلة. شاركنا الإجابة صحيحة وترشح للقرعة وهكا تنجم تكون أنت الرابح. إذاعة قفصة تربحك جوائز قيمة. ما تفوتش فرصة المسابقات. تلعب تترشح وتربح. خليك الرابح من الاثنين للخميس بداية من نص النهار مع فاتن هنشير. معاك نظمة مرايتنا.
6: إذا تقفصة مراية تتكلم. مراية تتكلم.
7: الساعة الآن تشير إلى تمام 8 صباحا في استوديو إذاعة قفصة.
8: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
7: أسعد الله صباحكم جميعا في أولى نشرات الأخبار لهذا اليوم. وبولاية قفصة معتمدية المتلوي تشهد تنفيذ عدد من المشاريع والأشغال المتعلقة بالتعبيد والترصيف وتجميل مداخل المدينة. عدد من معتمديات ولاية قبلي تعيش قريبا على وقع فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الشباب متضمنا عروضا ثقافية وتنشيطية ومسابقات شبابية متنوعة. والاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكه للأراضي السورية وإدانات عربية لهذه الانتهاكات مع دعوة المجتمع الدولي إلى التدخل وتحمل مسؤوليته. تفاصيل النشر. تواصل بلدية المتلوي من ولاية قفصة جهودها في مجال النظافة والعناية بالبيئة من خلال تنفيذ حملات نظافة والقضاء على عدد من المصبات العشوائية. وشرعت في هذا الإطار في تركيز عدد من كاميرات المراقبة للمصبات التي تتعرض لعمليات حرق متعمد، وهو ما ساهم في تقليصها بصفة ملحوظة وفق ما أفاد به شكر إبراهيم متصرف مستشار ببلدية المتلوي.
9: يوميا تم حملات نظافة منطلقة منذ الساعة 4 فجرا. تم معناها القضاء على عديد المصبات العشوائية اللي تم إحصائها من قبل مكتب دراسات. مكتب الدراسات تمكننا معناها من دراسة علمية في معناها كيفية التصرف في النفايات هذه وكيفية القضاء على المصبات العشوائية. وشرعنا في المدة الأخيرة في تركيز كاميرات مراقبة في المصبات اللي تتعرض لعمليات حرق، خاصة المصبات اللي نحسوا أن ثم عمليات حرق متعمدة. هذا بالطبيعة أعطى معناها مؤشرات إيجابية، معناها من اللي ركزنا الكاميرا هذا ومعادش تسمى حرق المصبات هذه. وحاليا دوا قاعدين نكمل في تركيب بقية الكاميرات. هذا المواطن يقول لك باهي ركبت لي كاميرات سيرفيونس، وين باش نطيش الزبلة متاعي ولا وش باش نعمل ولا كذا. كما قلت ثم إعادة توزيع عمال البلدية والحظير على الأحياء هذه، خاصة في المناطق اللي تحولها المصبات هذه، باش يتم الرفع اليومي للفضلات. كيف تم تركيز حاويات في المناطق هذيك باش المواطن ينجم يلقى حاويه وين يطيش فيها الفضلات نتاعو. ثم زاد مبادره قاعدين نقوموا بها بالتنسيق مع المعتمديه ونشطاء المجتمع المدني، على اساس باش تصير حملات تشجير في 4 مناطق الكبيره اللي كانت فيها معناها فضلات وكل شيء، باش يتم القضاء على المصبات العشوائيه هذه، يتم غراستها وتحويلها الى مناطق خضراء باش تكون مناطق نموذجيه.
7: كما أضاف شكري إبراهيم متصرف مستشار ببلدية المتلوي أن معتمدية المتلوي تشهد عديد الأشغال الهادفة إلى تحسين البنية الأساسية وكذلك تهذيب عدد من الأحياء.
9: عندنا مشروع تعبيد حي النصر، هو طريق حزامية باش تخفف الضغط على الطرقات الرئيسية. مقاول حاليا انطلق في الأشغال، وإن شاء الله الأسبوع القادم تبدأ عملية التعبيد للخرسانة الأسفلتية. مشروع آخر باش ينطلق خلال الأسبوع هذا باش يتم إعادة ترصيف مدخل المدينة في اتجاه قفصة وفي اتجاه أم العرايس، غراس الأشجار وتركيز مع كراسي معناها كمتنفس. مشروع كبير زاد اللي هو انتظرناه كثيرا، اللي هو مشروع تهذيب حي السعادة الشرقي والغربي. هذا مشروع كبير من 2019 كان متعطل. ثم إرادة في دفع معناها المشاريع هذه. وكيف عندنا زاد مشروع آخر كونكور، هو مشروع يخص تعصير الطرقات قيمة المشروع 3 مليارات. كيف عندنا مشروع حماية مدينة المشلوي من الفيضانات حتى هو عنكور، عندنا بادر زاد مواطن بادر بترميم المسرح البلدي بالتعاون مع البلدية وعمال الحضائر المعتمدية والبلدية، ووفر مواد بناء والدهن.
7: تستعد المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بولاية قبيلي لتنظيم الدورة الثانية لمهرجان الشباب الذي ستنطلق فعاليته يوم غرة جويلي لتتواصل إلى غاية 12 من الشهر ذاته، ويشمل 10 قرى وتجمعات سكنية يتوزعون على عدد من المعتمديات بالجهة. رئيس مصلحة مؤسسات وبرامج الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بقبيلي علي بن خليفة يضيف: والمتابعة كانت لسعاد الكيلاني.
10: باش يكون الافتتاح ان شاء الله نهار 1 جويلية في جنعورة، والاختتام باش يكون في غليسية القدارة نهار 10 جويلية. وقع الاختيار في الدورة الاولى على 4 قرى، السنية اخذنا 10 قرى، نحاولوا باش نغطوا كل قرى وتجمعات سكنية بالولاية، كل عام ناخذوا مجموعة متاع قرى، الاساس انها تكون ما فيهاش مؤسسات شبابية باش نحذفوا شوي توازن مع القرى اللي فيها مؤسسات شبابية تجمعات سكنية، والقرى هذه باش تكون الرحمات، الرابطة، تنبيب، طنبار، بشني، الدرجين، القطعاية، سعيدان، والاختتام بعد ما كان الافتتاح في جنعورة باش يكون في غليسية القدارة. تتخلل الأنشطة هذه جملة من المناشط يقدمها مندوبية الشباب والرياضة بقبيلي بالشراكة مع المجتمع المدني وكذلك مؤسسات وإدارات تخدم على نفس الموضوع. من ذلك عنا عروض ثقافية تنشيطية من فروسية وألعاب رياضية وفولكلورية، تدخلات لزمنانا في قطاع الرياضة والتربية البدنية باش يقدموا استعراض في رياضات دفاعية، إضافة إلى بعض الورشات اللي تأمنها المؤسسات الشبابية منها عروض شبابية وأكلات شعبية ومسابقات.
7: أكدت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري أن موسم تجميع الحبوب بولاية القصرين يتواصل بنسق عادي ودون إشكاليات تذكر، بفضل الانطلاق المبكر في عمليات إجلاء الصبا منذ الأيام الأولى للحصاد. يأتي ذلك خلال زيارة ميدانية أدت أمس لعدد من مراكز تجميع الحبوب بالجهة استهلتها بالمركز الخاص الجديد بمنطقة أم الحواض الواقعة في معتمدية فوسانة، والذي دخل حيز الاستغلال لأول مرة خلال الموسم الحالي، والهدف من ذلك هو تقريب خدمات التجميع من فلاحي الجهة وفلاحي معتمدية فوسانة بصفة خاصة والمعتمديات المجاورة على غرار تالا وحيدرا والعيون. الرئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد تحدث في مواكبة للزميلة فدوى قرمزي.
11: ولاية القصرين احنا عندنا 8 مراكز، طاقة التجميع الجملية بالجهة هي في حدود 113 ألف قنطار، المساحات المزروعة بالولاية هي في حدود 70 ألف هكتار، منها حوالي 50 ألف هكتار شعير، وعندنا 18 ألف هكتار مساحة للقمح الصلب. فيما خص تقدم عملية التجميع بالولاية في حدود 70 ألف قنطار مجملها شعير، نأمل نصل إن شاء الله إلى مستوى تجميع الموسم الفارط. مركز بأم الأحواض بفوسانة هو المركز هذية عنده خصوصية اللي هو أول مرة يدخل في عملية التجميع. كما تعرفوا ولاية القصرين فيها 3 مجمعين بما فيهم ديوان الحبوب. ديوان الحبوب يملك 5 مراكز ناشطة في عملية التجميع، وعندنا جوز مجمعين خواص، واحد قديم، وخلال هذا الموسم عندنا مجمع جديد بفوسانة. إلى حد الآن احنا والحمد لله معناها سير موسم التجميع في ظروف طيبة، ماناش قاعدين نشوفوا في إشكاليات، باعتبار عملية الإجلاء قمنا بها منذ اليوم الأول من الحصاد وفتح المراكز. نحن الآن في حدود 7 مليون قنطار على الصعيد الوطني، منها حوالي 6.6 مليون قنطار حبوب استهلاك، وعندنا حوالي 350 ألف بذور ممتازة خام.
7: هذا ودعت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري، دعت الفلاحين عند تسليم محاصيلهم بمراكز التجميع إلى تسجيل حاجياتهم المستقبلية من مختلف أصناف البذور، بما يساعد الدولة على ضبط حصص الولايات وفقا للاحتياجات الفعلية، كما أوصت بالاحتفاظ بتذكرة الوزن وبطاقة التحليل والعينة عند تسلم المحصول. نواصل الاستماع إلى رئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد أزواري.
11: ننصح الفلاحة عند القبول بالمركز يأخذوا تذكرة الوزن، بطاقة التحليل، يأخذوا العينة للاستغلال عند الاقتضاء، وكذلك نوصيهم باليقظة والحذر للتوقي من الحرائق فيما يخص توزيع البذور. في الموسم الفارط المستوى اللي كنا عليه هي كان مستوى قياسي، ما ثم حتى موسم اللي تم فيه توزيع 524 ألف قنطار، وبدينا نوزعه في البذور منذ 25 أوت، معناها ما زلنا ما كملناش عملية التجميع وانطلقنا في عملية توزيع البذور. أكيد احنا على مستوى الوطني نستحق زوز ملايين قنطار من البذور، ولكن نعرفوا لفلاحتنا تخلي زريحة متاحة السنين، نأمل إن شاء الله 524 ألف قنطار لما لا تكون أكثر. احنا شفنا اللي توسع في المناطق المخصصة لإنتاج البذور، جاءوا حتى للقصرين وعملوا عقود مع مكثرين في القصرين باعتبار عندهم مساحات مروية. فيما خص التوزيع في الموسم المقبل، أنا ننصح الفلاحة باش يتوجهوا لمركز التجميع يقيدوا حاجياتهم من أنواع الحبوب، باش وقت اللي يقع تحديد معناها الحصة لكل ولاية ياخذوا بعين الاعتبار حاجيات الفلاحة بالجهة.
7: نواصل تقديم ما تبقى من فقرات أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. أعلنت الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية عن إحداث 3 مسارات تكوين جديدة معتمدة في اختصاص الهندسة الكهربائية بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية لمواكبة التطورات التكنولوجية والاستجابة لحاجيات سوق الشغل، وذلك بداية من السنة الجامعية 2026-2027. وتشمل المسارات الجديدة اختصاص الإلكترونيك والأنظمة المدمجة والكهرباء والطاقات المتجددة والآلية والإعلامية الصناعية، وهي مجالات تستجيب للتحولات التي يشهدها القطاع الصناعي. وأوضحت الإدارة أن هذه المسارات تعتمد تكنولوجيا تطبيقا يركز على تنمية الكفاءات التقنية والمهنية، كما تتيح للطلبة آفاقا لمواصلة الدراسة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه أو الالتحاق بمسالك تكوين المهندسين، فضلا عن الاستفادة من برامج التعاون الدولي والتربصات. ويفتح باب الالتحاق بهذه المسارات أمام الناجحين في امتحان البكالوريا من شعب الرياضيات والعلوم التجريبية والإعلامية والتقنية، وذلك في إطار التوجيه الجامعي للسنة الجامعية 2026-2027. يوافق اليوم 30 من شهر جوان الجاري آخر أجل لانتفاع أصحاب الديون الجبائية المثقلة بالعفو الجبائي. ودعت وزارة المالية جميع المطالبين بالأداء الذين تخلدت بذمتهم ديون جبائية مثقلة راجعة للدولة والراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي لسنة 2026 إلى ضرورة الاتصال بالقباضات المالية لاستكمال إجراءات الانخراط في هذا العفو. وأوضحت الوزارة أن استكمال الإجراءات يكون إما بتسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو إبرام رزنامة خلاص ودفع كامل للقسط الأول في أجل أقصى 30 من شهر جوان الجاري. في العالم وتحديدا في منطقة الشرق الأوسط، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها للأراضي السورية، حيث توغلت قوة من جيش الاحتلال مساء أمس في ريف محافظة درعا الغربي جنوب سوريا وأطلقت النار على منازل المواطنين. وأفادت مصادر إعلامية سورية بأن دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي توغلت في سرية الهاون بقرية معرية في ريف درعا الغربي وأطلقت النار باتجاه منازل المدنيين. يأتي ذلك بعد يوم من إطلاق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه مدنيين في محافظة درعا واستهداف إحدى القرى بقذائف المدفعية بالتزامن مع تحليق طيران حربي إسرائيلي في أجواء هذه المنطقة. هذا وأدانت عدة دول عربية الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي السورية ودعت المجتمع الدولي إلى تدخل وتحمل المسؤولية كاملة. ونددت بيانات صادرة عن وزارات الخارجية في كل من قطر والسعودية والكويت والإمارات ومصر باستمرار سلطات الاحتلال في انتهاكاتها السافرة في المنطقة، وآخرها التوغلات داخل الأراضي السورية واستهداف محافظتي القنيطرة ودرعا بقذائف مدفعية. كما أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة داخل الأراضي السورية، بما في ذلك القصف المدفعي على القنيطرة وكذلك على منطقة درعا. جاء في هذه النشرة وبولاية قفصة معتمدية المتلوي تشهد تنفيذ عدد من المشاريع والأشغال المتعلقة بالتعبيد والترصيف وتجميل مداخل المدينة. عدد من معتمديات ولاية قبلي تعيش قريبا على وقع فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الشباب متضمنا عروضا ثقافية وتنشيطية ومسابقات شبابية متنوعة. وجيش الاحتلال الإسرائيلي واصل انتهاكه للأراضي السورية وإدانات عربية لهذه الانتهاكات مع دعوة المجتمع الدولي إلى التدخل وتحمل مسؤوليته. شكرا لكم لأنكم تابعتم أولى نشرات الأخبار لهذا اليوم. إلى اللقاء.
0: أحوال الطقس.
12: البارح حصلنا شيء كان فما معناتها خلايا رعدية محلية خاصة في المناطق الغربية الوسط ومحلية الجنوب، بالتحديد معناتها في القصرين وفي قفصة. ساهمت في نزول أمطار كانت نسبيا هامة خاصة في القصرين، وصلت 18 ملم في تيرة، 5 ملم في القصرين، في قفصة أيضا كانت في حدود 9 ملم في المتلوي، 4 في الكتار و2 ملم في الرديف. ساهم زادة كيف معناتها في بوب ريح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية وملامح الطقس الخريفي هذا اللي قلت عليه معناتها، بس ما خاصة معناتها العشية باش يتواصل اليوم وخاصة ليمات القادمة الأربعاء والخميس. الحقيقة معناتها اليوم ما ننتظروا معناتها باش يكون طقس مغيم جزئيا على أغلب مناطق البلاد، كيف كيف كيف العشية السحب بعد الظهر خاصة في الوسط الغربي محليا، المناطق الغربية للشمال والجنوب مع ظهور معناتها خلايا رعدية باش يكون مسحوب بأمطار. اليوم الغزارة نتاع الأمطار باش يكون أكثر من يوم أمس وباش يشمل أكثر زاد المناطق تقريبا، منطقة عموما منطقة الشمال الوسط ومحليا الجنوب الكل باش يكون مشمول اليوم بالخلايا الرعدية. كيف كيف أثناء ظهور السحب الرعدية هذه ثم امكانيه لتساقط البرد باماكن محدوده، وكيف كيف الرياح اللي تتقوى نجم تتجاوز سرعتها حتى 60 كيلومتر في الساعه. والريح اليوم باش تكون من القطاع الشمالي على منطقه الشمال، من القطاع الشرقي على منطقه الوسط والجنوب، مع معدل السرعه نتاعها باش تكون قويه نسبيا خاصه في المناطق الساحليه في الجنوب، وتبقى ضعيفه على مرتدها بالنسبه لبقيه المناطق. كما قلنا ايضا تتقوى اثناء ظهور السحب الرعديه، عامة البحر مضطرب ونشهد اليوم انخفاض طفيف في درجة الحرارة مقارنة بماوس، تتراوح القصوى بين 30 و35 درجة في المنطقة الساحلية والمرتفعات وبين 35 إلى حدود 40 درجة.

الشماليه، اتساهم في هيجان البحر خاصه في السواحل الشماليه، ويبقى قليل الاضطراب المتموج بالنسبه لبقيه السواحل. درجه الحراره تبدا في انخفاض تدريجي ابتداء من يوم غدي حدود يوم الجمعه ان شاء الله، ومش تتراوح القصوى ب 28 و33 درجه في المناطق الساحليه الشماليه والجنوب الشرقي وايضا المرتفعات، وب 33 الى حدود 39 درجه ببقيه المناطق. يوم الخميس تقريبا معناتها والايامات القادمه تقريبا نقول نفس يوم نفس مميزات حاله الطقس. اما نخص بالذكر يوم الجمعه اللي باش نشهدوا فيه تغير ملحوظ في حاله الطقس ومخافات الضغط الجوي اللي باش يهم المناطق خاصه الشمال ومحليا الوسط الشرقي، اللي باش يساهم معناتها ايضا في نزول امطار وانخفاض ملحوظ في درجه الحراره.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على نسنا وعلى الغليل.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: صحتك بين ايديك.
1: 8:23 دقيقة، وين ما كنتم نهاركم زين، نهاركم مبروك مستمعينا، إن شاء الله صحة دايمة لكم الكل. وكل نهار ثلاثة نزوكم في عالم، عالم هو الحقيقة هو عالمنا، ولكن ما عناش برشا وعي بالنسبة للعالم هذا اللي هو الترددات. كل شيء في الدنيا هذه ترددات، حتى من الحب عملوا له تردد، معناه عنده تردد، والأرض عندها تردد اللي هو يتسمى بيرانين شومان. تردد الأرض تقريبا حوالي 7.83 هرتز، لكن ثم ترددات أخرى تختلف بطبيعة حسب حالة الأرض. والرنين هذا يأثر على نشاط الدماغ، ونعرفوا أنه موجات الدماغ كما موجات ألفا تقع في نطاق قريب بين 7 إلى 13 هرتز، يعني ثم تأثير كبير بين رنين الأرض والدماغ والإنسان. وكل شيء في الطبيعة عنده تردد، حتى الإنسان عنده زادة تردد، وكل عضو فيه عنده تردد، وحتى معناها الخلية اللي هي فيها نواة وفيها ديز إلكترون دارين بها زادة، كل حاجة فيها تردد. هذا موضوعنا لليوم، نحكي على الطبيعة. حضر معايا سيد نزار هلالي، أخصائي في الترددات البيولوجية. سيد نزار، صباح الورد.
2: صباح النور، عسلامة في بسمة وكامل المستمعين، إن شاء الله تكون خير.
1: أهلا وسهلا بيك. أحكينا برشا على حاجات هكا في الحياة متاعنا اللي نجموا اللي تنجم تفيدنا، وحكينا زاد على حاجات اللي هي تضرنا، والتلوث اللي قاعد صاير حول الإنسان، تلوث الطبيعة، تلوث البيئة، الترددات الكهرومغناطيسية اللي قاعد تأثر على حياة الإنسان، والأمراض اللي قاعدة تظهر بشوية بشوية عمال تكثر. معناها كل ما تطور الدنيا أكثر وتكنولوجيا تزيد تطور، كل ما الإنسان قاعد صحته توخر بالتوالي. سينيزار، رغم التطور الطبي اللي موجود اليوم، حابين نرجع شويه للطبيعه ونتحدثوا على التراب، نتحدثوا على الرمل، نتحدثوا على جذع الاشجار، والترددات نتاعها شنو تنجم تقدم للانسان. سينيزار،
2: اي الطبيعه، بطبيعه الطبيعه هي اهم محيط للانسان. واحنا تركناها برشا توا، المحيط الطبيعي نتاعنا وين على قبل، وخلاص خلطت علينا التكنولوجيا الكل بلاصة وين نهربوا هي في جرتنا. مي كمان نجمو نلقاو شوية بيان فين الطبيعة، خاصة توا فاكونس والناس مش تخرج تتنقل بالصيف يلوزوا على الأماكن الطيبة. كي نقولوا الأماكن الطيبة هي شنو، وإحنا الطبيعة شنو اللي يعجبنا في الطبيعة، هو السر اللي منعرفوش برشا ناس، إنه في الهواء مش الأكسجين اللي مش ينعشنا. لما نخرج ونمشيو للبحر ولا نمشيو للشلالات، فما حاجة اسمها ليزيون نيجاتيف موجودة في الهواء، واللي هما أهم من الأكسجين، اللي هما وقت اللي احنا نتنفسوهم ليزيون نيجاتيف يخلونا نتنعشوا، يخلونا زاد الجسم يصلح روحه الطبيعي.
1: أيوة.
2: واللي هما عكس ليزيون بوزيتيف، يعني هو كل ما يصدروا التليفون وكل ما يصدروا أي آلة كهربائية تخرج لنا ترددات إيون بوزيتيف.
1: علاش معنا بوزيتيف؟ هما معنا سلبيين ديجا، هما قاعدين يدمروا في صحة الإنسان، معنا سموهم إيون بوزيتيف.
2: أيوة. الشارج إلكتريك نتاعهم بوزيتيف، دونك سموها إيون بوزيتيف ألوك هي ذرة. فإحنا كيف نعيشوا في المدن ونعيشوا مع الآلات الكهربائية، يكون الجسم متاعنا مشارجي بكله إيون بوزيتيف. يعني لا بروف دي نوص الإنسان يولي عنده حقل مغناطيسي في دماغه، كيف يحط البياسة تلزق في الرأس،
1: معناه كي يحط هكا 50 ولا 100 فرنك ساعات تلزق
2: ساعات 5000 حتى 5000 ساعات تلزق، لأنه الشخص ذاتي أولا مو مغنط.
1: أيوة.
2: المغناطيس اللي موجود في الهواء، لأنه الجسم يكابتين.
1: أيوة.
2: فكي نمشي وإحنا الليزيون نيجاتيف يقع إكيليبر، نحسوا روحنا فرحانين، نحسوا روحنا سعداء. هو مش الأكسجين اللي يطلع، لأنه نفس القيمة الأكسجين اللي عندك في العاصمة ولا في البحر مستقاه 97-98، ما يتغيرش نسبة الأكسجين، لكن الجسم ينتعش. اكتشفنا أنه الانتعاش تصير مكليزيون نيجاتيف، ذوكم هما مهمين جدا للجسم.
1: نلقوهم هذوما في البحر، وقت نمشوا للبحر نمشوا للغابة، يثمة معناها كونتاكت مع الطبيعة، خاصة مثلا أكل الفلاحة اللي مسوا التراب، اللي عندهم علاقة بالأرض برشا، هذوما يعني حسوب سعداء حتى هما أكثر منا. معناها تحس إن الإنسان اللي يعيش في الريف سعيد، ما وراش رغم ظروفه تكون صعيبة، لكن ما عندوش الهموم هذه اللي حس الإنسان معناها يبدأ شارجيه برشا بال.
2: هو حتى النظر هو العينين، العين كيف تشوف، فما فرق بين العين تطيح على حجرة بين تطيح على حاجة ما فيهاش ترددات. يعني حتى النظر إلى السماء إلى الأزهار إلى الأحجار هذا كله يرجع لنا احنا بالطاقة، لأنه العين تبعث وترد. فالشيء هذا كان نافع للجسم، نافع للعينين، ينقصك الأمراض نتاع الفوتوسنسيبيليتي وينقص التوتر، يتسبب في صنع الهرمونات اللازمة كما السيروتونين. فهذا كله احنا في المدينة ما عندناش، نشوفه ديما حاجات ميتة. ياجور بلاستيك بولار هذا مع الوقت مش يركب لنا ستريس ويخلي الجسم ينهار.
1: به هو واسمعني هو لما حاله هكا في الاذاعه قبل كانوا يعملوا تترقى اللوح معنا برشا، ظهر لي نرجع للوح نبدو معنا بولار هكا وتبدا اغلبيه معناها لوح موجود هكا في الاستوديو نتاع الاذاعه. بعدنا شويه ولا لون ابيض ولا
2: اللوح باهي موجود، لكن هو ولا اكثر اهم في عصرنا الحديد، لانه اللوح يعدي الترددات السامه اللي قلنا عليهم نتاع الواي فاي ونتاع الفوتوات. هو باهي الانسان كي يمسوا اللوح قبل الانبياء ديما تقابل العصا، عنده العصا حتى العود السيوات اللوح هذاك مهم جدا، يعمل ترددات وذبذبات في الدماغ ويعطيك الطاقه نتاع اللوح اللي تنجم تشفي. الحديد هو أهم لما حال قلنا إحنا كما الفحم يعوض برشا حاجات للسكن باش يحفظ لنا المحيط متاعنا، وليزيون نيجاتيف هذوما توا ولينا نلوجوا عليهم.
1: أي هذوما توا أعطيني حل توا موجود علميا ليزيون نيجاتيف هذوما نجموا نشروهم نستعملوهم.
2: أي يتباعوا توا الإنسان كي يعيش في المدينة ما عندوش الإمكانية، لأن الطوف فما مثلا في السنتيمتر كوب إحنا في المدينة عندنا 10-15 وحدة، ألور كيف كي تمشي للبحر تقع 50,000 وحدة، يعني في سنتيمتر كيوب تقع شوف قداش من مرة أكثر. وهذاك هو الغذاء الحقيقي نتاعنا لما تنفسوه، فولا هو يبيعوه.
1: أبقى معايا سينزار، هذه معناها معلومة مهمة برشا باش نحنا الناس اللي عايشة في التلوث ربما عندها برشا تلوث شنو نجم تعمل. عنا إشهار نرجعوه.
3: إشهار يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي العزيزة
4: سيف السنة عارفين بروغرامنا ناوين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة، مادامنا مع تي تي كلنا على فرد موجة.
5: إشهار إذاعة قفصة في سيدي بوزيد على 91.8.
1: هو العلم به برشا، وبالعلم ولينا نفهم وش معناها ترددات وشنو ثم في الطبيعة وكيفاش نجمو حتى نحمر واحنا، وبالعلم زادة وتكنولوجيا ولا متوفر الإنسان اللي يعيش في التلوث شنو نجم يعمل سينيزار؟
2: أي نجم يشري توا بسوان بسيطة مثلا دي ديفيزور ديون نيجاتيف اللي هي آلة كما المروحة، لكن تاخذ هواء عادي وتشارجيه بليزيون نيجاتيف ويخرج لنا وكأننا مشينا البحر، يعني نجيبوا البحر لدارنا والترددات نتاعو. فما كذلك للسياره، لانه السياره يضعف فيها برشا الليون نيجاتيف، فما اجهزه تركب في الكليو اس بي هذيك نتاع السياره وتخلي لك الليزيون نيجاتيف يطلعوا. يعني انسان ماشي في رحله ثنيه طويله مثلا مسافر يكون مرتاح ويكون أعصابه ما توترش في السيارة مش كما يكون بلاش. دونك موجودين وأسعار ما هيش غالية برشا في أمازون زادة ولا يتباعوا لجنراتور ديون نيجاتيف وأسعار رخيصة برشا وبحق يعني في النوم
1: رخيصة برشا. قداش يعمل 300 دينار هكاكا
2: متاع السيارة؟ نام با دي زيرو، نام با 10 يروات
1: 30 دينار 40 دينار
2: ينجم يوصل،
1: والآخر معناه والآخر يوصل 300
2: ينجم يوصل 300 دينار يوصل متاع الدار
1: واضح. أي
2: يروه هكذا
1: لكن هذا ما يمنعش انه الانسان عنده الحل. اذا كان معناها ما يشريش عنده الحل، نجم يخرج، نجم كل اسبوع يعمل جوله، يمشي للغابه، يمس الرمل، يمس التراب، يمشي يعمل حتى فلاحه، معناها حتى ولو باش يعمل كونتاكت اكثر بالارض. زاد من المعلومات اللي انا شخصيا معناها نعرفها انه الانسان وقت اللي يتك على جذع شجره خاصه تكون زيتون، معناها تمص من عنده كلك الحاجات اللي هي سيئه، كلوجع نتاع المفاصل وك الظهر وك الغش، ومعناها يتفرهد.
2: اي اي الأشجار، الحيوانات، النباتات، المشي الحافيان زاد على الرجلين. أيوة. يكون تكون الارض مبلوله شويه زاد باش تمتص اكثر للطاقه السلبيه اللي فيه. هذا كله بقى الزيتون زاد لما يدخل الانسان فيه. هو الزيتون لانها شجره غنيه برشا، زيتونه مش كيما الاشجار العاديه. ينجم الانسان يقيل فيها قصها او تحتها. من نستخدم الأشجار المشكورة.
1: أيوة. حتى من معناها قبل كانوا عنا عادات في مع جدودنا وكل شيء، عادات اللي هي حميدة واللي هي طيبة كما أنت تقول سينيزار، ربما يعني كنا حتى معنا سقف نشوفوه مبني بطريقة معينة، نشوفه موجود فيه اللوح. في حياتنا اليومية كانت موجودة عادات بهي برشا اللي هي توا للأسف معنا فقدناه.
2: أي الماتيريو، الأكثرية الماتيريو اللي نستعملهم في كل شيء، كانت عنا ماتيريو حية، كان بنينا بالتراب أو بالحجر أو بالطين، هذا الكل يسمع يتسبب في يتنفس ويخرج لنا ترددات اللي قلنا احنا ليزيون نيجاتيف. على عكس حاجة مثلا بني جديد وسيمان في المدينة وحاجات بلاستيك ما نحسوش احنا، علاش نحسو بيذيق، لكن في الحقيقة عينينا تعبة ماهيش قاعدة تتمتع بك اللي قلنا ليزيون الموجودين. دونك سي بور سا احنا كل اجدادنا قبل ندخلوا حتى وين ندخلوا البني نتاعهم الاشكال، فما الشكل مهم زاد الشكل والطاقه. يعني الانسان مش كيما يرقد مثلا، قبل كانت بيت النوم نتاعنا ترقد رقده مريحه بفضلك الاشكال، كانت فما الجلاس فيها هاك الكور يكسر واللونج الدروا هذاك يعطل مش باهي للطاقه.
1: وكان ثم ديما معناها السقيفه، وكانت ديما معناها دومي سيركل، معناها نصف دائره تلقاها معناها سقوفات معناها تقريبا دائريه شويه ديما موجودين.
2: هذاك باهي للطاقه ولو في الشتاء باهي كل شيء للسخانه. وفما الشكل نتاع الميدا نتاعنا نتاع الطاوله نتاع الفرش بكله ما تبقاش فيها كلونغل دروا، وكان معمول بحكمه هذاك زاد باش يخلي ترددات في السكن طيبه. احنا بدينا بشوي بشوي عرفتك السامبليسيتي نقصوا ونتطوروا، وهو في الحقيقه بدينا نظلموا فيها على رواحنا.
1: نجموا نعملوا كونتاكت بالطبيعه كل مره، كما كنت تحكي حتى للعين للدماغ، كنت تحكي قبيله على الارض وتردداتها بالطبيعه كيفاش نجم تاثر على الدماغ نتاع الانسان. هذا كله معناها متوفر، وهذا كله معناها نجم الانسان ياخذ فيه ثقافته ويبحث فيه. حتى معناها احنا نقدموا ديما معلومات صغيره، ولكن الانسان نجم يبحث بعد ونجم يلقى حل للمشكله نتاعو.
2: واهم ترددات ذكرتها انت 7.83 اللي هي ترددات زمان نتاع الأرض، اللي يفقد بها توا تمشي في الأرض حتى في الطبيعة بعيد ما تلقاهاش لأنها مشوشة.
1: أيوة.
2: لكن أحسن ضغط الإنسان باش يرتاح ولا باش يعالج نفسه هو تحت الأرض، لما يقع مكان غارق مثلا، أو عنا برشا الآبار، احنا القرى الفلاحية كل اليوم تقف عشرات الآبار الخطيرة.
1: أيوة.
2: يعني نجم يتحتها إنسان، هذيك تنجم تتردم نصف، يعني يتولي أوريزونتال يتكسر ويغرق شوي ويكل مكان للجوء الناس التعبة. يعني إنسان عنده في ثانية بيري نجم يعمل منه ملجأ يرتاح فيه وقت الشدة ولا وقت التعب، بنجم يشارجي جسمه بك الطاقة متاع الأرض اللي هي 7.8.
1: فكرة وما قبل كانوا يعملوا، أنا مش نختم بهذه بصراحة، قبل كانوا يعلموا احنا نسموه معنا كما القربي هكا ولا سينيزار، الكلمة غريبة شوية، تبدأ
2: اللي تحكيه
1: اي تبدا نصها تحت الارض ونصها فوق الارض، ومبنيه بالطوب ومبنيه بالطين. وصراحه وانا قبل يعني في دار جدي وفي معناها في الريف كانت فيها نومه ومتعه وبرود في الصيف وسخانه في الشتاء وراحة معناها نفسية ماهيش عادية بصراحة. باش نشوفوا احنا قبل كيفاش كانوا ومعناها وما عندهمش العلم اللي عنا احنا توا، وهما خير منا برشا. على كل حبينا نزقوا شوية للطبيعة. اي واضح سيزا.
2: بل كانت عنا ديما بيت الخزين يلزمها تكون تحت الأرض، وكانت تتذكر كانوا حتى قلة الماء يلزمها تغطس في الأرض شوية.
1: أي.
2: مش فقط بنية التبريد، بنية أنها تكون كونكتيم على الأرض والماء يكون معناها كونكتي مع 7.8 اللي كنا نحكو فيها, والزيت وكل شيء حطوه اللوطة باش يكون زادة حفظه جيد وتردداته عالية.
1: واضح واضح, إن شاء الله ديما ترددتنا باهية وسمحة وطيبة كما أنت تقول سينيزار, وديما نحاول نهرب من الضوضاء هذه متاع الحياة معناها ومتاع الجري ومتاع المحيط اللي داير بينا اللي راه ملوث برشا, علشان نشوفه في برشا أمراض معناها موجودة, نهرب للطبيعة وهي متاحة وموجودة بارتو معناها, ونحب نمشي نجمو نبدلو جو. شكرا لك سينيزار الهلال, يعطيك صحة أخصائي في ترددات البيولوجية, يومك سعيد وإلى اللقاء.

0: نسائي الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

48 دقيقة مازال معكم في نسيم صباح حتى 9:30. تحية كبيرة لكل مستمعينا وين ما كانوا. نهاركم مبروك، ربي يفتحها في وجوهكم وين ما كنتم تسمعوا فينا. نهاركم زين، مواصلين معكم مع المتابعات والاستضافة. توقيتنا 48 دقيقة.

0: الصباح.
1: نرجع للموسيقى بعد شوية، لكن توا باش نمشوا لي قبلي تستضيف لصيف الشباب 2026 مهرجان الشباب بولاية قبلي تحت إشراف السيد ويلي قبلي، باش يكون من 1 حتى 12 جويلية 2026. باش ناخذوا فكرة حول هذا الموضوع معايا السيد ماهر سوف، رئيس مكتب الأنشطة الشبابية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بقبلي. سي ماهر صباح الورد، مرحبا بك.
2: صباح النور، مرحبا.
1: إذا نتحدثوا على في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لإحاطة بالشباب وضمان الاستعداد الأمثل للأنشطة والتظاهرات الشبابية المبرمجة خلال صيف 2026، كان ثم جلسة في ولاية قبلي حول هذا الموضوع والاستعدادات لمهرجان الشباب بولاية قبلي. سي ماهر.
2: أي هو في البداية نحب نوضح رو المهرجان هذا في الدورة الثانية.
1: أيوة.
2: الدورة الأولى والتجربة الأولى كانت في السنة الفارطة، وكانت الحقيقة تجربة متميزة. كان التدخل امتاعنا كمندوبية شباب الرياضة في إقبلي في ثلاثة قرى.
1: أيوة.
2: السنة ارتأينا باش ندخلوا في أكثر من قرية، تقريبا 10. تمت يوم الجمعة جلسة على مستوى الولاية تحت إشراف السيد الوالي بحضور كافة الأطراف المعنية والمتداخلة، وتم تقديم جميع التسهيلات من طرف السيد الوالي مشكور باش النشاط هذا ولا المهرجان هذا باش نتوصلوا، معناها نوصلوا للنتائج المؤملة، ويكون المهرجان هذا في الدورة الثانية بتاعه دورة بإذن الله متميزة.
1: البرنامج كيفاش باش يكون بالضبط بالنسبة لهذا المهرجان؟
2: البرنامج هو عندنا يوم 1 جويلية باش يكون الافتتاح في قبلي، تحديدا في منطقة جنعورة، وهي معناها منطقة أهلة بالسكان وتعتبر ذات كثافة سكانية. بس يكون الافتتاح متاعنا حوالي 6 متاعات العشية، بس يكون البداية بكارنفال يجوب البلاد، معناها الكارنفال بس يكون فيه عروض فولكلورية، مهرجانات، المشاركين بس يكونوا الجمعيات الرياضية، الجمعيات المدنية، وجميع الأطراف المتداخلة. ثم باش نقوموا طبعا باش نفتحوا المجال للشباب. هو أصلا لأن المهرجان هذا يعنى بالإبداعات الشبابية أساسا، باش يكون هناك مسابقات وألعاب ومعناها شعر رقص عصري.
1: تقريبا المناطق المعنية ربما اللي باش تحتضن هذا المهرجان شنو ما بالضبط سي ماهر؟
2: نحب نوضح للمناطق. هو في قبلي ما شاء الله معنا عندنا المناطق متواجدة بكثرة. إذا كان نحكي على مستوى الأرقام، عندنا ما يقارب 25 تجمع حضري. تم الاختيار سني على 10 مناطق منها اللي هي كما ما قلنا تباعا جنعورة، ثم قرية الرحمات، هذه باش يكون التنفيذ فيها يوم 2 جويلية، ثم قرية الرابطة يوم 3، ثم تمذيب 4 جويلية، طنبار 5 جويلية، بشني 8، الدرجين 9 جويلية، ثم قرية القطعاية 10، ثم قرية إسعيدان 11 جويلية، وأخيرا الاختتام باش يكون في قرية غديسية القدارة يوم 12 جويلية.
1: هو المهرجان بخلاف أنه باش يكون فيه ترفيه وفيه برشا أنشطة، هل ثم ورشات تكوينية تعطيرية معنا للشباب؟
2: بالطبيعة على مستوى الورشات احنا ما نسيناش معناها ورشات هذه باش تكون أهمها ورشات في الإسعافات الأولية.
1: أيوة.
2: بالشراكة مع الحماية المدنية قبلي اللي نحب نقدم لهم تحية في اجتماعنا معناها في مقر الولاية مع السيد الوالي، وأمس في جلسة تعمل مع السيد معتمد قبلي الجنوبية أبدوا استعدادهم ومعناها وبينوا أهمية الإسعافات الأولية لدى الشاب ومعناها وأبدوا استعدادهم معناها باش يقوموا بالورشات في جميع مناطق المهرجان اللي باش يوصلها المهرجان، إضافة الجداريات والشعر إلى آخره.
1: بطبيعة مهم برشة تضافر جهود جميع المتقلين لضمان حسن تنفيذ مختلف البرامج والأنشطة المبرمجة خلال هذا المهرجان اللي يعتبر ركيزة أساسية في تنمية قدرات الشباب وصقل مواهبهم وتعزيز مهاراتهم الحياتية والمهنية. بطبيعة بالتوفيق لكم من 1 حتى 12 جويلية 2026 باش يكون مهرجان الشباب بولاية قبلي. شكرا سي ماهر.
2: شكرا بارك الله فيك.
1: يعطيك الصحة سي ماهر صوف رئيس مكتب الأنشطة الشبابية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بقبلي، وتحية لكل مستمعينا في ولاية قبلي.
0: إذاعة قفصة في قبلي على 91.8.

0: متابعات.
1: حكينا على شباب ورياضة في ولاية قبلي، وباش نحكوا على الشباب ورياضة في ولاية قفصة، وباش يكون ثم حفل اختتام الموسم الرياضي والمدرسي والمدني وتكريم الرياضيين والتلاميذ المتوجين بالنسبة لهذا الموسم 2025-2026. حاضر معايا سيد المندوب الجهوي للشباب ورياضة بقفصة، سيد رفيق بن عامر. صباح الورد، مرحبا بك.
2: صباح النور، وصباح النور لكافة مستمعي إذاعة قرص.
1: تحية كبيرة لكم بطبيعة الكل. اختتام هذا الموسم الرياضي المدرسي والمدني باش يكون ببرشة تكريمات سي رفيق.
2: أكيد اليوم نحتفي باختتام الموسم الرياضي المدرسي والمدني 2025-2026. هي فرصة لتكريم المتوجين سواء في الرياضة المدرسية وكذلك الجمعيات الرياضية المدنية اللي ربما حققت صعود أو حققت معناها تتويجات على مستوى وطني أو إقليمي. أكيد هي فرصة كما قلنا باش نثمنوا مجهود الناس اللي تعبت على امتداد موسم كامل، تضحيات، صعوبات نعرفوها تواجههم سواء في التنقلات وكذلك صعوبات مالية. هي فرصة لتثمين المجهود وربما رسالة أن معناها قادرين على تتويج وقادرين على معناها تحقيق أفضل النتائج، ونبنوا على ما هو معناها إيجابي وربما فرصة باش يتم بعض الصعوبات باش نتجاوزوها
1: إن شاء الله. أكيد تكريم الرياضيين والتلاميذ المتوجين وطنيا ودوليا في منافسات الرياضات المدرسية والمدنية باش يكون اليوم في المركب الشبابي بقفصة، هكا ولا سي رفيق؟
2: هو باش يكون في المركب الشبابي بقفصة تحت إشراف السيد ولي قفصة بحضور المنظومة اللي تساهم في معناها نجاح الموسم الرياضي وشركائنا سواء مندوبية جهوية للتربية، كذلك الإدارة الجهوية للصحة، الإدارة الجهوية للحماية المدنية، مختلف الأسلاك الأمنية اللي تأمن حسن سير التظاهرات الرياضية، كذلك لعنا السلطة المحلية للبلديات اللي هي تأمل الفضاءات الرياضية وبقية المدخلين من المنظومة الرياضية، أكيد مدرسين، مديري المؤسسات التربوية اللي هما رؤساء الجمعيات الرياضية المدرسية، وكذلك حبينا ما رسالة كذلك للرابطات الجهوية اللي هنا عنا في ولاية قفصة إن شاء الله باش نكرموهم بحكم أنها هي الهياكل الرياضية اللي تباشر النشاط الرياضي، كذلك إن شاء الله شركائنا نعتبرهم وسائل الإعلام معناها الإعلام العمومي على مستوى ولاية قفصة إن شاء الله اليوم باش يشملهم التكريم تثمينا لمجهودهم على امتداد موسم كامل سلطوا فيه الضوء على مختلف النجاحات اللي حققتها الرياضة في ولاية قفصة.
1: إن شاء الله من حسن إلى أحسن. اليوم في المركب الشبابي بقفصة مع العشرة متاع الصباح تقريبا مش يبدأ هذا الحفل، بالتوفيق لكم سي رفيق بن عامر وكل الساهرين بطبيعة على في مجال الشباب والرياضة في قفصة. شكرا لك، تك الصحة.
2: مشكورين وشكرا على الاهتمام وتسليط الضوء على مثل هذه المناسبات.
1: هذا واجبنا سي رفيق بن عامر المندوب الجهوي للشباب والرياضة بقفصة. مازال معكم حتى 9:30 في نسيم الصباح.

0: جديد مشروع المستشفى المتعدد الاختصاصات بقفصة، خدمات السامو وكيفية التواصل معهم، حملات التلقيح ضد داء الكلب. اليوم في المراية من 10:30 نهار على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: الساعة الآن تشير إلى تمام 9 صباحاً.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تواصل المصالح الفنية بالمركز الفني للتمور بالاشتراك مع قسم الفلاح البيولوجي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبل لتواصل جهودها لمكافحة دودة التمرة باعتماد المكافحة البيولوجية دون اللجوء للمبيدات الكيميائية، وذلك بهدف حماية صبد التمور والحصول على منتوج بيولوجي سليم. قررت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إيقاف التكفل بوصفات منظوري الصندوق الوطني للتأمين على المرض بداية من غور تجويل القادم، ويأتي هذا القرار وفق ما أفاد به كاتب عام النقابة محمد صالح الكديش في تصريح للإذاعة الوطنية على خلفية عدم إيفاء الصندوق بتعهداته وإخلاله بمذكرة التفاهم المضاة في شهر يناير الماضي والمتعلقة بخلاص المتخلدات بذمة الصندوق لدى الصيادلة والتي ينتهي أجلها اليوم 30 من جوان الجاري. تعلم رئاسة الحكومة أنه يتم العمل بالتوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبات الإدارية بداية من غرة تجويل 2026 إلى غاية 31 من أوت القادمة، وسيكون التوقيت من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من الساعة 8 الصباح إلى حدود الساعة 2:30 بعد الزوال، بينما سيكون يوم الجمعة من الساعة 8 الصباح إلى حدود الساعة 1:31 دقيقة بعد الزوال. ينتظم اليوم الثلاثاء لقاء افتراضي مخصص للتعريف بمسار المستثمرين من التونسيين المقيمين بالخارج والخدمات الموضوعة على ذمتهم، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تعزيز تعبئة كفاءة استثمارات الجالية التونسية بالخارج ودعم مساهمتها في التنمية الاقتصادية. في أخبار العالم، استشهد 8 فلسطينيين بينهم أطفال وأصيب عشرات آخرون في هجمات الاحتلال الإسرائيلي أمس في غزة، في حين أعلن وزير إسرائيلي استكمال الاستعدادات لإقامة 3 مستوطنات في قطاع غزة. أخيرا، أعلنت روسيا اعتراض 46 طائرة مسيرة أطلقت باتجاه العاصمة موسكو اليوم، بينما أفادت السلطات الأوكرانية بمقتل 10 أشخاص في هجمات روسية على عدة بلدات أوكرانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: ما فهمش من خير من الأغاني التونسية. 9:08 سمعنا صالحة في هي خليلة. أغنية كانت تسجلت في منتصف الخمسينات بين عام 1950 و1957 خلال الفترة الذهبية للفنانة صالحة، وتعاون معها الموسيقار صالح المهدي والشاعر علي عامر. من أجمل أغاني التونسية. ما زالت إيقاعاتنا متواصلة في نسيم الصباح حتى للتسعة ونص وقاية. توا تك إكسبريس باش ناخذوا معلومات خاصة بالتكنولوجيا، يقدمها لنا الدكتور سامي الحدوري.
1: تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. التكنولوجيا تقرب الناس بخطوات بسيطة. اليوم بإمكانك تسافر وتبقى متصل بالعالم من أي مكان بنفس رقم هاتفك من غير ما تضيع التواصل. كيفية استعمال نفس شريحة هاتفك في بلد أجنبي؟ أهم الخطوات اللي نقوموا بهم قبل ما نسافروا لاستغلال الشريحة في الخارج. التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
3: مرحبا مستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم كيفاش نستعمل الشريحة نتاع الهاتف سيم، هذيك البيوس، كيف نسافر لبرا من خلال استعمال تقنية وسيلة التجوال اللي اسمها رومينج، كيف نسافر لبلد أجنبي. برشا ناس ياخذوا شريحة جديدة من البلد المستقبل، لكن احنا باش نوروا لهم كيفاش يستعملوا البيس نتاعهم، كسوا نتاع اي مشغل لهنا في تونس نجم نحافظ على البيس نتاعي نستعملها. اول حاجه باش نعرفوكم شنو هو الرومينج ولا التجوال. التجوال هي خدمه تمكننا من استعمال نفس الرقم ونفس البيس شريحه خارج البلاد عبر شبكات الاتصال في البلد اللي باش نمشي له. يعني مانيش باش نستعملوا الريزو والا الشبكه، لكن باش نستعملوا فقط الرقم، نحافظوا فقط على الرقم. شنو يعني هذا؟ يعني الشركة وإلا شبكة الاتصالات الموجودة في البلد المستضيف هذيك باش تعطيك الحق استعمال الشبكة نتاعها من خلال الرقم نتاعك اللي مشيت به. شنو باش يمكنك؟ باش يمكنك من المكالمات الهاتفية، إرسال الرسائل واستعمال الإنترنت، لكن عبر الشبكة الأجنبية. الشركة الأجنبية هذه لازمها تكون متعاقدة مع الشركة الوطنية. معنى كيف ناخذوا تينيزي تيليكوم، إذا باش تعمل رومينج لبرا يلزم تكون الشركة نتاع البلد المستضيف متعاقدة وإلا متفقة مع تينيزي تيليكوم باش يتعمل رومينج نتاعها. كيفاش نقوم بالتفعيل؟ أنا مثال خارج الهاتف نتاعي نحافظ على نفس البيس، كيفاش نقوم بتفعيل الخدمة هذه؟ قبل السفر، أنا قبل ما نخرج ندخل لبارامتر الإعدادات نتاع الهاتف نتاعي ونفعل خيار داتا رومينج D-A-T-A رومينج ولا تجوال البيانات. نتأكد من الشريحة مفعلة دوليا مع شركات الاتصال الخاصة بك، يعني نتأكد مثال تينيزي تيليكوم اللي هي متعاقدة مع والمفاعلة دولين مع شركات المستقبلة. وفي بعض الحالات مثال في شركات نتاعنا ثم كود ندخلوه في التليفون مثال إتوال ما عرف شنو، هذاك يمكن من تفعيل رومينج. النقطة المهمة برشا في الحكاية هذه، الناس كلها تتصور اللي هي باش تكون نفس الثمن كسوا في المكالمات وإلا في الانترنت. العملية ما هيش مجانية بطبيعة باش يخص عليك فلوس. المكالمات باش تكون أغلى من العادي برشا، الانترنت باش تكون مكلفة مقارنة بالانترنت لهنا في البلاد. هذاك علاش لازمك تراقب الاستهلاك نتاعك، لازم تشري بطاقات تمكنك من تستعمل شحن الرصيد نتاعك، وحاول تستعمل الشبكات الواي فاي الموجودة في البلد الآخر وتقص تعمل مود افيون باش تمكنك من محافظة وتقليل التكلفة خاصة إذا تستعمل رومينج. خدمة التجوال رومينج حل مهم للبقاء على الاتصال أثناء السفر، لكنها تحتاج استخدام ذكي لتجنب الفواتير المرتفعة خاصة مع ارتفاع التكلفة.
2: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس مع تحيات ريم مولا. تابعونا غدوة في حلقة جديدة. بسلامة.
1: إكسبرس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: 9:17 دقيقة وين ما كنتم نهاركم زين، نهاركم مبروك مستمعينا. ما زلنا معكم حتى للتسعة ونص. اللي ما تبعناش في ساعة الأولانية وما سمعش حظك اليوم، هات نعاود نذكركم.
1: حظك اليوم،
2: حظك اليوم،
0: حظك اليوم 6:37 دقيقة وين ما كنتم. نعملوا جولة في الحظ وجولة نمشوا للسماء نشوفوا شنية أخبار الكواكب اللي مهتم بطبيعته على الأبراج والكواكب. بالنسبة لليوم يتواصل اكتمال القمر في برج الجدي. نعرفوا أنه معناها اكتمال القمر في برج الجدي يخدم الأبراج الترابية والمائية. واليوم انتقل أخيرا المشتري لبرج الأسد. برج الأسد تقريبا أكثر من عام عندك حظوظ كبيرة برشا، إن شاء الله بشكون بداية من اليوم يا برج الأسد. ويتواصل تراجع عطارد في السماء، عطارد يتراجع حتى نهار 23 جويليا. وكما قلت أمس عطارد وقت اللي يتراجع نحاولوا ردوا بينا شوية من كراهبنا، ردوا بينا من تليفوناتنا، من التجهيزات اللي عنا في الدار. في ثنية نسيسر وإحنا بالقدا في ثنية ونتفقدوا الكرهب متاعنا، خاطر يعمل برشا تعطيلات تراجع وطارد. في حين وقت اللي يقدم برشا فرص وحظوظ، لكن وقت اللي تتراجع معه برشا حاجات تصير بعض التعطيلات ربما، وأهم شيء عدم توقيع العقود. هذا هو بالنسبة لتراجع وطارد، على خطر ما يخدمش توقيع العقود. هذا ما نحكيش على الزواج، الإنسان اللي عمل عقد قبل ينجم يواصل فيه، واللي عمل حاجة قبل بشي يكملها لكن البدايات غير مناسبة لتراجع وطارد. نبدو بالأبراج. إذن القمر في برج الجدي، السماء ترسم جدار من الجدية، والقمر في مضافة الجدي يطلب منك كشف الحساب. واليوم يوم المريخ، يوم القوة اللي تحتاج لجيم الحكمة لكي لا تحرق صاحبها. باش نمشوا للحمل. غدوة مع قمر الدلو باش تتحسن يا حمل، لكن اليوم ثم شوية ضغط انتبه صحيا ومهنيا. تستنى في حاجة مهمة برشا يا حمل، ثم انفراجات إن شاء الله بداية من يوم غد. الثور أمورك ممتازة، يعتبر من أهم الأبراج معناها المتحت لها برشا فرص. ثور عندك تحرر، عندك شفاء، سفر، ثم دعم من الآخرين. الجوزاء عنده فلوس، من اليوم تقريبا أبواب الحظ تفتح للجوزاء سنة كاملة لتحقيق الأمنيات. اتصالات جميلة للكواكب فتحت قدامك أبواب الحظ. من غدوة تبدأ تحس بالتغيير، اليوم مثقل شوية لكن من غدوة تبدأ تحس بالتغيير للأحسن يا جوزاء. السرطان أمور الشراكة والشريك، يا صدمات يا دخول في شراكة، يعني يا زواج يا انفصال. مثلا اللي قدامك أقوى منك يا سرطان، حتى لحدش قوت اللي عنده محاكم ولا اللي عنده قضايا ربما، لأنه المريخ في برجك الاثناش اللي هو برج الجوزاء بالنسبة لك انتبه صحيا، ولكن جهز حالك للأموال تدفق كبير للأموال، خاطر برج المشتري السعد الأكبر انتقل للبرج اللي بعدك اللي هو برج الأسد. الأسد المشتري أصبح عندك توا، و مشتري كوكب ثقيل شوية، اش معناها؟ يعني باش تحس برشا تعب، بخمول، بثقل، لكن انت الافضل بين كل الابراج على مدار سنتين. يعني بالنسبة لليوم متعب شوية لانه القمر بالجدي، لكن غدوة تتفرهد امورك برشا، وانتظر الحظوظ اللي باش تكون على مدار سنتين عندك يا برج الاسد. العذراء مصالحات، اموال، عزيمة، طاقة حب كبيرة، باش تسمع اخبار طيبة. بعد 9 جويليا تجيك كوكب الزهرة السعد الأصغر، وأنت من ملوك الأبراج. الميزان مازال الوضع ضاغط شوية عندك يا ميزان، لكن تنفرج غدوة و باش تفرح برشا الفترات الجاية على مدار سنة كاملة يا برج الميزان. العقرب عندك قدرة على الإقناع، طاقة للبدايات، للعمل، لقاءات بأشخاص نافذة، توسع بعلاقاتك، تلفت الأنظار في نجاح ثم شهرة وحظ كبير بالنسبة لليوم يا عقرب. شوية نهاري

0: جايين متعبين، ولكن تتفرد أمورك يعني بعد وقت اللي يولي القمر في برج الحوت. القوس باش يدفع فلوس، القوس يحكي على فلوس، يجيك فلوس يا باش تدفع فلوس. اليوم بالذات عندك نفقات يا برج القوس، وحاكم برجك صار بالأسد، انفتحت قدامك سنة كاملة من الحظوظ يا برج القوس. الجدي القمر عندك، تكمل عندك قصة قرار مهم، سما موضوع بديته منذ 6 أشهر منذ ولادة القمر عندك كان في جانفي، لكن توا باش توضع عندك الرؤية وباش تاخذ قرار مهم، نجم يكون زواج، نجم يكون شراكة، لكن انتبه مع شريك يا برج الجدي. الدلو استنى شوية، الغدوة تتفرهد شوية، عندك كشف لبعض الأسرار، عندك سفر، ثم بعض الصعوبات، رتب أولوياتك، خفف المشاكل، حاول يعني ابعد على قد ما تقدر على المشاكل اليوم هكا، ثقيل شوية عليك بالصدقة، ومن غدوة القمر يولي عندك وتكون من أفضل الأبراج. الحوت رايع، القمر يقدم لك مكافأة من رب العالمين، مستحيل ينتقل القمر من غير ما يخليك تبتسم يا برج الحوت، أخبار جيدة، لكن ثم تعطيل شوية في بعض الأموال. جهز حالك، تتحسن صحتك جيدا، تتحسن أمورك المهنية، حتى لما يخدمش احتمال كبير يخدم، وتهتم بجسمك يومين هذوما غدوة ومن بعد غدوة باش يكونوا ثقيلين شوية، خاطر القمر باش يكون في برج الدلو يعني قبلك برج، يتعبوك شوية لكن تنفرج بعد ذلك يا برج الحوت. وبطبيعة هذا تقريبا ما ينتظر الأبراج حسب حركة الكواكب اللي هما نحكوا على برج، نحكوا على القمر ونحكوا على المشتري، وكذلك نحكوا على تراجع وطارد اللي حكينا فيه بطبيعة، واللي ردوا بينا خاصة الناس اللي في ثنية تسوق تسيس رواحة. إن شاء الله طريقة سلامة للجميع وحظ للجميع.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: ألو، إيه سافر؟

0: اها حياتي مصطفى قمر، هذا رجعنا لكم شويه لبدايات الفنان المصري مصطفى قمر. نتحدث شويه على تلاميذ البكالوريا 2026 اللي نجحوا في الدوره الرئيسيه واللي عندهم معدل اكثر من 16 بالنسبه لشعب الرياضيات، العلوم التجريبيه، التقنيه وعلوم الاعلاميه والاقتصاد والتصرف، والا 14 معدل، يعني اكثر من 14 معدل بالنسبه لشعب شعبه الاداب. وزاره التعليم العالي والبحث العلمي تخصلهم 155 منحة جامعية للدراسة في فرنسا وألمانيا وبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس لفائدة المتفوقين اللي عندهم معدلات هذوما بالنسبة لامتحان البكالوريا دورة 2026. بطبيعة 35 منحة جامعية للدراسة في ألمانيا وفرنسا مع توفير 120 مقعد بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس. عملية تعمير الاختيارات للمتفوقين في البكالوريا تنطلق يوم 3 جويلية وتتواصل إلى غاية يوم 5 جويلية، وبشكون أعلان نتائج دورة المتفوقين يوم 8 جويلية 2026. هذوم على روسنا وعلى ومعناها وكل الناجحين في البكالوريا احنا فرحانين بيهم، وإن شاء الله اللي يعدوا توا في دورة المراقبة إن شاء الله نفرحوا بيهم، ولكن الامتياز حلو برشا بالنسبة لي اللي عندهم معادلات باهية برشا في البكالوريا. إن شاء الله حظ موفق لكم في دورة المتفوقين في امتحان البكالوريا دورة 2026. وهكا نكون وصلنا لختام لقاءنا اليوم من نسائم الصباح. شكرا لكل من تابعنا منذ بداية الحصة، لكل من تابعنا في أي وقت بتبيع، مرحبا بكم اللي بعثونا مساجات على الفيسبوك صفحة إذاعة قفصة على الفيسبوك، واللي شجعونا واللي عندهم ثقة فينا نحييكم برشا، وإن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل. بعد المراية بشكون كالعادة من العشرة حتى نصف نهار المراية مع أحمد العجوني، وبشكون ثم بعض المعطيات بالنسبة للمراية مواكبة لاختتام السنة الرياضية المدرسية، حديث عن حملات التلقيح ضد الكلاب بعد اكتشاف بؤر للمرض في القصرين وعدد من الجهات، مشروع قانون تسوية وضعية الأبار غير المرخصة مع نائب خالد مبروكي عضو لجنة الفلاحة بمجلس النواب، وبطبيعة مختلف المتابعات بالنسبة للمرايا باش تحدثوا على خدمة السامي بمختلف فروحة، كيفاش المواطن نجم يتواصل معهم وفي أي حالة، وشنو اللي يميز خدمات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، وبرشا مواضيع أخرى تبعها في المرايا من العشرة حتى نصف النهار. تحية علاء الدير رضويني في الإخراج الفني، عماد الغرز في الإخراج الرقمي، كمال تومي استقبل تليفوناتكم، رمزي أفضل في الأعداد، وبسمع مالي في التقديم، وزملائنا من قسم الأخبار وقسم الرياضة ما ننسوا مش بطبيعة. شكرا برشا نقولكم لكل الزملاء، وتحية كبيرة لكل مستمعين، نهاركم زين وإلى اللقاء.
1: نسائم الصباح،
2: صباح الخير يا حلوين،
3: صباح الخير وكل الخير،
1: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
1: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس،
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
1: نسائم الصباح معك غزوة مريتنا. النشاط الكشفي لفوج المذيل المنجم، تجربة وعشق وغرام لرياضة الدراجات مع نادية ماجدي، مركز بيتهوفن للموسيقى يفتتح من جديد في صيفك على كيفك من 5 إلى 8 على موجات إذاعة قفصة.
7: سلامتك سلامتك
8: عسلمة ومرحبا بكم في سلامتك، في ضيافتنا السيد عمر عبدلي المهندس الصحي.
9: الرايب أو الحليب العربي جزء مهم من غذائنا اليومي، أما طريقة الحفظ والاستهلاك تنجم تكون فيها مخاطر على الصحة. كيفاش نضمن سلامتنا وشنية الاحتياطات؟
10: برشا ناس تعودوا يشربوا الحليب الرايب العربي ربما يشوفوا فيه طبيعي من المنتج المستهلك. اللي ما يعرفوشوا أن الرايب العربي مصادره مجهولة وغير مراقبة وفي سعمية لو خلال مختلف مراحل تحضيره، اللي في أغلبها في ظروف مجهولة وغير صحية، من الإنتاج عند الفلاح للنقل حتى نعرضه في الحانوت. هذاك علاش كل عام نسجلوا برشا تسممات غذائية في العائلات بسبب شربان الحليب الرايب العربي. بالتالي ننصح المستهلك باش يحاول يبدل عاداته واللي فيها خاصة مضرته على صحته وصحة عائلته، ويبعد على شريان المادة هذه. وإذا كان يحب الرايب ياخذ الرايب اللي متأتي من الحليب المبستر ومراقب في كل مراحل السلسلة الغذائية، وفيه البيانات والمعطيات اللي تثبت سلام.
9: خلي الحذر ديما حاضر مع تحيات وسيلة الغول.
7: سلامتك سلامتك.
6: إذاعة قفصة معك،
7: راديو قفصة .ان. أنا نحكي وانت تسمع. حكاية الصغار.
9: أهلا وسهلا، مرحبا بكم أصدقائي الأطفال في هذا العدد الجديد من حكاية الصغار. أرافقكم أنا ريمولة وبمعيتي وليد حرشي وحلا عليمي. حكاية جديدة شيقة وممتعة. أصدقائي، أثناء استماعكم إلى الحكاية حاولوا أن تنتبهوا إلى تصرفات الشخصيات، من أحسن التصرف ومن أخطأ. ما الدرس الذي نتعلمه من هذه الحكاية؟ هيا بنا فلنستمع.
11: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية تقدم حكاية للصغار. حكاية للصغار، إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.
12: ذهب الليل وطلع الفجر، فارتفع صياح الديك الأحمر الذهبي ليعلن ابتداء يوم جديد. وهناك في جحره استيقظ الثعلب الماكر على صياح الديك باكرا، ونفض عن عينيه آثار النوم.
13: ما أجمل أن أستيقظ باكرا على صياح الديك، ولكن الأجمل أن يكون الديك على مائدتي عند إفطاري. إن صوت الديك رائع، وأروع منه أن أصطاده وأطبخ لحمه اللذيذ وأن أكله بكل شراهة.
12: ثم أخذ الثعلب يفكر في حيلة للنيل من الديك، فالديك حريص ويقف ولا يستطيع الإمساك به. فقال الثعلب في نفسه،
13: لابد وأن تكون الحيلة ماكرة وذكية.
12: وبعد تفكير طويل خطرت على بال الثعلب فكرة للنيل من الديك، فقام وانطلق بسرعة لتنفيذ خطته، وتوجه إلى مكان الديك. وأما بالسور الخشبي وجده يقف على خشبة عالية من السور، فاقترب منه وقال،
13: أنت صباحا يا صديقي. أبشر أيها الديك الرفيق، أما سمعت؟ لقد انتشر خبر تناهى إلى أسماع حيوانات الغابة كلها، وحملته طيورها، وهو أن الحرب والعداوة انتهت بين الثعالب والطيور، أما سمعت؟ وبمناسبة إعلان السلام ستقام حفلة كبيرة في هذا الصباح. أتحضرها حيوانات الغابة بأمر من الحاكم الذي أمر بإيقاف هذه الحرب؟ نعم، ليعيش الكل في وئام.
12: دهش الديك من كلام الثعلب، فقال له الثعلب،
13: هيا أيها الديك، هيا يا عزيزي، انزل بسرعة من مكانك هناك، وتعال إلي لنتعانق بمحبة، ثم ننطلق إلى الحفلة معا يدا بيد. وفي الحفلة سيسعد الجميع عندما يرانا صديقين حميمين.
12: لم تنطل الخدعة الماكرة على الديك، وأحس أن الثعلب يدبر له سوء، فقال في نفسه:
14: يا لك من ماكر مخادع، أظننت أنك خدعتني وأنني أصدقك؟ لا لا لا أيها المحتال الماكر، سوف ألقنك درسا لن تنساه.
15: طبعا طبعا سوف أنزل إليك. انظر انظر إلى هناك، يبدو أن هناك أحدا قادما نحونا. نعم إني أرى مجموعة من كلاب الصيد جاءت لتهنئنا معا كي تذهب معنا إلى الحفلة. انتظر.
12: اضطرب الثعلب عندما سمع اسم كلاب الصيد وارتجف صوته، فقال في نفسه:
13: كلاب الصيد، كلاب الصيد، يا ويلي يا ويلي يا ويلي من أنيابها ونباحها. فالأهرب سريعا لأفر قبل أن تصل إلي.
12: وانطلق الثعلب هاربا، فيما أخذ الديك يناديه قائلا:
15: هاي هاي توقف، إلى أين تذهب يا صديقي الثعلب؟ ألن تحضر معي الحفلة؟ لماذا تعدو وتهرب؟
12: فأجابه الثعلب وهو يسرع في عدوه:
13: مرة أخرى يا عزيزي، إن معدتي تؤلمني، ولقد نصحني الطبيب بملازمة الفراش. وداعاً أيها الديك، وداعاً مرة أخرى.
12: فضحك الديك وهو يرى الثعلب يهرب خائفاً ومذعوراً، يجري بأقصى سرعته إلى الغابة لا يلوي على شيء. وهنا تنتهي حكايتنا يا أصدقائي، إلى اللقاء.
11: كنتم مع فاطمة الحسناوي، علي بن سالم، إيمان اليحيوي، محمد سفينة، أنور العياشي، حسونة ناجي، لطفي العكرمي، وعزيزة برباش في حكاية للصغار. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي، إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.
16: مرحبا من جديد أصدقائي، عدنا إليكم بعد هذه الحكاية الجميلة، والآن جاء دوركم للتفكير والتحليل. ما القيمة التي دعت إليها؟ هل تعلمنا أهمية الصدق أم التعاون أم الاحترام أم المحافظة على البيئة؟ فلنكتشف. مرحبا وليد.
17: مرحبا أصدقاء الصغار.
16: مرحبا حلا.
18: مرحبا أصدقائي الصغار.
16: فلننطلق وليد، تفضل.
17: أولا العبر: الفطنة واليقظة تقي من الهلاك. رغم أن كلام الثعلب كان مغريا، إلا أن الديك كان متوخيا الحذر متجنبا الإغراءات، فالحذر ينجي من الأهوال. ثانيا حبل الكذب قصير: حاول الثعلب تجديد الشجاعة والسلم، فظهرت حقيقته وخوفه عند سماع اسم كلاب الحراسة، واختلق عذرا ألا وهو ألم معدته للهروب. ثانيا القضايا مطروحة: واحد قضية استغلال المظاهر، لم يقل الثعلب أنه هو من أصبح مسالما، بل نسب الأمر للحاكم. ثانيا أهمية الوعي بالواقع وقوانين الطبيعة: نجح الديكو لأنه كان يدرك قوانين الطبيعة وسلوك الثعلب الذي لن يتغير أبدا. والآن لدي بعض الأبيات من قصيدة شعرية تحكي عن دهاء الثعلب. برز الثعلب يوما في شعار الواعظين، ومشى في الأرض يهدي ويسب الماكرين، يسب الماكرين ويقول: الحمد لله يا إله العالمين، واطلب الديك يؤذن لصلاة الصبح فينا. فأتى الديك رسولا من أمام الناس كينا، عرض الأمر عليه وهو يرجو أن يلينا، فأجاب الديك: عذرا يا أضل المرشدين، قولوا للثعلب عني وعن جدود الصالحين، إنهم قالوا وخير القول رأي العارفين، مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا.
16: شكرا وليد، تفضلي حلا.
18: أولا يا أطفال، العبرة من القصة، وهي: الذكاء والحكمة أقوى من الخداع. الثعلب ظن أنه أذكى من الديك، فحاول خداعه بالكلام الجميل والوعود الكاذبة، لكن الديك كان فطنا فعرف نية الثعلب منذ البداية ولم يواجهه مباشرة، بل استخدم ذكاءه وأوقع الثعلب في فخ الخوف عندما ذكر كلاب الصيد. عندها انكشف كذب الثعلب وهرب مسرعا. والآن شرح مفصل لهذه الحكاية. هذه القصة تعلمنا أن الإنسان لا يحتاج دائما إلى القوة للدفاع عن نفسه، بل أحيانا يكون العقل وحسن التصرف أفضل سلاح. فالديك لم يكن أقوى من الثعلب، لكنه كان أكثر حكمة منه. لقد فهم أن الثعلب يكذب عليه عندما ادعى انتهاء العداوة بين الثعالب والطيور، لذلك فكر بسرعة في طريقة تكشف حقيقة الثعلب، كما تبين القصة أن الكاذب ينسى كذبه من أول اختبار. فلو كان الثعلب صادقا فعلا في حديثه عن الصلح لما خاف من كلاب الصيد. والآن مع النصائح المستخلصة من هذه الحكاية. لا تصدق كل كلام جميل تسمعه، استعمل عقلك قبل أن تثق بالآخرين. من يكذب أو يخادع ينكشف أمره عاجلا أم آجلا. عند مواجهة الخطر لا تتهور، بل فكر بهدوء كما فعل الديك. والآن مع المغزى من هذه الحكاية، العقل اليقظ يرى الحقيقة خلف الكلمات، أما الساذج فيرى الكلمات فقط.
9: شكرا حلاء، شكرا وليد، شكرا أصدقائي الأطفال. هكذا نصل معكم إلى نهاية حلقة اليوم من حكاية الصغار. لا تنسوا يا أصدقائي أن كل حكاية تحمل رسالة، وكل رسالة يمكن أن تجعلنا أفضل. ألقاكم في حلقة جديدة من حكاية الصغار مع حكاية أخرى وعبرة جديدة. إلى اللقاء.

أنا نحكي وأنت تسمع حكاية الصغار.

0: منصف نوار، تجربة فنية متميزة في الفن التشكيلي المعاصر التونسي. فاخر الرويسي، الباحث في التاريخ الموسيقي، أسلوب متميز في استنطاق الذاكرة الفنية التونسية. أحمد علاء، مخرج مصري متوج في مهرجان السينما الوثائقية. وسهريتنا الليلة فنون من 10:30 على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام، الساعة 10 صباحا.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: نفذ صباح اليوم مجموعة من أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية قفصة، طلبوا خلالها بتنفيذ الاتفاقيات وانتدابهم للعمل. شهدت منطقة رأس العين بنفط من ولاية طوزة تدخلات عن طريق المجلس الجهوي تمثلت في أحداث بئر وجهر مجرى الوادي، حيث أفاد عضو هيئة مجمع التنمية برأس العين بأن فضاء رأس العين يعد قبلة لأهالي المنطقة وزوارها، لكنه يفتقر إلى التنوير العمومي. يعقد مجلس نواب الشعب صباح اليوم جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030 في إطار جلسة موحدة لكافة لجان القارة. أفادت أو تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عدوانها على الأراضي اللبنانية رغم الحديث عن توقيع اتفاق إطاري بين الجانبين، وقد شنت القوات الإسرائيلية غارة جوية تزامنا مع قصف مدفعي استهدف عددا من المناطق في جنوب لبنان. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بغارة المنطقة الواقعة بين بلدتي القنطرة ودير سريان في قضاء مرجعيون. قال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان اليوم أن حوالي 1,000,000 شخص ما زالوا نازحين جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على لبنان منذ شهر مارس الماضي. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة في قفصة المدينة على 93.5 معاك غزوة مريتنا. المراية، المراية. الحدث، الخبر، المشغل، المراية، صوت وصورة.

مستمعينا الكرام تحية طيبة لكم جميعا، أسعد الله أوقاتكم. في أهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج المراية، ثاني لقاء مع هذا البرنامج الإذاعي الجديد خلال هذه الشبكة البرامجية من الآن إلى منتصف النهار إن شاء الله كما تعودت بعد قليل على أخبار آخر الأخبار، أخبار 24 ساعة صوت الناس باش نتعرفوا على مشاغل أهالي منطقة ريش نعم في المتلوي، وفي فقرة المجلس باش يكون معنا سيد عماد يحيوي عضو المجلس المحلي بلمذيلة، وباش نمشوا مع زميلنا أحمد المعاطي في مواكبة لحفل اختتام الموسم الرياضي المدرسي بمدينة قفصة في القاعة الرياضية المغطاة، وباش نمشوا في ساعة ثانية للقصرين مع دكتور لطفي صياحي رئيس دائرة الانتاج الحيواني بالقصرين، تحدثوا معه على نتائج الحملة ضد داء الكلب، وأيضا كل ما يخص هذه الحملة، وأيضا الحالة كيفاش يتم التعامل مع الحالات المشتبه بها، وأيضا باش نتحدثوا على القانون الخاص بتسوية وضعية الأبار غير المرخص. سيكون معنا النائب خالد المبروكي عضو لجنة الفلاحة بالبرلمان، واليوم باش نتعرفوا على السامي زيروسيس شنيه بالضبط وشنو دوره وكيفاش المواطن ينجم يستفيد من هذه الخدمة، وأيضا وقتاش المواطن يتصل بالسامي وألا يتصل بالحماية. كل هذه التفاصيل باش قدمنا دكتور خالد صبري عن وحدة الإسعاف الطبي الاستعجالي زيروسيس بقفصة. أجمل تحياتك يا ملا الفريق.

0: المراية.
1: المراية.
0: الحدث. الخبر. المشغل. المراية. صوت وصورة.
2: نواصل مستمعينا الكرام في المراية ونبدأ بطقس اليوم. الحمد لله غيث نافع في عدد من الجهات، وأيضا طقس اليوم باش يكون يتميز بأمطار خاصة بعد الظهر، والحرارة تتراجع قليلا. نتحدث على البكالوريا، بداية من اليوم إعادة فتح بوابة التسجيل لتحيين أرقام الهواتف والحصول على كلمات العبور للتوجيه الجامعي. هذا ما أفادت به مديرة التوجيه بالإدارة العامة للشؤون الطالبية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سيهان بوراس. قالت أنه سيتم بداية من اليوم 30 جوان 2026 إعادة فتح بوابة التسجيل الخاصة بالتسجيل البكالوريا أمام الناجحين في الدورة الرئيسية 2026. ونتحدث عن دورة المتفوقين، 155 منحة جامعية للدراسة بفرنسا وألمانيا وبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس. هذا ما طبعا هذا خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 155 منحة جامعية لفائدة المتفوقين في دورة البكالوريا. نتحدث أيضا عن الصحة، منظمة الصحة العالمية تكرم تونس إثر إعلانها بلدا خاليا من الرمد، واحتفال رسمي بإشراف وزير الصحة. ونختم بالأخبار العالمية وبتصريح الرئيس الأمريكي ترامب، يقول اجتماعنا مع إيران في الدوحة هذا الأسبوع ربما يكون مهما، لكن الخارجية الإيرانية تقول لا محادثات مع الولايات المتحدة في الأيام المقبلة. وارتفاع أسعار النفط مع تجدد الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران.

0: نوصل مستمعينا الكرام في برنامج لمراية، ونتحدث الآن في هذه الفقرة عن المشاغل، مشاغل الناس، ونسمع فيها صوت الناس. نمشي نسمع الآن مشاغل أهالي منطقة ريش تنعم في المتلوي، هذه المنطقة الجميلة.
1: السلام عليكم. أنا باش نحاول نوصل صوتي عبر إذاعة الجهوية بقبصة مشكورة حول المشاكل التي تعترض منطقة ريش تنعام. هذه المنطقة الفلاحية بامتياز، معناها واحة، تعاني نقص المياه وندرة المياه، الأمطار معروف الجفاف اللي تعدى علينا. مع ذلك تكاليف المياه السقي الساعة تقريبا إذا مشيني غال 26,000. كلمنا السيد وزير السياحة، قام بزيارة ميدانية المنطقة في إطار التعريف بالسياحة في المنطقة هذه. مشكور السيد الوزير آذن بالإسراع بحفر بئر عميقة تقريبا كيلومتر، والسيد الوالي ومندوب الجهة الفلاحة مشكورين، حرصوا على أن تتم الأشغال ويحلوا الإشكال متاع المياه في منطقة ريش تنعام. تركيز جزء أول من الطاقة الشمسية، لكن الجزء الثاني تأخر تقريبا توا 6 شهور 7 شهور. البير حفره تأخر 6 شهور 7 شهور. ماذا بينا؟ السيد الوالي نعرفوه رجل ميدان ويستمع في مشاغل ولاية قبصة بصفة عامة، ماذا بينا مع السيد مندوب التنسيق ولما لا القيام بزيارة لأن الدعم المنطقة هذه؟ للأسف وقع نزوح غريب من المنطقة هذه وهزروها مليها نظر للمشاكل متاع المياه وتكبد مصاريف طائلة.

0: المرايا.
1: نوصل مستمعينا الكرام في برنامج المرايا وفي فقرة المجلس باش نمشي مباشرة إلى المضيلة. معنا من هناك سيد عماد ليحيوي عضو المجلس المحلي بالمضيلة. سي عماد أهلا وسهلا، صباح النور.
2: صباح الفل وصباح الفل ياسمين لجميع وجميع مستمعات إذاعة قفص.
1: شكرا لك. خلينا نبدو معك في الزيارة الآن اللي تقوموا بها للبرج في إطار التحضير ربما لإعادة فتح مكتب البريد، هكا سي عماد؟
2: لا بالنسبة للبرج هو بريد مفتوح، أما تم ميزانية مرصودة للصيانة إن شاء الله في سبتمبر ما يقابل 70,000 دينار. أنا مع ممثلين مع الإدارة الجهوية مشكورين، إدارة جهوية البريد ممثلة في الأخ ألف يحيى والأخ أسامة فرحات، وكنا في بريد المظيلة جبل المظيلة، ونحن تو متواجدين في بريد جبل برج العكيرمة إن شاء الله. بالنسبة للمظيلة الأشغال متواصلة، موجودة تو أشغال في بريد جبل المظيلة، ونصر برج إن شاء الله انطلاقا من شهر 9 شهر 10 إن شاء الله تنطلق الأشغال لصيانة مقر بريد برج العكيرمة.
1: مقر بريد برج العكيرمة. طيب سي عماد، هو احنا كيما نتحدثوا ديما مع أعضاء المجالس المحلية نتحدثوا على المشاريع ربما ومع مشاغل المواطن، باعتباركم أنتم تمثلوا اليوم صوت المواطن، أبرز الأشياء اللي طالبوا بها المواطنين في المضيلة اليوم شنية بالضبط، وأبرز المشاريع ربما اللي أنتم حارسين على أنه يتم بداية الأشغال فيها وتنفيذها؟
2: بالنسبة لنا نحن معروف أنه هو مطلب شعبي ومطلب جميع الأهالي بجميع مدداتها من معتبية المظيلة، اللي هو المطلب الرئيسي هو فتح طريق المظيلة توزر عبر القويفلة، اللي هو دراسات موجودة ما يقارب على طول 43 كيلومتر وما يقارب على 30,000 دينار في انتظار الاعتمادات. ذلك بالنسبة لنا نحن مشروع الحلم.
1: هذا يا سي عماد، هذا اسمعنا به برشا، في أي مرحلة هو المشروع هذا؟
2: بالنسبة في انتظار الاعتمادات، فترة الاعتمادات الدراسة موجودة على طول 43 كيلومتر وبقيمة 30,000 دينار، هذه غير محينة، معناتها ممكن تو باش تزيد ولي أكثر حتى الفلوس في انتظار الاعتمادات.
1: معناها الطريق هذا باش تقريبا يولي طريق يربط بين المظيلة بين الطريق اللي يربط بين المتلوي وتوزر، باش يقرب
2: يربط ما بين المظيلة مباشرة عن طريق القويفلة لتوزر بفك العزلة، وتعود المسافر هنا من المظيلة مباشرة يتعدل توزر وتولي المظيلة منطقة عبور وتولي منطقة عبور مش منطقة محدودة.
1: اي هذا فيما يخص طريق القويفلة. ايضا من الاشياء المشاريع الاخرى اي
2: المشاريع الملفات الحارقة اللي نحن من المظيلة نحن اللي هو مركز الحماية المدنية، مركز الحماية المدنية اللي هو سلت عليه العباد الكل والناس الكل تنتظر في المشروع بعد مركز الحماية المدنية، ونعرف أنه مركز الحماية المدنية هذا وقع إنه هو من مش مطلب اليوم ولا غد ولا هذا، ولا مطلب الحياة اليومية للمواطن. احنا نعرف أن المدينة جت ما بين قطبين صناعيين اللي هم شركة صوت قصة والمجمع الكيميائي والمركز الحماية، وبعد زيارة ممكن 3 سنين تالي وزيارة وفد من الحماية المدنية ومعينة محلات تابعة لشركة صوت قصة ومقر تابع للبول في برج العكيرمة، وقع الاختيار على نادي الإطارات العليا لشركة صوت قصة. هذا المقر المهجور منذ 2009 مقبل الثورة، وهو مهجور المقر ذا في إطار المسؤولية المجتمعية والكبانية التو فهمتني ولا باقي تعطل في المشروع، ما نفهموش شنو علاش وكيفاش، علما أن المقر مهجور منذ مقبل الثورة.
1: طيب سيد عماد، يعني المقر الآن هو ثم مقر مقترح هو تابع لشركة فوسفات قفصة،
2: وثم شكون قبوله من طرف الحماية؟ قالت الحماية من غدوة هذا يطلب شوي صيانة على تقريبا يتكلف 30,000 دينار، من غدوة نجي وننتصب لهنا في ونعملوا صيانة ونحلوا المركز الحماية، معناش حتى إشكالية.
1: يعني الإشكالية فقط هي المقر اللي موافقة شركة فوسفات قفصة هكا؟
2: شركة صوت قصة، علما أنه في زيارة كاتب عام لوزارة الداخلية زارها لزارة المظيلة الصيف اللي فات زيارة مقر المعتمدية اللي هو حتى هو مشروع معطل اللي هو مقر سيادة، نورمالمون مقر سيادة تو عنده عامين معطل ونشوف العام الثالث نقطة استفهام كبرى، وزار مقر الحماية ذا اللي وقع اقتراحهم وقبوله من الحماية المدنية اللي هو نادي الإطارات العليا شركة صوت قصة، وقال حرفيا ان الاشكاليه دي ستحل في ظرف 15 يوم. ما رأنا انه اليومنا هذا ما صارش حتى خطوه الى الامام فيها في مشروع المعتمديه اللي هو مقر سياده ومشروع الحمايه المدنيه اللي هو مطلب شعبي للناس كل. علموا لنا احنا اخرتها الحادث الاليم اللي صار المده اللي فاتت، ناس مطيشه وناس مضروبه، ناس ضربه ساعه ونص تحت الشمس، ناس واحد تحرق الله يرحمه ونداله بالرحمه،
1: والاخر مسكين
2: ربي يحميه، والاخر مسكين الله يرحمه حتى هو بقى ساعه ونص، ولو الاسعافات جت مباشر بعد الحادث ربما كان يتم انقاذه الشخص الثاني هذاك الله يرحمه بابا صغيرات وخليه ميتين من الزوز الله يرحمه.
1: هو عماد احنا شفنا حتى في مواقع التواصل الاجتماعي رجع المطالبه بفرع للحمايه المدنيه في المضيله بعد الحادث الاليم، ان شاء الله ربي يرحم اللي توفوا وايضا ان شاء الله يشفي المصابين في هذا الحادث. ايضا يعني تتحدث على الاشياء المطالب الملحه، الطريق لقويفلا ايضا يتم الاشتغال عليه، وايضا فرع للحمايه المدنية في المضيلة، أيضا من المشاريع الأخرى سي عماد.
2: المشاريع الأخرى عن البنية التحتية، عن مراقب الإداري أو هز مقاولة ذا مراقب الإداري، بس الإدارات ما عادش تلقى إشكالية في مقراتها اللي هو مشروع بلدي سيئ، هز مقاولة إن شاء الله الإشغال تنطلق عما قريب. عن
1: المركب الإداري، هل أنه بشتم فتح فروع لإدارة أخرى ولا الإدارات اللي هي موجودة اليوم في المضيلة بشتم يتم
2: نحن كي ماشينية تعلى ديما باش نجي لإدارات أخرى باش تنتصب بالجهة، يقول لك نحن هذه أرض اشتراكية ولا مقرات تابعة شركة صوت قصة، وشركة صوت قصة يقول لك أخينا ما تخليش على البنيات نتاعي توكي تبنى المقر المركب الإداري هذه، برشا شركات برشا إدارات أخرى باش تنتصب الجهة، والفروع الأخرى إن شاء الله نحل مشكلة الإدارات، لأن الإدارات شبه منعدمة في المضيلة.
1: طيب المركب المشروع نتاع المركب الإداري وين وصل؟
2: سيء عند مقاول إن شاء الله في قريب العاجل أيامات أخرى يبدأ ينطلق في الأشغال.
1: وتقريبا نهاية الأشغال وقتاش؟
2: والله نهاية الأشغال ممكن عام، ما عنديش ممكن عام
1: باش يكون معناه مجمع لعدد من الإدارات في المضيلة.
2: هي بنية من ثلاث طوابق.
1: واضح. خليلك كلمة الختام سيد عماد الحيوي عضو المجلس المحلي بالمضيلة.
2: والله نحن شوف سيد أحمد، بالنسبة لنا نحن رو معاه ولينا نطالب السلطة رأسا في شخص رئيس الجمهورية انه يتدخل في حل مشكله الوضعيه والوضعيات والمشاريع المعطله بالمضيل، لان برشا مشاريع معطله في المضيل، بنيه تحتيه مهترئه، مؤسسه تربويه هاني ان شاء الله عندنا مشروع اخر ان شاء الله مدرسه حي العمالي باش تصير فيها حتى هي اشغال، وان شاء الله ينظرون بعين الرحمه المضيل الذي تعاني فهمتني، ولا حتى مشروع نتاع الماء استبشرنا به خير النهارين يطلع البير نيجاتيف معناتها سلبي ان شاء الله اخوي برشا الماء مخصوص في برشا احياء ان شاء الله تحل مشكله. واذا كان نحن كما ديما نحن نقولوا اذا كان مقر السياده اللي هو مقر المعتمديه مشروع معطل فما بالك باقي التنميه، نقطه استفهام كبير.
1: نعم شكرا لك سيد عماد الحيوي عضو المجلس المحلي بالمضيله. نواصل في برنامج المرايه.

0: المرايا الحدث الخبر المشغل المرايا صوت وصورة.
1: نواصل لمستمعينا الكرام في المرايه من اذاعه قفصه ونمشي الان مباشره الى المركب الشبابي بقفصه في مواكبه لفعاليات اختتام الموسم الرياضي والمدرسي والمدني. معنا عبر الهاتف مباشره من هناك عبر الهاتف السيد احمد زميلنا احمد المعاطي. احمد اهلا وسهلا, صباح النور.
2: تحية لك أحمد, تحية لك وتحية كل مستمع الكرام في كل مكان.
1: شكرا لك. من المركب الرياضي المركب الشبابي بمدينة قفصة تعطينا الأجواء من هناك وإذا كان معك ضيوف أحمد.
2: شكرا لك أحمد. في الحقيقة انطلقت منذ لحظات فعاليات اختتام الموسم الرياضي المدرسي والمدني 2025-2026 اللي تحت إشراف المندوبية الجوية للشباب والرياضة بقفصة, تكريم رياضيين وتلامذة متوجين وطنيين ودوليين ومحليين في منافسات الرياضة المدرسية والمدنية بالمركب كما ذكرت, الاحتفاء بالمدرسين مؤثرين الجمعيات. هو الآن في الحقيقة توا انطلقت التكريمات الجمعيات في مختلف التتويجات, كانوا صعود مثال إلى رابطات أو جوائز. على كل دوري سألة باش نأخذ معي السيد نبيل برايك رئيس وحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجوية للشباب والرياضة بقفص, يحكي لنا أكثر تفاصيل حول هذه التظاهرة. نبيل مرحبا بك.
3: مرحبا بك وشكرا على الاستضافة وعلى لفت النظر للاحتفالات هذه الجهوية.
2: التفاصيل هذه التظاهر واختتام هذا الموسم الرياضي بعد جهد موسم كامل.
3: اليوم نحتفل باختتام الموسم الرياضي المدرسي والمدني بولاية قفصة لمختلف الجمعيات والأصناف والاختصاصات. الحقيقة نحن سلطنا الأضواء على الأبطال الوطنيين على المستوى الوطني في الرياضة المدرسية والرياضة المدنية, واستدعينا كل الجمعيات وكل المتداخلين في الأنشطة الرياضية على طيلة الموسم الرياضي المدرسي والمدني, وبش يتم إن شاء الله تكريمهم كل السلطات الجهوية على رسم السيد الوالي لتكريمهم على حسن التنظيم والتعاون على إخراج كل البطولات اللي تنظمت في قفصة وخارج قفصة وتلمذتنا اللي تنقلوا والمديرين والإدارات الجهوية كلهم المتداخلة. والحقيقة اليوم كرمنا زاد معناتها باش نكرم إن شاء الله التلاميذ المتوجين, الجمعيات المتوجة, الجمعيات الصاعدة, المديرين أو المؤسسات التربوية المتميزة في الرياضات المدرسية والجامعية. زاد عنا زاد نسلطوا الأضواء على أنه باش لفت للسلطة الرابعة اللي هي الإعلام, وما أدراك ما الإعلام, زاد باش يكون متواجد في حدود التكريمات. عندنا الحكم المتحصل على الإشارة الدولية باسم بالعيد, عندنا الرابطات الجهوية للرياضات الفردية والجماعية, عندنا صعود فريق مستقبل الرياضي بلال إلى الرابطة الثالثة صن شو اسمه جيم مستوى ثاني, وإن شاء الله تكون على أحسن وجه وتخرج كما تمنيناها تكون. أكيد باش تكون فيها منا بحول الله, نحن حاولنا أن ما نخلوش حتى حاجة إلا ونأتوا عليها وننظموها إن شاء الله تخرج لنا معناتها احتفال يليق بمستوى الاجتهادات والنتائج اللي تحصلوا عليها أبنائنا كسوى التلاميذ أو الرياضيين المدنيين.
1: نعم أحمد. هو أحمد نتحدث على أهمية التكريم ربما والاعتراف بك المجهودات للرياضيين وللمواطنين وغيره, مهم جدا مثل هذه التكريمات وهذه اللفتة.
2: صحيح هو في الحقيقة ولا نسمع في التتويجات اللي من خلال القاعة اللي موجودة في المركب هنا برشا برشا خاصة في الرياضات الفردية اللي برشا ناس ما تسمعش بها أحمد في الكيك بوكسينج في الملاكمة في الكاراتيه برشا صغيرات تحصلوا في مختلف الأصناف يعني الأواسط الأصغر تحصلوا لبطولات جهوية إقليمية وطنية اليوم يصير تكريما تاعهم في ختام هذا الموسم الرياضي اللي بعد تعب موسم كامل اليوم يحسوا اللي هما حقوا حاجة واللي تم تسليط الضوء عليهم ما هوش مناخ ذو ميدالية أو جائزة فقط للنساء لكن ثم شكون اللي يرعى هذا التميز ويسلط الضوء عليه باش يواصل يشجعهم توا نسمع في برشا اسماء من الجمعيات كذلك يكون من مختلف ولايات قفصة حاصلين على التتويج اللي باش يشجعهم باش يتميزوا اكثر باكثر.
1: نعم مهم جدا التكريم ومهم جدا هذه اللفتة من السلطات الجهوية اليوم وايضا انتم في قسم الرياضة احمد تقريبا ديما تسلطوا الضوء على الفرق هذه والمتوجين والمشاريع الابطال هو ان شاء الله دائما يكونوا حاضرين ويكونوا دائما متميزين يكونوا دائما من المتفوقين. إذا كان ثم أي إضافة أحمد؟
2: فقط كلمتين معنا حكيت على تصويت الضوء من الجانب الإعلامي أكيد تبعت معنا أحمد أنه نحن خاصاً في حصة مجازين سبور خصصت أكثر حاجة في نهاية الموسم للاستضافات تقريباً كل أغلبية اللي نسمع فيهم تم تتويجهم
1: كانوا ضيوف عندكم
2: كانوا ضيوف عنا في إذاعة قفصة.
1: نعم وشفنا حتى حجم التفاعل والبرتاج اللي صار على كل الاستضافات اللي تصير طبعا كل التوفيق لكم أنتم زملائنا في قسم الأخبار وكل التوفيق إن شاء الله لكل المتواجدين اليوم في هذه الفعاليات فعاليات اختتام السنة الرياضية المدرسية والمدنية. شكرا لك أحمد المعاطي نواصل احنا في برنامج المراية من إذاعة قفصة.

0: بس انت تعالى ولو اهلي ما رضوش ههرب واسيب البيت.
1: يا ساتر.
2: المراية الحدث الخبر المشغل المراية صوت وصورة.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: المراية من الاثنين للخميس من العشرة نص نهار، مستجدات، مشاغل وآخر الأخبار.
4: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
5: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة مستمعينا الكرام، أهلا بالجميع.
6: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
5: نفذ عدد من المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية قفصة صباح اليوم للمطالبة بتفعيل القانون عدد 18 وتحديد سقف زمني لانتدابهم. أحد المعطلين تحدث للإذاعة.
7: معز فرجاني معطل العمل من طالب بطلتهم ولاية قفصة. خرجنا اليوم كالعادة، خرجنا اليوم في تحرك احتجاجي كالعادة، وعود وتضمينات ما عندها حتى معنى، وتو مع الناس احنا ثقة. بصراحة وقفات يومية، وقفات جهوية، وقفات وطنية، وفي الاخر يقول لك اطمن، يقول لك انا في اقتداد الاعداد. هذا كله بالحق ما يشفيش غليل معطل العمل وما يطمنوش بالحق. تعبنا برشا. المنصة رقمية والاوامر الترتيبية، خط المنصة هي مربوطة بالاوامر الترتيبية. ما يجيش تو يقول لي واحد المنصة حاضرة، خط الاوامر الترتيبية اللي فيها الشروط بتاع الانتداب. دونك الاوامر الترتيبية المنصة ونحب ورزنامة واضحة تطبيق قانون 18 لأن 6 شهور تو متعدى القانون.
5: يعقد مجلس نواب الشعب اليوم جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030. وتم الاتفاق على برمجة سلسلة من جلسات الاستماع الموحدة لعدد من أعضاء الحكومة تمهيدا لبرمجة جلسة عامة للمصادقة على مشروع القانون. تم الإطلاق الرسمي للجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية في دورتها الوطنية الأولى باعتبارها أول مبادرة وطنية تعنى بتقييم المؤسسات والمنتجات والحلول في مجال النجاعة الطاقية والمصادقة عليها. تحتضن تونس بداية من يوم غد ولغاية 3 من جويلية فعاليات الدورة السابعة للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الكوميسا للنساء صاحبات الأعمال. قال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا أن نحو مليون شخص ما زالوا نازحين جراء الحرب الصهيونية المستمرة منذ شهر مارس الماضي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فريقا أمريكيا يستعد للسفر إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في جلسة محادثات مع إيران. وفي طهران قالت وزارة الخارجية أن وفد إيراني سيزور الدوحة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، أنه لن تعقد اجتماعات تفاوضية مع واشنطن. إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة في القصرين، رديف، سبيتلا، فريانة، لعيون، فوسانة، 92.7. المراية الحدث الخبر المشغل المراية صوت وصورة.

المرايا. الحدث، الخبر، المشغل. المرايا، صوت وصورة.

0: نوصل لمستمعينا الكرام في برنامج المرأة من إذاعة قفصة، ونمشي الآن مباشرة إلى القصر نتحدث على الحملات، حملات التلقيح ضد داء الكلب. معنا السيد لطفي الصياحي، رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصر. سي لطفي أهلا وسهلا.
1: مرحبا بكم وبارك الله فيكم على إثارة الموضوع هذايا، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة قفصة.
0: شكرا لك دكتور لطفي. هو نتحدث على الحملة، هو سمعنا على حملة استثنائية دامت تقريبا 3 أيام، إذا كان نتحدث على حملة ربما انتهت وإلا ما زالت عملية التلقيح والحملة متواصلة؟
1: هو الحملة كما سميناها احنا حملة استثنائية نظرا لتركيزها في الوقت هذا بالذات، وقع التركيز على نهاية الأسبوع، على عودة نهاية الأسبوع، باش ننجموا نلقاو أكثر مواطنين حاضرين باش يقدموا حيواناتهم للتلقيح أولا، وثانيا للتمكن من التواصل معهم أسهل برشا من بقية أيام الأسبوع. لكن الحملة الاستثنائية ما زالت متواصلة في الولايات اللي احنا ما ركزناها في القصرين تليانا الكيف، الولايات اللي عندهم بزوان واكتشفوا خلال الحملة الاستثنائية متاع الجمعة والسبت والأحد 26 27 28 اللي فما أماكن تطلب أكثر أيامات عمل، مازالت متواصلة إلى حد اليوم. هذاك علاش الأرقام الرسمية مازالت ما صدتش لتوا، خاطر ننتظروا اليوم ويومين متاع الرترباج وإلى التدارك باش نستكملوا الأماكن الجغرافية اللي كان عندنا أمل أن نغطيها خلال 3 أيام المبرمجة.
0: أي يعني مازالت الحملة مازالت متواصلة؟
1: بالضبط، مازالت متواصلة في ولاية ولا في 2 ولايات أقل حاجة.
0: أي هو ربما تحطوا على أطراف الولاية ولا الولاية بشكل عام يعني في مختلف معتمدياتها، ولا فقط الجهات المناطق اللي سجلتوا فيها ربما حالات كبيرة؟
1: هو خليني نوضح الصورة هذه، ومشكور خطر استفسارك في محله على الأخر. هو وقع الاختيار على الموقع الجغرافي هذاك اللي هو نقطة الالتقاء بين 3 ولايات، ولاية سليانة معتمدية الروحية معناها، ولاية الكيف معتمدية القصور، وولاية القصرين شمال ولاية القصرين معناها معتمدية دجليان. هو التصرف في البؤر الحيوانية يتم عن طريق معالجة منطقة جغرافية معينة بقيام بالتلقيح ضدها وقنط الكلاب السائبة وتحسيس المواطنين وما إلى ذلك. تبقى إذا كان تبدأ المنطقة الجغرافية لبيريمتر معناها المدى الامتداد الجغرافي متاعها يتجاوز حدود الولاية المعنية، فنجي نقطة أنا عندي في القصرين تتجاوز المدى الجغرافي نتاع البؤرة هذيك، ندخل في المدى الجغرافي نتاع الكيف ونتاع سليانة. إذا كان اليوم في سليانة يخدم الخدمة انديبوندامون من الولايات المجاورة ليه، ولا الكيف يخدم من غير تنسيق مع سليانة والقصرين، ولا القصرين تخدم من غير تنسيق مع الكيف وسليانة، مناش باش نقضيو على المرض هذايا، ومناش باش نخدموا البؤرة بالأمور العلمية وبالأمور الفنية المطلوبة باش نجم نقضيو على المرض في المنطقة هذيك. دونك تحت إشراف الإدارة العامة للمصالح البيطرية عملنا مجموعة من الاجتماعات على أيامات قصيرة عن بعد بطبيعة باش نسهلوا العمل وباش ننسقوا أكثر ما يمكن. من البؤرة الأولى نتبعوا في الحالات، تبعنا من بعد اكتشفنا اللي أحسن حاجة هو القيام بتدخل جماعي متزامن وبتنسيقكم، مشملش الولايات الكل، مشملش كامل الولاية، نقصد اشمل المنطقة الجغرافية المتلاصقة واللي فيها إشكالية في أنها ولاية تستخدمها وحدها انديبوندامون من ولاية أخرى. هذاك علاش بالنسبة لنا احنا في القصرين اشمل كامل معتمدية الديان، بالنسبة للقصور اشمل 3 عمادات معتمدية القصور، وبالنسبة للفليانة على ما اتذكر وسامحوني زملاء الفلويات الاخرين كان نحكي في موضوع يخصهم يشمل في بيدي 5 أو 6 عمادات من روحي.
0: أي طبعا هو مجهود مشترك ومتكامل بينكم وبين زملائكم في مختلف الولايات.
1: على فكرة دونك احنا على اذاعة قفصة راه نحب نفكر اللي وقعت معالجة بؤرة بالطريقة هذه على الحدود بين القصرين وقفصة بالتنسيق مع مندوبية الفلاحة بقفصة، مشكورين جدا دائرة الحيواني بقفصة كانت على مستوى الويت الكبير. كان كلب سائب من منطقة بروكة مرجع النظر بتاع ماجد بالعباس وتعدى، قام بنهش وعض حيوانات رجع بالنظر للكيف دربي من ولاية قفصة، وفي إطار تنسيق محكم حتى مع السادة الأمنيين من الطرفين من قفصة والقصرين وقع التدخل بشكل عاجل في يومه تقريبا، وإلى حد الآن الحكاية دي عندها أكثر من شهر إلى حد الآن مع الناس دي ريبيركسيون سلبيا بعد ما نما عودوش ظهر بؤرس البلاسة هذيك اللي أكد نجاعة التدخل هذيك. راهي كلها تونس، راهي ماني راهو كنا حكيو بالمنطقة هذية، راهو نأكدوا اللي راهي ما فماش حدود بالولايات في المواضيع العلمية والصحية. ما نجموش نحكيو على مرض اليوم باش يجي للحد في البلاكة مدخل ولاية أخرى ويحبس، هذوما حاجات يتجاوزون الحدود، ونحكي على أمراض عبر الحدود عبر القارات. إحنا فما بالك في الحدود الجغرافية لولايات معينة.
0: هو في هذا الاتجاه وفي هذا الإطار سي دكتور لطفي الصياحي، هو ثم إعلام للعموم موعد التلقيح ضد الداء الكلبي معتمدية سي بكر، يعني تقريبا قريبة شوية من المناطق اللي كنت تذكر فيها سيادتك، هو اليوم 30 جوان بمقر المستودع البلدي بسيدي بكر، ويوم 1 جويلة بقرية أم لكساب قبالة إدارة الفلاحة، يعني ثم حملة وثم يعني ثم موعد الخيان كل اللي يحبوا يهزوا حيواناتهم باش يلقحوا ينجموا يمشوا للأماكن هذه المستودع البلدي بسيدي بوبكر وبلدية قرية أم لكساب ينجموا يلقحوا حيواناتهم. هو في هذا الإطار سي لطفي نسأل تقريبا إحصائيا قداش لقحتوا من الحيوان من كلب تقريبا؟
1: بالنسبة لنا احنا في مندوبية الفلاحة القصري على امتداد الثلاثة أيام المبرمجة 26 27 28 جوان تمكننا عبر 9 فرق ميدانية للتلقيح من تلقيح 2230 حيوان حساس ضد الكلب مملوكة ل 904 منتفع خلال 3 أيام هذوما، وكان تدقني مجهود جبار وخرافي رغم حرارة الطقس ورغم صعوبة المنطقة جغرافيا معروفة المنطقة هذيك الجبال المتاخمة الواد الحطب الجبال بين تليانة وسبيبة الجبال اللي وراء معتمدية العيون بين العيون وانت ماشي التالة والجبال اللي بين جدليان والكسور صدقني معناها كان فما جو خارق للعادة، كان فما تآزر وفما عباد عرفت راس روح المجموعة وروح العطاء كانت حقيقة المعنويات مرتفعة جدا والاستخدام والإصرار متاعهم هذاك اللي تمكننا من تحقيق أرقام كبيرة في الولايات المجاورة بحذانا كيف كانت الأرقام المرتفعة ونخليه المجال اللي دار العمل مسرح البيطارية باش تعطي لوري كاب على المنطقة الكل قديش لقحنا فيها في الأيام هذو.
0: أي وطبعا كما ذكرت هو رو مجهود مشترك ولابد أن المواطن أنه يساعدكم أنتم كمصالح بيطارية. هو سي دكتور لطفي لما نتحدث ربما على الأهالي اللي قاموا وتفاعلوا بشكل جيد مع هذه الحملة، نسأل على الحيوانات ربما والكلاب السائبة تحديدا كيفاش تم التعاطي معها، خاصة إذا كان ربما يشوفوا مواطن ويكون مشتبه أنه مريض بداء الكلب.
1: شوف خليني نطرح لك ساعة نقطتين ثم نقطة أثرت أنت من الأول ومشكور جدا اللي هي النقاط القارة اللي باقيين نشوفوا فيها كما في قفصة في سيدي بوبكر وإلا في ولايات أخرى. أنا ساعة ذي تمثل إذاعة قفصة تمثل منبر وفرصة باش نناديو المواطنين اللي يسمعوا بالخيمات هذوما ولا بالنقاط القارة باش يتحقوا لقوا حيواناتهم ويساعدوا مجهودة الدولة ويساعدوا رواحهم. أسهل برشا هو يمشي نقطة قارة من أنه تكون فما سيارة وتعب وتمر وتدور بالدار وتنجم تنجم تلقحلوش نجم تلقاهوش اللي هو المجهود هذا صاير في برشا ولايات نظرا اللي حبينا بشكل متزامن نحاولوا في الرفع متاع اليقظة الصحية ونرفعوا في التغطية الصحية الموجودة أنا كل مندوبية متاع فلاحة وإلا كل مصالح بيطارية جهوية لي زونا ريسك اللي عندها وإلا الأماكن الجغرافية اللي تحس فيهم فما شوية نوعا ما من تسجيل بؤر حسب الوضع الإبيديميولوجي حسب الستوريك اللي عنده يقرر حملات توعوية وتحسيسية ولا التلقيح خاطر دورة توعية وتحسيسية أكثر منه في إطار التوعية والتحسيس ننتقل مباشرة نطرحك للسؤال الثاني اللي هو شنو ينجم يعمل مواطن هذا الكلام اللي نحكي فيه في جانبنا دورنا التوعية والتحسيسي اللي احنا تو سامبلومون أولا

0: وشنو اذا دريت نتاعهم هذيك التكنولوجي تو تبارك الله نشوف فيها من صغيرات في الكوليج وفي الليسيت يجنقلوا بالكي ار كود يجنقلوا بالانتليجنس ارتيفيسيال ينجم يسكان الكي ار كود يعرف اقرب مركز تلقيح قار لي. ثانيا اليوم المواطن راهو دونك حكينا على التلقيح يا اما عن طريق الحملات والف مركز القاره. ثانيا راهو اليوم المواطن اذا كان يلقى كلاب سايبه راهو من مسؤوليته ومن واجبه ومن احساسه بالانتماء للمجموعه اللي يعيش فيها واحساسه بالانتماء للبلاد هذية انه يساهم في التقليل اكثر ما يمكن من كلاب السايبه. بتزود حاجه هي. الحاجه الاولى انه يساهم في المجهود البلدي ما يرميش البوبيل نتاع وقت اللي يجي راهم الكلاب نقطه الالتقاء الاولى هي لي بوبيل. نقطه الالتقاء الاولى هي المصبات العشوائيه واللي بوبيل المفرتي. الحاجه الثانيه اللي هو الابلاغ من خلال مركز الحرس من خلال العمده من خلال اي طرف في اداره يعرفها عن طريق السادة المعتمدين عن طريق السادة العمد عن طريق السادة أعضاء المجلس المحلية الإعلام على مناطق تجمع الكلاب السايبة خاصة ما يدبش يكونوا في الباركور بتاع الصغيرات تو الحمد لله في عطلة مدرسية ما روح العين كم مرة باش نبدأ في الرونتري سكوليات فيسا فيسا عصيب ضيف راهو ماذا بينا ركزوا مع البلايس هذوما. اليوم إذا كان عندهم اشتباه كيف شايف كلب سائب متعدي بحد الثانية متاعه ولا في دوارهم ولا في أطرف القطعة متاع الأرض متاعه ولا كذا فيها بيس نجم تصل مباشرة بالسادة الأمنيين السادة على مستوى مركز الحرس الوطني اللي خدمنا معاهم وتحية كبيرة ليهم خدمنا معاهم يخرجوا في الليل أتو مومو في كل الوقت يخرجوا يعملوا قنص وناخذوا معاهم العينات وتتزمش الأمور بالقدام فما حتى مشكل. البارح احنا في معتمدية شبيبة من ولاية القصرين مشكورين جدا السادة أعوان مركز الحرس الوطني بشبيبة متحولوا في الليل معاهم الطبيب البيطري بشبيبة هذا مشكور جدا بعد العشرة متاع الليل كنت باتصال في تليفون معاهم تحولوا للجبل وقاموا بقنص حيوان مشتبه في إصابته وكم تمت العملية الكل في الليل ما عندناش مشكلة في هذايا. دونك الإبلاغ راهو مهم عن طريق السادة المعتمدين عن طريق السادة العمد عن طريق مركز الحرس بأي طريقة تنجم تخلي تراس توصل. احنا أعضاء اللجان المحلية اللي هما الوزارات المكلفة لكل وزارات المعنية بالبرنامج الوطني من صحة من فلاحة من داخلية الكل على ذمتهم وإن شاء الله نجيو نهار ونبدو نحكيو على تونس بدون داء
1: كذا صفر حالة. دكتور لطفي صياحي رئيس دائرة الانتاج الحيواني بالقصرين فقط خلينا نزيد نتحدث شوية على العلامات واحنا رو مداخلتك معنا هي اليوم للتحسيس أساسا ودعوة الناس انهم يتصرفوا ما يخلوش ربما كلاب مشكوك في أمرها ربما ولا نسأل على العلامات مثلا مواطن باش يشوف كلب مثلا يشك انه هذا مريض شنو العلامات؟
0: هو أول حاجة ساعة رحت التسئلة ذي نحب نذكر المواطنين ضرورة الانتباه للتعامل هما وصغيراتهم ووسيو صغيراتهم شفتو ضرورة الانتباه لطرق التعامل مع حيوانات مجهولة ساعة مش نقربوا أي حيوان مهما كان مأتاه. ثانيا الحيوان علامة الإصابة بالكلب اللي تظهر من بعيد راهو تبارك الله علينا معناها احنا التوانسة ولينا بنستعملوا في التكنولوجيا ونتبعوا تقريبا عمليات الاشتباه الكل جينا من عند المواطنين منها تقريبا المواطنين ولاو فايقين وعارفين كيفاش يتصرف مي هذا لا ينفي اللي ما نذكروهم اللي يبدا كلب هيج يبدا ريكتو سيلة تبدا عيني حمراء تبدا المشي نتاعو مدهشر شويه هكا معناها يتمايل في مشيته ولا يمشي مشيه ماهيش متوازنه ماهوش قاعد متمكن ماهوش قاعد يمشي كليبري معناها ماشي غريبه
1: مش متوازن
0: الفرق بين العادي والمش عادي ماشي غير عاديه معناها ماشي مش تاع الكلب العادي يمشي في ماشيه مش قادر يمشي بتوازن. هذوما العلامات الظاهره اللي يبداو كيف راهو يبدا اجريسيف معناها يبدا يلوش في شكون يتاكي هذيك الكلب السيب في حين كيف فما انوتر فورم اللي هو الفورم باسيف اللي يبدا هادئ اكثر من اللازم حتى الكلب هذاك راهو يخوف تراه لهادي اكثر من لازم ينجم يكون مكلوب هذاك حتى الكلب كيتان شونجمون دو كومبورتمون ينجم يكون كلب هايج في طبيعته يولي هادي كيما ينجم يكون كلب عادي يولي هايج اكثر من لازم صحيح الاغلبيه تظهر عليه علامات الريقه السائله والعين الحمراء والهيجان والمشي الغير متوازنه هذوما علامات بنسبه كبيره جدا يظهروا علامات هذوما وهذا لا ينفي اللي ضروره الاحتياط من الفورم رار من الحالات الغريبة اللي تبدأ في شكل سكن وشكل هادئ لذا نحتاطوا منها. طيب. وثم نقطة نأكد عليها لهنا اللي هي موضوع القطط راي حتى القطط حيوان لاحم ينقل داء الكلب وخطيرة جدا القطط نتفكر للأسف الشديد في 2024 كان ثم حالة بشرية أنثية نتيجة خدش متاع قط دونك راهو القطط اللي نشوفوا فيها

0: الفساحات والشويرع وفرتو راهو يتمنى يحتاطوا على الاخر وان شاء الله ربي يحمي
1: اي يعني. خليني نسال هنا على انتقال المرض هذا من الحيوان الى الانسان. يعني ذكرت مثلا القط ينجم ينقل المرض عن طريق الخدش. الكلب مثلا هل انه
0: هما طرق الحديث رائع اليوم حقيقة خطرة تبارك الله ما نبقين ما نخليه حتى حاجة تتعدى دون أن نذكرها بحول الله. هما طرق العدوى واضحين جدا عن طريق العض أو الخدش أو اللحفة لجرح مفتوح. هذوما هما ثلاث طرق اللي أريسك ومباشرة بعدهم رجاء ثم رجاء ثم رجاء هو مباشرة الغسل بالماء والصابون افيك انجيدو معناه فليوم تاع ماء قوي ماء حل السباله بالقوي معناه ماذا بيك خلي ماء قوي خلي نحيك الافرازات اللي صارت اكثر كميه تاع افرازات نحيها الماء هذاك. ثانيا الصابون الاخضر احسن من احسن برودوي نجم نستعملوه في الوريه كيما هذه ثم الاتصال باقرب مركز صحي في اقرب وقت ممكن.
1: نعم واضح. شكرا لك دكتور لطفي صياحي رئيس دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين على كل هذه التوضيحات وإحنا إن شاء الله نرجع معك ومع زملائك للحديث على هذا الموضوع لأنه مسألة التحسيس مهمة جدا في أنه نتوقع من هذا المرض. وكما ذكرت سيادتك إحنا إن شاء الله نوصل لصفر حالة إصابة بهذا المرض وصفر حالة وجود لداء الكلب في تونس. شكرا لك دكتور لطفي الصياحي. نواصل في برنامج المراية من إذاعة قفصة.

المرايا الحدث الخبر المشغل المرايا صوت وصورة.

نوصل لمستمعينا الكرام في برنامج لمن من إذاعة قفصة، ونتحدث الآن عن قانون مقترح قانون مقترح مشروع قانون يتعلق بتسويت وضعية الأبار غير المرخصة. معنا عبر الهاتف النائب البرلمان السيد حسن الجربوعي، عضو لجنة الفلاحة بالبرلمان. سي حسن أهلا وسهلا. سي حسن أهلا وسهلا. سي حسن مش معانا، على كل باش نرجع للحديث على هذا الموضوع اللي صدقت عليه لجنة الفلاحة بالبرلمان نهاية الأسبوع القادم. صدقت عليه لجنة الفلاحة بالبرلمان ووزارة الفلاحة، صدقوا على مقترح مشروع القانون عدد 18 لسنة 2026 المتعلق بتسويت وضعية الأبار غير المرخصة، وسيكون ذلك عبر تطبيق إلكترونية ينتظر إطلاقها خلال الشهرين المقبلين. طبعا ان شاء الله باش نرجع مره اخرى لضيوفنا الكرام السيد حسن الجربوعي او السيد خالد المبروكي اعضاء في لجان لجنه الفلاحه بالبرلمان باش يعطونا تفاصيل التفاصيل وخاصه النقاط الجديده واللي تم اضافتها من طرف وزاره الفلاحه المتعلقه بهذا الموضوع، وضعيه موضوع تسويت وضعيه الابار غير المرخصه. نواصل في برنامج المرايه.

0: المرايا.
1: نواصل مستمعينا الكرام في برنامج المرايا من إذاعة قفصة، ومن ضمن فقرتنا الجديدة باش نعرفوا بالخدمات اللي تقدمها عدد من المؤسسات. اليوم باش نتعرفوا على سامي 06، شنية الخدمة، شنية الخدمات اللي تنجم تقدمها، شنية ربما دورها يختلف على أدوار بقية المؤسسات، وكيفاش ربما تختلف وأيضا تتكامل مع عدد من المؤسسات. معنا عبر الهاتف الدكتور خالد صبري، رئيس وحدة الإسعاف الطبي الاستعجالي 06 بقفصة. دكتور أهلا وسهلا. دكتور أهلا وسهلا. دكتور خالد صبري، رئيس وحدة الإسعاف الطبي الاستعجالي بقفصة. دكتور، إذا كان يسمع فينا عبر الهاتف، نتحدث معه على خدمة السامي 06، وخاصة بعد تعزيز الجهة بعدد من الوحدات في عدد من المعتمديات. دكتور خالد صبري مش يسمع فينا، نرجع له بعد قليلة.

هكا نصل المستمعين الكرام إلى ختام هذا العدد من برنامج المرايا جملة الحياة كامل، الفريق كوكب إبراهيم، طاهر جبالي وأحمد العقوني.

0: النشاط الكشفي لفوج المذيل المنجم، تجربة وعشق وغرام لرياضة الدراجات مع نادية ماجدي. مركز بيتهوفن للموسيقى يفتتح من جديد في صيفك على كيفك من 5 إلى 8 على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
0: فلاش سبور. فلاش سبور.
2: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. كأس العالم لكرة القدم 2026 انطلاق الدورة 32 اللي انطلق منذ مباراة كندا وجنوب أفريقيا وإقصاء المنتخب الجنوب أفريقي وترشح كندا إلى الدورة القادمة. البارح كذلك تعرفنا ثلاثة منتخبات يترشحت إلى الدورة القادمة. المغرب كان ترشح على حساب هولندا بعد التعادل 1-1 وركلة الترجيح تعود المنتخب المغربي 3-2، ومنتخب الباراغواي لأقصى منتخب ألمانيا بعد التعادل 1-1 بركلة الترجيح تعود إلى المنتخب الباراغواي 4-2، والبرازيل تفوز على اليابان في الوقت بدل الضائع 2-1 بعد ما كان اليابان تقدم هدف مقابل 0. يعود البرازيل كازيميرو دقيقة 56 وغابرييل مارتينيل دقيقة 95 سجل الهدف الثاني للبرازيل. المغرب يلاقي كندا في الدور الثمن النهائي يوم السبت 4 جويلية في 6، والباراغواي يواجه في الثمن النهائي الفائز من لقاء فرنسا والسويد، والبرازيل يلاقي يوم الأحد 5 جويلية الفائز في لقاء النرويج والكوت ديفوار. مقابلات اليوم في 6 مباراة الكوت ديفوار والنرويج، وفي 10 فرنسا والسويد، وفي غدوة الصباح في 2 مباراة المكسيك والإكوادور. وزارة الشباب والرياضة كانت أعلنت يوم أمس عن تعيين رضا الجدي مدير فني وطني للجامعة التونسية لكرة القدم. كذلك قررت وزارة الشباب والرياضة تعيين رضا عبد الكريم مدير فني وطني لكرة السلة، وإبراهيم العقربي مدير فني وطني لكرة اليد، والإبقاء على بسام الفراتي مدير فني لدى الجامعة التونسية للكرة الطائرة. هذه أخبار الرياضة، إلى اللقاء.
1: حكاية صغار، حكاية شيقة وممتعة تخفي معاني وقيم.
3: سأقص عليكم اليوم قصة بعنوان
1: برنامج يروي الحكاية ويزرع القيمة. كونوا في الموعد مع حكاية صغار من 2 للجمعة من 9:30 صباحا
4: معك غزوة مريتنا.
5: منتصف النهار على موجة إذاعة قفصة.
6: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
5: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أبرمت بلدية قفصة أمس اتفاقية شراكة مع شركة البيئة والغراسات بهدف تعزيز مجهودات البلدية في مجال النظافة خصوصا وسط مدينة قفصة، وفق ما أفاد به كاتب عام البلدية محمد الصغير إبراهيمي للزميل رؤوف عياري. وأشار إلى أن البلدية تقوم يوميا برفع أكثر من 100 طن من الفضلات المنزلية وإزالة المصبات العشوائية فضلا عن معالجة النقاط السوداء. أفادت وزارة الدفاع الوطني في إجابة كتابية وجهتها إلى مجلس نواب الشعب ردا على سؤال كتابي بأنها بلغت مراحل متقدمة في إعداد مشروع قانون لمراجعة منظومة الخدمة الوطنية يهدف إلى تطوير النظام الحالي وجعله أكثر ملائمة للواقع الاجتماعي والمهني للشباب. أكد المدير المركزي بالوكالة التونسية للتكوين المهني ياسر بن عمار اليوم الترفيع في طاقة الاستيعاب إلى أكثر من 25,000 موطن تكوين موزع على مختلف مراكز التكوين المهني. وأضاف بن عمار في تصريح للإذاعة الوطنية أنه تم أيضا الترفيع في طاقة استيعاب المبيتات لتتجاوز 1700 سريرة، إلى جانب العمل على تحسين ظروف الإقامة والإعاشة. يتميز الوضع الجوي بعد ظهر اليوم بظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، وتكون الأمطار أحيانا غزيرة وتصل محليا إلى 70 ملمتر بولايتي القصرين وسيدي بوزيد. نفى المتحدث باسم الخارجية القطرية اليوم عقد اجتماع رفيع المستوى في الدوحة بين أمريكا وإيران، وسيتم النظر في سير المفاوضات بشكل غير مباشر بين الطرفين. أخيرا، أغار الطيران الحربي الصهيوني فجر اليوم على بلدة بقضاء مرجعيون ضمن سلسلة الانتهاكات المستمرة رغم توقيع الاتفاق الإطار برعاية أمريكية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
7: إذاعة قفصة، إذاعتكم. أنت جاهز؟ بدأ التحدي. خليك الرابح.

أهلا وسهلا ومرحبا حسلامة، تحية لجمهورنا وين ما كنتوا تسمعوا فينا على موجة إذاعة جبسة في خليك الربح، برنامج المسابقات، برنامج الربح، برنامج الثقافة والأسئلة، ومبربشوا في التاريخ وفي العلوم وفي في كل المجالات، ثمانية مجالات حاضرة معنا ديما في شارك وربح. أنتم ما عليكم كان تشاركوا معنا وتربحوا معنا جوائز قيمة من في إذاعة جبسة. أنا نقولكم على الخط المباشر 76 226 600، ما تتردوش باش تشاركوا معنا في حصة اليوم من نص النهار حتى للماضي ساعة، أسئلة برشا أسئلة تستنى فيكم. مرحبا بكل تليفوناتكم، تحيات فاتن الشيري، رياض حيدوري معاكم، وكوكب إبراهيمي، أبقوا معنا ما تبدلوش الموجة.

انت جاهز؟ بدأ التحدي. خليك الرابح.

0: نهاركم زين، نهاركم مبروك، إن شاء الله نهار الربح الجوائز والمسابقات. خليك أنت الرابح ديما وين تتصل، أقرأ حسابك أنك رابح معنا في خليك الرابح. أنا باش نذكر بالقانون، البرنامج قانون البرنامج يقول عندكم الحق تجاوبوا على زوز أسئلة صحاح من بين ثلاثة أسئلة، كان جاوبت صحيح وجبت سؤال اللي بعده صحيح ديرك تترشح معنا لنهار الخميس، باش تترشح من ضمن المترشحين تيلة الأيامات الاثنين والثلاث والأربعة، نجمعوهم المترشحين الكل ونهار الخميس هما اللي يخوضوا التحدي مع بعضهم المترشحين بسؤال واحد فقط، عنده الحق نهار الخميس يجاوب عليه مباشرة صحيح. انتو ما تحبوا تشاركوا معنا ما تتردوش باش تطلبونا، ومباشرة أنا نربحكم في خليك الرابح. فما مكالمة حاضرة معنا، مرحبا بكل تليفوناتكم على 76 226 600. البرنامج هذا نذكر أنه المترشحة لليوم أمس كانت المترشحة معنا، خليني نشوف الاسم، المترشحة معنا فايزة بن رمضان من صفاقس، كانت ترشحت معنا هي اللي باش تعاود تلعب معنا نهار الخميس. انتو ما لازمكم تجاوبوا على الأقل زوز أسئلة صحيحة باش تترشحوا معنا، والبرنامج هذا برعاية
1: جد الدار واللي تستحقوا في فضاء بن جدو، تجهيزات منزلية، اكسسوارات، أدوات عصرية، اختيارات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. فضاء بن جدو في حي النسيم المديلة وفي حي المنزة راس الكيف قفصة.
0: حضروا روحكم مستعدين للتحدي، أبقوا معنا، فما مكالمة جاهزة معنا باش نبدو معها سباق حصة اليوم، نشوفوا شكون. نقولوا عسلامة، مرحبا.
2: عسلامة، السلام عليكم.
0: مرحبا، أهلا وسهلا، شكون معنا؟
2: أرجع لك صادق معك.
0: سي صادق لعبت معنا البارح، خلينا في بداية نسلم عليك ونقوله لك نهارك زين وإن شاء الله تربح معنا، ولكن الأسبوع هذا ظهر لي الأسبوع هذا سي صادق نسلم عليك ونسمع صوتك ونقولوك خليك للجمعة الجاية تعود تلعب معنا، خاطر اللي شارك معنا في حصة من الحصص نخلو تقريبا باش نعطوا برشا فرص للناس. تسمح لنا سي صادق ولا لا؟
2: شكرا جزيلا، بارك الله
0: شكرا ليك. المسابقه الاسبوع الجاي نوعدك ان تكون حاضر معنا، ولا حتى نهار بعد نهار هكاك، باش نعطوا اكثر مجال للساده المستمعين يشاركوا معنا. شكرا ليك سي صادق، يبارك لك زاده معنا، وباش تربحوا معنا اليوم الجائزه في الاسبوع هذا روبو خاصه يعاون للمراه اللي تتعب في الكوجينه، لازمها روبو حاضره معنا. اللي يحب يهدي للمدام روبو يكون حاضر معنا، والروبوات موجوده، ربح روبو واحد برك زعما باش يكون من نصيب، شكون ملتي فونكسيون للناس الكل. يلا ناخذ مكالمه معانا. عسلامه، مرحبا، اهلا وسهلا.
3: معك يوسف ثامر من المتلوي.
0: سي يوسف ثامر من المتلوي، مرحبا سي يوسف.
3: لك اكثر اختي،
0: اش نحوالك في طقس اليوم؟ عامل بون كيف ولا شويه شويه؟ لعل في شارك وربح باش تكون الرابحه معانا. يلا اعطيني عدد من 1 إلى 8 باش نختاروا المجال، زعما شنو يطيح اليوم؟
3: 3.
0: عدد المجال 3. 3 باش يطيح لك في الموسيقى، عندك غرام بالموسيقى ولا شوية شوي؟ زاد الموسيقى شوية. شنو الفنان المفضل؟ شكون عندك مفضل من الفنانين؟
3: عبد الله المناعي.
0: نحييك، اكيد كان تربح معانا صحيح وتترشح، نعطيك نغم لعبد الله المناعي بعد ما تترشح معانا. به خليني سي يوسف نقول لك تختار زاده في موسيقى، تختار من 1 إلى 20، ورجاء اسمعنا من الهاتف، ما تسمعناش من الراديو لانه فما رجع صدان بعد اذنك. خليني ناخذ معاك سؤال من 1 إلى 20.
3: 9 بعيد عليه الراديو.
0: لا قاعد رجعنا توا، سافا توا الصوت واضح، نشدوا كيف ما يقولوا، نشدوا السنتور سي يوسف ونسألوا سؤال، وكرونو تاخذ وقتك تيلة الكرونو وتجاوبنا بعد ما يوفى الكرونو. متى تأسست الجمعية الرشيدية؟ هل كانت في سنة 1938 1934 1931؟ يلا
3: 1934.
0: الإجابة صحيحة.
1: إجابة صحيحة.
0: أكثر معلومات حول الإجابة هذه: في سنة سي يوسف، في سنة 1934 تأسست الجمعية الرشيدية ومثلت نقطة تحول كبيرة لإنقاذ التراث الموسيقي التونسي من الاندثار، وكانت خرج منها كان الناس السادة المستمعين يسمعوا وأكيد عندهم هكا شوية فكرة، تخرج منها عمالقة الفن التونسي كيف شكون، كيف الفنانة صالحة، المطربة حبيبة مسيكا وغيرهم. جمعية الرشيدية كانت اتخذت مبنى قديم بالمدينة العتيقة مقرا لها، وهو مقر المطبعة الوطنية سابقا. كانت في حد ذاتها حركة موجهة ضد الاستعمار، وهي محاولة للدفاع عن الهوية الثقافية التونسية. وكانت على مر السنين الرشيدية حافظت على استقلاليتها ودافعت على تراث الموسيقى التونسي الأصيل ومنه المألوف، وكان هدفها ديما المحافظة على النمط الموسيقى التونسي والكلمات الجيدة والغناء السليم. يعطيك الصحة سي يوسف، نمشي معاك تختار لنا زادة إجابة صحيحة، نمشي معاك نختاروا مجال آخر من واحد حتى لثمانية.
3: خمسة.
0: نمشوا الخمسة. زعما شنو يتيح المجال هكا اللي تحب، وشنو زعما أنت تحب هكا المجالات؟ موسيقى، أعمال درامية، أدب وشعر، شنو تحب؟
3: الرياضة.
0: والخمسة هي الأحداث التاريخية، الخمسة ترتيب اليوم تحلك في الأحداث التاريخية. نمشي معاك للأحداث التاريخية، نشوفوا شنو من واحد العشرين. أعطيني من واحد العشرين شنو تحب رقم من الأرقام.
3: 15.
0: نمشي معاك الرقم 15. زعما شنو زعما سؤال تتوقعه سهل ولا صعيب؟
3: الله
0: هو قاعد تسمع فينا في الدار ولا في الكرهبة ولا وين بالضبط سي يوسف؟
3: في الدار.
0: نمشي معاك السؤال 15. عقبة ابن نافع القريشي الفهري، قائد عسكري من أبرز قادة الفتح الإسلامي للمغرب ووالي إفريقيا مرتين، يلقب بفاتح إفريقيا، قتل قرب القيروان، قرب الجريد، ولا قرب بسكرة الجزائر؟ يلا الإجابة سي يوسف. فيسع الكرونوفا.
3: قرب بسكرة في الجزائر.
0: بسكرة في الجزائر، يلا الإجابة صحيحة، وهكا ترشحت معنا. شكرا ليك سي يوسف، ترشحت معنا لنهار الخميس لتصفيتنا. وخليني نعطيك فكرة وسادة المستمعين يسمعوا، عقبة بن نافع القريشي فما مقطع أو وصلة تسجيلية، خلينا نسمعوها مع بعضنا.
1: خليك الرابح.
4: عقبة ابن نافع القرشي الفهري، قائد عسكري من أبرز قادة الفتح الإسلامي للمغرب ووالي إفريقيا مرتين، يلقب بفتح إفريقيا، أمر ببناء القيروان لتكون معسكرا لرباط المسلمين، وبنى بها المسجد الأعظم المعروف اليوم بجامع عقبة ابن نافع. عزل عن إفريقيا فترة، ثم ولاه يزيد بن معاوية مرة أخرى فدخلها وافتتح الجريد وتهرت، وواصل فتحه غربا حتى وصل إلى المحيط. وفي طريق العودة صرف عقبة جل عساكره إلى القيروان، وبقي معه حوالي 300 رجل فقط، فاستغل كسيل ذلك وحشد جيشا ضخما والتقى مع عقبة وأصحابه، فقتل عقبة وأصحابه في منطقة أزاب بالقرب من بسكرة بالجزائر.
1: خليك الرابح.

0: مرحبا بكم من جديد. يوسف ثامر ضمن ترشحه معنا نهار الخميس مع فايزة بن رمضان. نشوفوا عنا مكالمة ما ناخذوش نغم, ناخذوا المكالمة الحاضرة معنا. نقولوا صباح النور, عسلامة.
1: عسلامة,
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا بيك,
0: مرحبا, شكون معنا؟
1: عزيزة فجراوي متلوي فتونة.
0: عزيزة فجراوي من المتلوي.

0: درامية عزيزة الأعمال الدرامية باش تخليك في صلب المسلسلات والإنتاجات الدرامية زعما السؤال باش يتيح لك شنو من 21 يا عزيزة
1: 21
0: 15 شكون بحذاك يا عزيزة
1: صغارك
0: ربي أنسك بيهم خليني ناخذ معاك السؤال زعما شنو باش يتيح لك السؤال فيلم الذراري الحمر هو فيلم تونسي طويل الفيلم هذا في دورته 35 أخرجه لطفي عاشور عبد اللطيف بن عمار نوري بوزيد تفضل
1: نوري بوزيد
0: إجابة صحيحة شنو يلا خنسج
1: نوري بوزيد
0: الإجابة غلط شكرا لك نعطيك فرصة سؤال ثاني شكرا لك أعطيني من 1 إلى 8 مجال جديد مش نفس المجال تفضل نمرو 5 اللي بحذاك قال لك 6 أما أنت خذيت 5 هو الأعلام خليني نمشي معاك زعم الأعلام شنو باش يتيح لك هما أسماء شخصيات معروفة في التاريخ في كل المجالات اللي نعرفوها يلا خليني نختاروا زادة يا عزيزة عزيزة مركزة معانا مركزة معانا يا عزيزة من 1 إلى 20 شنو يتيح لك
1: نمري 10
0: نمرو عشرة خليني نمشي معاك النمرو عشرة يا عزيزة ونمشي معاك للسؤال التالي يا عزيزة ماغان هو أب الفلاحة صاحب أكبر وأقدم موسوعة تهتم بالفلاحة هل هو حانون ماغان غلينوس يلا السؤال يقول لك الكرونو الإجابة أب الفلاحة وصاحب أكبر وأقدم موزوعة تهتم بالفلاحة يلا الإجابة شنو
1: قلت لي
0: حانون ماغان غلينوس
1: حانون
0: إجابة غلطة شكرا لك على المشاركة يا عزيزة في السؤال هذا إن شاء الله مرة فرصة أخرى يا عزيزة تترشح معنا إجابتين غلطين مباشرة نخرجوا من المسابقة نوصل معكم مشوار نحييكم خليك الرابح نغم نرجع بعده

Satın mı reyitne? انت جاهز؟ بدا التحدي. خليك الرابح.

0: مرحبا من جديد، تحية لكم مستمعينا وين ما اخترتوا تسمعونا في خليك الرابح. انتوا ما رابحين، تربحوا معنا، تشاركوا معنا، تربحوا معنا، تضحكوا معنا، تتفرهدوا معنا، وزادة في تترشحوا معنا لنهار الخميس، نهار موعد الجوائز. نذكر بالمترشحين معنا في خليك الرابح. بدينا مشوارنا معكم أمس مع فايزة بن رمضان، اليوم سي يوسف ثامر ترشح معنا. انتوا ما زادة تحبوا تترشحوا معنا اطلبونا. نقولكم راهو تجاوبوا، عندكم ثلاثة محاولات تجاوبوا. مرتين صحاح تترشحوا مباشرة، تجاوبوا مرة صحيحة ومرة غالطة، نعطوكم فرصة تدارك بمرة صحيحة. جاوب غالط مرتين ورا بعضهم تخرج مباشرة من اللعبة. أبقوا معنا ديما، تابعونا، شاركوا معنا، تحبوا تربحوا معنا الروبو. مرحبا بكم لهالأسبوع هذا، نتنافسوا على حاجة ترتحنا كل مرأة في الكوجينة في الدار في الاستعمالات اليومية. كيف ما تعرفوا مجالاتنا ومجالات الأسئلة ما هيش صعيبة برشا الحقيقة. عنا 8 مجالات: علوم ومعارف، أحداث تاريخية، أعلام، أدب وشعر، دراما، رياضة، موسيقى، مواقع ومدن، كلها تصب في الثقافة العامة. ونحبوا هكا نعملوا برنامج دسم بالثقافة العامة، نرجو للإجابات الصحيحة، ناخذوا عليها فكرة أكثر، نفصلوها. وانتوما ما عليكم كان تاخذوا تليفون وتطلبونا وتشاركوا معنا. نحيي كل من يرافقني من الزملاء التقنيين، تحية لرياض حيدوري، كوكب إبراهيمي، كل زملائنا اللي أمنونا في ستوندار في المكالمات. فما مكالمة جاهزة معنا، خليني نخلي لكم الفرصة للكوكب. أبقوا معنا ما تبدلوش الموجة.
1: جد الدار واللي تستحقه في فضاء بالجدو، تجهيزات منزلية، اكسسوارات، أدوات عصرية، اختيارات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. فضاء بالجدو في حي النسيم المديلة وفي حي المنزة راس الكيف قفصة.
0: مكالمة حضرة معنا، مرحبا، عسلامة، في توقيت نص نهار و 27 دقيقة. مرحبا، أهلا وسهلا. يا مرحبا، شكون معانا؟
2: راضية بالهوشات مرديف.
0: راضية بالهوشات مرديف، شتعمل في الدنيا يا راضية؟
2: معلمة.
0: مرتاحة عاد تو العطلة الصيفية؟ عملت برنامج تصيفة ولا لا؟
2: الحمد لله يا رب، الحمد لله. أمس وزعنا الدفاتر وإن شاء الله النجاح، إن شاء الله بقية المجالات الأخرى اللي ما زالت نتائجها ما زالت ما ظهرتش
0: إن شاء الله،
2: الكنترول والتزيام والنبيام، ويا رب إن شاء الله زغريتة من الديار الكل اللي تستنى فيها النتيجة الكل يا رب
0: إن شاء الله. وزاد زغروتة كان أنت ترشحت معنا، نقول لك من واحد لثمانية.
2: أربعة.
0: من واحد لثمانية أربعة. اليوم يتيح لك في المواقع والمدن، تحب السفر ولا ما تحبش؟
2: تحب.
0: شنية البلايس اللي مشيت لها هكا حوست فيها؟
2: في تونس
0: ولا خارج تونس مادام تحب السفر؟
2: لا خارج تونس مازال
0: ان شاء الله.
2: اول زياره نمشي لمكه يا رب.
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله. باهي، ومن 21؟
2: من 21
0: 14. من 21 14 يعني لك حاجه رقم 14؟
2: اي أربعة تعني لي الشهر اللي ولدت فيه، و14 هو اليوم اللي ولدت فيه.
0: ما شاء الله. به، توجد عمادة الرقبة في ولاية مدنين، زغوان، تطاوين.
2: عمادة الرقبة،
0: الرقبة تحديدا، الرقبة النطق صحيح، الرقبة. مدنين، زغوان، تطاوين.
2: زغوان ما نتصورش لخاطر خدمت فيه.
0: يلا كرونو. يلا الإجابة يا راضية. فيسع.
2: ربما مدنين.
0: الإجابة غالطة يا راضية، للأسف الإجابة غالطة. نمشوا سؤال آخر، مجال آخر من المجالات، من واحد لثمانية.
2: سبعة.
0: الأعلام، الشخصيات والأعلام، خليني ناخذ معاك من 21. 19. تحب هكا شخصيات تتابع شوية ولا مش برشا؟ هكاك وبر القرايه والتعليم ما يخليكش برشا وقت، ركزوا مع الصغيرات. باهي خلينا نمشي. قلت لي 17 هكا
2: 19.
0: باهي يا راضيه 19. شنو يقول هو درة ما كتبه جبران خليل جبران وخلاصة ما توصل إليه وعصارة تجاربه. وهو برشا سؤال طويل بشوية. كتاب بيع بأعداد كبيرة وترجم إلى ما يصل 110 لغة منها حتى الصينية، هل هو عرائس المروج، الأرواح المتمردة، أو النبي؟ كرونو. يلا
2: يبها الأولى ظهرني
0: عرائس المروج. يا راضية يا راضية اش نقول لك؟
1: إجابة خاطئة.
0: إجابة خاطئة يا راضية، خليك معانا في المرة الجاية، حظ موفق كان عاود شاركت معانا، للأسف ما ترشحتش معانا راضية. مرحبا بكل تليفوناتكم، فما مكالمة أخرى. مرحبا، على السلامة.
3: ألو، على السلامة.
0: أهلا وسهلا، شكون معانا؟
3: معك إيهاب علي من دفتر.
0: إيهاب علي.
3: إيهاب عليمي.
0: إيهاب عليمي من قفصة. مرحبا يا إيهاب، حاضر للأسئلة من 1 إلى 8 يا إيهاب.
3: رقم 6.
0: عندك الأحداث التاريخية، هكا مغروم بالتاريخ، تتابع شوية في الأحداث التاريخية وكل ما يتعلق بالتاريخ، ولا شوية
3: شوية مش برش.
0: يلا الحظ جابك في التاريخ، خليني ناخذ معاك من 21 يا إيهاب.
3: رقم 14.
0: نمشي معاك، زعما شنو سؤالي باش يتيح لك في رقم 14 وكان تربح معانا الروبو اللي شكون باش تهديه يا إيهاب؟
3: والله عندي شكون هديه.
0: عندك
3: للعائلة.
0: به خليني نمشي معك للسؤال مباشرة. كان من أسباب فتح الأندلس إقبال البربر على اعتناق الإسلام بعد تمام فتح المغرب، وتم تقريبا الغزو والجهاد في سبيل الله. متى بدأت الحملة العسكرية للفتح؟ سنة 709 ميلادي، 711 ميلادي، 713 ميلادي؟ تفضل.
3: سبعمية وتسعة.
0: الإجابة غالطة، شكرا لك يا إيهاب. ناخذ فرصة أخرى معاك، مجال آخر من المجالات.
3: رقم 2.
0: 2 يتحلك في السبور، مغروم أكيد بالسبور، ما ظهر لي العنصر الرجالي الكل مغروم بالسبور أكثر من نساء، ولا لا، ولا ما تشطرنيش الرأي. مش برش. باهي يا إيهاب، نمشي معاك من 21 في السبور، زعما شنو يتيح لك السؤال؟ تفضل. الرقم. نعم.
3: رقم 2.
0: كأس العالم لكرة القدم هو مسابقة رياضية تقام كل 4 سنوات منذ سنة 1930، ما عدا بطولتي سنتي 1942 و 1946 تم إلغائها، فما هو السبب؟ فيروس قاتل، الحرب، عدم اكتمال نصاب المنتخبات المشاركة؟ تفضل. الإجابة إيهاب
3: ثالثة.
0: الإجابة الثالثة عدم اكتمال نصاب المنتخبات المشاركة، للأسف الإجابة غلطة، تخرج معنا من السباق. شكرا لك، باي باي، إن شاء الله حظ موافق في المرة الجاية. مرحبا بكم أنتم اللي تسمعوا فينا وتشاركوا معنا وتربحوا معنا في خليك الرابح.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. معاك غزوة مريتنا. أنت جاهز؟

بدا التحدي. خليك الرابح.

بدا التحدي. خليك الرابح.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا في توقيت نص نهار و42 دقيقة. مشوارنا في السباق في التحديات مازال متواصل، فما مكلمة حاضرة معنا على الخط متسابق جديد، نشوفوا شكون نقولوا عسلامة.
1: أهلا وسهلا ومرحبا فتولة.
0: أهلا وسهلا، شكون معنا؟
1: نزيها بشتنية.
0: نزيها بشتنية، منين تكلم فينا يا نزيها؟
1: حي الشباب
0: قفصة. حي الشباب قفصة، حاضرة للتحدي ولا شوية شوية؟
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: وفي عجالة محلها الفكرة متاع البرنامج.
0: يعطيك صحة.
1: نوعية البرامج هذه حتى مش عزيزة ما تنزل تقرفك معلومة ما تعرفك قبل معلومة جديدة.
0: وهذا هو هدفنا بالأساس، مش الجائزة، هدفنا أنه نأثوا القاعدة ثقافية جديدة من المسابقات، فما بنك معلومات هكا نبربشوا مع بعضنا في التاريخ
1: نزيد الوقت أو من خزان المعلومات اللي عندنا.
0: آكا هو بهي، يعطيك صحة يا نزيها. يلا شد معانا الكرونو والأرقام من واحد لثمانية، شنو تحب الرقم؟
1: ثلاثة.
0: نمشي معاك للموسيقى. للموسيقى مغرومة بالموسيقى
1: نورمالمون.
0: شنو شكون فنانك المفضل هكا ولا الأغنية اللي تحبها؟
1: والله أنا من كل حاجة
0: شوي. من كل حاجة شوي. يلا خليني نختار، نعطيك من واحد العشرين، شنو تختار؟
1: أعطيني ستة.
0: ستة، نعطيك ستة، زعمة ستة شنو فيه. موسيقار وملحن مصري، أحد أبرز الموسيقيين العرب والمتميز بتلحين القصيدة العربية، كان يلقب ببلبل المنصورة، هل هو محمد عبد الوهاب، رياض الصنباتي، ولا بليغ حمدي؟ كرونو فالإجابة، قلت لي رياض الصنباتي. الإجابة صحيحة، شكرا لك يا نزيها. الإجابة صحيحة، لازمك إجابة أخرى صحيحة باش تترشح معنا، وكان السؤال الجاي جاء إجابته غلطة راك باش نعطوك فرصة باش تدارك. يلا خليني نقولكم قبل هذا شوية معلومات على سي رياض الصنباتي. ولد في نوفمبر 1906 وتوفى في 10 سبتمبر 1981. هو موسيقار وملحن مصري، وبلغ عدد مؤلفاته الموسيقية 38 قطعة، وبلغ عدد شعراء الأغنية اللي لحن لهم تقريبا 120 شاعر. أبرز من غنوا من تلحينه أم كلثوم، فتحية، أحمد، طلال مداح، عزيزة جلال اللي قدم لها مجموعة من الأغاني العاطفية ولحن زادة. آخر كان آخر عمل فني لي هي قصيدة الزمزمية وقصيدة أشواق لميادة الحناوي، لتكون بذلك عزيزة جلال آخر فنانة تقدم أعمال رياض الصنباتي. نمشي معاك لسؤال آخر، محاولة ثانية يا نزيها، مجال من المجالات من واحد لثمانية.
1: خمسة.
0: الأعلام، نمشي معاك للأعلام والشخصيات والمشاهير، ونشوفوا زعمة السؤال اللي باش يتيح لك في الأعلام شنو رقم من واحد العشرين يا نزيه.
1: عشرة.
0: يعني لك برشة رقم عشرة ولا هكاكا بارازار؟
1: لا ما عندك معاه شيء.
0: عشرة خذيناها معانا. أعطيني رقم آخر.
1: خمسة.
0: نمشي معاك الرقم خمسة، زعما شنو سؤال في رقم خمسة؟ يلا سؤال على شخصية تقريبا من جهتنا. ولد بمدينة قفصة، رحل إلى تونس للدراسة، سافر إلى مصر باش يواصل تعليمه، ترك منصب القضاء رغم أهميته، وتفرغ للبحث والكتابة، وعنده برشا مؤلفات، هل هو أبو القاسم محمد كرو، أحمد التفاشي، ابن راشد القفصي؟
1: ابن راشد
0: القفصي. الإجابة صحيحة، شكرا. هو الإجابة صحيحة، ابن راشد القفصي، ولد سنة 1250، هو محمد بن عبد الله ابن راشد البكري القفصي، وولد بمدينة قفصة.
2: خليك الرابح، خليك الرابح. ابن راشد القفصي ولد سنة 1250 وتوفي سنة 1336،
3: هو محمد ابن عبد الله ابن راشد البكري القفصي، ولد بمدينة قفصة، رحل إلى تونس للدراسة، ثم سافر إلى مصر ليواصل تعليمه بالإسكندرية، ثم سافر إلى مدينة القاهرة فدرس على إمام المالكية شهاب الدين القرافي. وبعد أن حج عاد ابن راشد إلى قفصة وتولى بها القضاء، لم يستمر طويلا بمنصبه، وخصص بقية عمره للعلم وكتابة الكتب، فكانت سببا في غزارة مؤلفاته، من أهمها كتاب تلخيص المحصول الذي شرح فيه كتاب الرازي في أصول الفقه، كتاب نخبة الواصل في شرح الحاصل، كتاب الشهاب الثاقب في شرح ابن الحاجب، كتاب الفائق في الأحكام والوثائق، كتاب المذهب في ضبط مسائل المذهب.
2: خليك الرابع، خليك الرابع.

0: مبروك عليك نزيها بشتنية من حي شباب قفصة ترشحة معنا الحصة اليوم. زوز مترشحين معنا اليوم يوسف ثامر ونزيها بشتنية تلعبوا معنا نهار الخميس على سؤال فقط تجاوبوا بصحيح تترشحوا معنا. نمشي المكالمة حاضرة معنا. عسلامة مرحبا نهاركم زين. أهلا وسهلا مرحبا شكون معنا؟
1: عمك علي يا عم متلوي.
0: عم علي من المتلوي مرحبا يا عم علي.
1: هيا ليك كبير ياسر اللي هز علي التليفون بنتي.
0: شكرا ليك عم علي. حاضر للتحديات ولا شوية شوية؟
1: شوية شوية بنيك عارف في كبرنا مشينا صالح أنا نمشي في
0: الفايدة في المشاركة عم علي. الفايدة في المشاركة ديما تسمعنا وتشارك معنا.
1: اي نعم
0: باهي. ومن 1 لـ 8 عم علي؟
1: 13.
0: من 1 لـ 8
1: هاي 1 لـ 8
0: نختاروا المجال في الأول. نختاروا المجال زعما شنو يتيح لك؟ المجال اللي اخترته 7 هو الأعلام. الأعلام معناتها الشخصيات المعروفة. خليني نمشي معاك للأعلام ونقول لك عم علي اختار لي من 1 لـ 20 زعما قديش تحب الرقم؟
1: 13.
0: من قبل تعود في رقم 13 عم علي عندك مع حكاية؟
1: اي نعم.
0: ايش نوع هو الحكاية؟
1: الحكاية شديت فيها خدمة في 3/72 13 في الشهر.
0: 13 في الشهر معناتها رقم 13 مبروك عليك هكا ولا لا؟ ان شاء الله زادة مبروك عليك توا وتجاوب الإجابة الصحيحة. يلا خليني نمشي معاك. ركز معايا عم علي ما تسمع حتى حد تسمعنا كان نحن. ولد الشيخ محمد الأخضر حسين في مدينة نفطة سنة 1876. تولى مشيخة الأزهر بالقاهرة سنة 1952 واستقال بعد سنتين. هل توفي سنة 1960 1959 ولا 1958؟
1: الإجابة الأولى.
0: تك عم علي خذ وقتك. الإجابة قلت لي الأولى.
1: نعم
0: معناتها 1960 سي الشيخ محمد الأخضر حسين هكا.
1: نعم. لا لا لا

0: نرجع الإجابة غلطة عم علي. خليني نعطيك فرصة أخرى باش نربحك. أنا اليوم نحب نربحك. ما زالوا لك الحق في زوز محاولات، لازمك تجيبهم صح باش تترشح زوز. راه بي أعطيني من 1 إلى 8 عم علي. عم علي حاضر معنا؟
1: نعم.
0: أعطيني من 1 إلى 8 قلت لي 6، نمشي معاك للستة. شنو باش تطيح؟ أحداث تاريخية. منتصور عام علي مغروم بالتاريخ شوية على الأقل.
1: شوي
0: شوي شوية. نمشي معاك من 21 عام علي.
1: من 21
0: أي
1: 10.
0: من 21 اختاروا عام علي، اختار 10. يلا السؤال يقول عام علي، السؤال يقول الاحتلال تونس فرضت فرنسا معاهدة الحماية على محمد الصادق باي اللي اضطر لإمضاء عليها خوفا من الاستيلاء على عرشه، هل كان ذلك يوم 10 ماي 1881، 11 ماي 1881، ولا 12 ماي 81؟ يلا فيسا.
1: 12 ماي.
0: الإجابة صحيحة، 12 ماي 81. إجابتك صحيحة.
2: أيوة
0: يا عم علي حفلناها معاك في الإجابة صحيحة. عم علي يلا نمشوا للسؤال، فرصة أخيرة عم علي، خطر عندك إجابة غلطة وإجابة صحيحة، لازم الإجابة الثالثة تكون صحيحة. من 1 إلى 8 ويعطيها صحة، اللي قاعدة بحذيك قاعدة تلقن فيك في المعلومات يعطيها صحة. يلا من 1 إلى 8
1: 5.
0: من 1 إلى 8 5. أرجعت الخمسة الأعلام الشخصيات، أختار مجال آخر عم علي لأنك عودته توا.
1: أربعة.
0: عودتوا أحداث لا ما عودتوش، لا ما عودتوش. أربعة هو المواقع والمدن. تفضل عم علي، المواقع والمدن. تحب السفر ولا ما تحبش عم علي؟
1: تحب السفر.
0: السفر وين سافرت؟ وين مشيت؟
1: مشيت للحج السعودي.
0: صح عليك، أحسن سفرة في الحياة ولا لا؟
1: مشيت 3 مرات. نعم
0: بي. يلا من 21 عم علي.
1: من 21 15.
0: نمشوا لرقم 15 والسؤال شنو يقول. في ماي 1956 بعد الاستقلال دارت معركة دامية بين مجموعة من المقاومين الرافضين لاتفاقية الحكم الداخلي والقوات الفرنسية، هل كان في جبل أجري، جبل خمير، ولا جبل عرباتا؟ يلا
1: من
0: أرباطها. الإجابة غلطة عم علي.

0: الإجابة خاطئة عم علي، نعتذروا. أنت خرجت معنا، ما ترشحتش معنا لنهارة الخميس. عندك إجابة من ضمن ثلاثة محاولات إجابة فقط، وقانون اللعبة يقول لك لازم تجاوب مرتين بصحيح. نزيد نعتذروا من المشارك اللي حاضر معنا على الهاتف، نظرا لضيق الوقت ما عادش فما مجال في حصة اليوم. نعاودوا غدوة نتقابلوا، ما عادش برشا وقت، غدوة نتقابلوا في نفس التوقيت من نص النهار للمادي صعب أسئلة جديدة. يوصل بنا الوقت 12:54. المترشحين معانا كما قلنا عنا نزيها بشتنية ويوسف ثامر اليوم في حصتنا. مرحبا بكل تليفوناتكم، مرحبا بكم، تحية رياض كوكب وكل الزملاء اللي أمنونا استقبال المكالمات المشاركين. ما بقى لي كان نقولكم في الأمان.
1: جد الدار واللي تستحقوا في فضاء بالجدو، تجهيزات منزلية، اكسسوارات، أدوات عصرية، اختيارات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. فضاء بالجدو في حي النسيم المديلة وفي حي المنزة راس الكافة.

0: الواحدة ظهرا مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار في هذه الظهيرة.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار،
0: وتتابعون في هذا الموعد الإخباري بالتفصيل. بلدية قفصة تبرم اتفاقية شراكة مع شركة البيئة والغراسات لتكثيف حملات النظافة والحد من انتشار النقاط السوداء بمختلف التجمعات السكنية. الترفيع في طاقة استيعاب مراكز التكوين بمختلف جهات البلاد إلى أكثر من 25 ألف موطن تكوين. اجتماع عبر الوسطاء بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة لبحث خفض التصعيد وتنفيذ مذكرة التفاهم بين البلدين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الواحدة. احتضن صباح اليوم المركب الشبابي بقفصة حفل اختتام الموسم الرياضي والمدرسي والمدني 2025-2026 الذي خصص لتكريم الرياضيين والتلاميذ المتوجين وطنيا ودوليا في مختلف منافسات الرياضة المدرسية والمدنية. المندوب الجهوي للشباب والرياضة بقفصة رفيق بن عامر تحدث للإذاعة.
2: اليوم نحتفل باختتام الموسم الرياضي المدرسي والمدني 2025-2026، هي فرصة لتثمين المجهودات المبذولة على امتداد موسم رياضي كامل، تتويج للجمعيات الرياضية، وكذلك عندنا بعض التلاميذ المتوجين على المستوى الوطني. هي رسالة أن الرياضة المدرسية هي الخزان الأول للرياضة المدنية. عندنا جملة من الشركاء إن شاء الله باش نكرموهم واللي ساهموا في إنجاح الموسم الرياضي هذايا، كذلك وسائل الإعلام هي فرصة باش نثمنوا الإيجابيات المحققة ونعمل على تلافي بعض النقائص اللي حالت دون معناها تحقيق النتائج المرجوة، ونقول أن ولاية قفصة التي أنجبت محمد القمودي وروعة ليلي قادرة أن تستعيد أمجادها وتألقها من جديد على المستوى الوطني والدولي. خلال السنة الفارطة 2026 تقريبا ولاية قفصة كان نصيبها معناها 15 مليار و400 كاعتمادات في ضمن ميزانية الاستثمار، شملت تقريبا كل المعتمديات وجميع المرافق الرياضية، ثم صيانة وثم إحداثات، وإن شاء الله معناها في 27 نمسوا المرافق اللي بقت ناقصة ونحاولوا أن البنية الأساسية الرياضية تكون في مستوى معناها تطلعاتنا وانتظاراتنا.
0: المتوجون خلال الموسم الرياضي الحالي في مختلف المسابقات المدرسية والمدنية وطنيا ودوليا تحدثوا لابتسام قرباية التي كانت في مواكبة التظاهرة.
3: خالد بن حمد مدرب مركز نهوض بالرياضة اختصاص تايكواندو، يضم ثلاثة مدارس، مدرسة حي القوافل ومدرسة حي سرو ومدرسة ماجورة، ينتموا لجمعية الاتحاد الرياضي القفصي. حصلنا على كأس تونس مرتبة ثالثة في المهرجان الوطني لمراكز نهوض بالرياضة في المنزة و17 ميدالية، نتائج جد مشرفة على مستوى وطني، وهذه مشي أول مرة وإن شاء الله من حسن إلى أحسن.
4: أستاذ محمد فتيمة تربية بدنية مشرف على الصغيرات في الكرة الحديدية بالقطار، صنف أداني وصنف أصغر. حصلنا على المرتبة الأولى صنف الأداني ميدالية ذهبية، وصنف الأصغر مرتبة ثانية ميدالية برونزية. كان الموسم رائع مع الصغيرات، أظن قرعنا معناها مدارس كبيرة في الكرة الحديدية وكنا في المرتبة الأولى. تكريم يدل اللي احنا باش نزيدو نخدمو أكثر ونزيدو نحفزنا أكثر ونكونوا في محافل دولية أكثر.
5: محمد لبز المصباح أستاذ تربية بدنية معهد حي الشباب قفصة. الجمعية المتوجة اليوم هي فريق صغريات كرة يد، هزينا بطولة تونس في الرياضات الجماعية على المستوى الجهوي ترشحنا، مشينا للمستوى الإقليمي ترشحنا، ربع نهائي ضد تطاوين ترشحنا، بعد لعبنا نصف نهائي ضد معهد مكنين كيف مشينا لعبنا فينال والحمد لله رب العالمين وتوجنا.
6: أحمد معاتي رئيس قسم الرياضة بإذاعة قفصة، سلط الضوء على التتويجات والتكريمات والبطولات اللي صارت في موسم كامل. برشا جمعيات التوجت كانت موجودة معنا في إذاعة قفصة، خاصة في برنامج ماجازين سبور، والناس فما تتويج في أي رياضة، كيك بوكسينج ولا ملاكمة ولا كاراتيه، كنا نحن سباقين أن نأخذهم ونجيبهم معنا نكرمهم في إذاعة قفصة بالحضور. حتى في الرياضات الجماعية صعود جمعية مستقبل ليلة خصصنا لها حصة كاملة في تتويج صعودها لربطة ثالثة في المستوى الثاني. نحاول نطور في الرياضة بجهة قفصة، نحاول نساعد الجمعيات أن تظهر، خاصة ثم صغيرات عندها موهبة كبيرة باش يوصلوا يحققوا أهدافهم. أنا صوتهم يتسمع خاصة من الجانب الأعلى.
0: نبقى في قفصة. أبرمت بلدية قفصة يوم أمس اتفاقية شراكة مع شركة البيئة والغراسات والبستنة بهدف تعزيز المجهودات في مجال النظافة والعناية بالبيئة خصوصا تكثيف الحملات وسط مدينة قفصة. وقام فاد به كاتب عام البلدية محمد صغير إبراهيم في تصريح لرؤوف العياري. كما أشار إن البلدية تقوم يومين برفع أكثر من 100 طن من الفضلات المنزلية وإزالة المصبات العشوائية
7: في إطار مواصلة تحسين الوضع البيئي والمحافظة على نظافة مدينة قفصة. تواصل بلدية قفصة تدخلاتها الميدانية المكثفة في مجال النظافة والعناية بالفضاء العام خاصة على مستوى النقاط السوداء بمختلف الأحياء والمناطق. تشمل هذه التدخلات رفع الفضلات المنزلية، إزالة المصبات العشوائية، رفع الأتربة ومخلفات البناء، إلى جانب التدخل المستمر لمعالجة النقاط السوداء التي تمثل له مصدر أزعاج المواطنين وتشوه المحيط العمراني. ويأتي هذا العمل في إطار برنامج متواصل ينجز بالتوازي مع النشاط اليومي لأعوان مصلحة النظافة، يهدف ضمان نسق منتظم لرفع الفضلات المنزلية بمختلف أحياء المدينة وتحسن جودة العيش للمواطنين. في السياق ذاته تم إبرام اتفاقية شراكة بين بلدية قفصة وشركة البيئة والغراسة بقفصة تهدف إلى دعم مجهودات البلدية في مجال الكنس والعناية بالنظافة وخاصة بشوارع وأنهج وسط مدينة قفصة، مما يساهم في تعزيز مجال التدخلات والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية. وتؤكد بلدية قفصة التزامها بمواصلة هذه الجهود داعية كافة المواطنين المساهمة في الحفاظ على نظافة المدينة واحترام التراتيب البلدية المتعلقة برفع الفضلات والمحافظة على الفضاء العام. ونؤكد أن البلدية يوميا ترفع فيما يفوق على 100 طن من الفضلات المنزلية يوميا.
0: نبقى في المواكبة الجهوية. لا توزر نظم المركز الفني للتمور بالشراكة مع الإدارة الجهوية الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمركز ليف يوما إعلاميا تحسيسيا حول التعريف بالممارسات الزراعية الجيدة حفاظا على جودة التمور. مراد الأسود المكلف بتسيير الإدارة الجهوية للمركز الفني للتمور بتوزر يضيف.
8: يوم إعلامي تحسيسي حول التعريف بالممارسات الزراعية الجيدة في مرحلة الإنتاج وما بعد الجني للمحافظة على جودة التمور وسلامتها الصحية في جميع المراحل من الإنتاج إلى التسويق. اليوم هذا كان من تنظيم مركز فني للتمور بالشراكة مع الهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية في عرض أهم الممارسات الزراعية الجيدة، مهام الهيئة فيما يخص خاصة السلامة والمراقبة الصحية عند التصدير، كذلك الممارسات الجيدة للخزن المبرد للتمور. كل ما هي ممارسات من تنظيم في الواحة للتسميد للري الطرق الأمثل والأفضل، كل ما هو ممارسات اللي تمكن من التقليص من الأمراض، هذا فيما يخص التنظيف، كيف من التقليص من كميات الماء المهدورة اللي هي كميات كبيرة. نعرفوا برشا طرق القديمة متاع السقي خاصة السقي بالغمر فيها إهدار كبير للموارد المائية، فما من بعض الممارسات من غير ما تصرف برشا فلوس تحصل على نفس النتائج كمش نتائج خير بأقل استعمال أو الاستنساف للمائدة المائية. هو يوم إعلامي حسيس موجه لزملاء الفنيين المدخلين في قطاع الفلاح، كيف للفلاح والمجامع الفلاحية، كيف للمصدرين حاضرين معنا مجموعة مصدرين خاصة للتعريف بدور الهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية، مهم برشا هو مكسب وطني باش نعرف خاصة فيما يخص التصدير وسلامة وجودة التمور التونسية في عملية التصدير. حاضرين معنا كيف اتحاد الفلاحين وكل المدخلين في القطاع الفلاحي وخاصة فيما يخص منظومة إنتاج التمور.
0: ضمن هذه التظاهرة عدد من المشاركين تحدثوا عن أهمية تطبيق الطرق العلمية بمختلف مراحل الإنتاج.
9: هادي بن مصباح مدير مجمع حزوة النخيل يضم 135 فلاح، فلاحي بيولوجية. يوم إعلامي ممتاز كان فيه الطرق العلمية اللي لازم يعتمدها الفلاح علميا حسب النخلة قديش تستهلك سواء من أسمدة ولا من ماء. كانت مداخلة قيمة فيها إفادة لنجمه تعاون الفلاح وتنقص من المصاريف متاع، مداخلة ممتازة وفيها إضافة للفلاح تزيد تحسن الإنتاجية تقلص مصاريف على الفلاح.
10: سعد ميساوي ممثل شركة مصدرة للتمور يوم ذا ينطلق من الفلاح كركيزة أساسية في قطاع التمور في سلسلة الانتاج، لأنه إذا كان الفلاح اليوم يقوم بجميع المقترحات يمكن نحن من هنا من بعد نتحصله على منتوج نظيف ووفرة المنتوج. كيفاش معناه هذا عنده أنيفي على أنه ما نصدره كميات أكثر، مصدر مستهلك البرة هو يعطيك السلعة اللي هو يحبذها. كي تعمل الممارسات الفلاحية الجيدة والفلاح يقوم بواجبه والمجمع يقوم بواجبه اللي هو معناه نحن نتحدث على السيركوي كامل من الفلاح للمجمع أما للمصدر من هنا يولي المنتوج مقبول. هنا إذا كان المنتوج يتقبل والمنتوج معناها يولي مرغوب فيه من طرف المستهلك الخارجي، معناها من هنا ثم عائدات على الاقتصاد الوطني من حيث العملة الصعبة. بالنسبة لنا تو المصدر حاليا ولا راهو عنصر من العناصر الأساسية حتى في الإنتاج. احنا تو كمصدرين مثلا اليوم ولت عنا مجامع، ولت عنا معنا مراقبات، وأنا مثلا كشخص معناها أنا نخدم مع مصدر قاعد نتبع في الفلاح من الغابة حتى للإنتاج حتى للتصدير باش على الأقل يضمن الجودة من هنا. هذاك علاش نحن السيركويز يكون متواصل.
0: إلى سيدي بوزيد، اختتمت اليوم تظاهرة تثقيفية صحية من تنظيم الجمعية التونسية للطفولة والشباب بسيدي بوزيد، خصصت لمرضى السرطان والسكر عفاكم الله، من خلال تنظيم حصص تحسيسية مباشرة للنساء في المجامع التنموية الفلاحية. وتم بالمناسبة تنظيم معرض لمنتوجات المجامع في إطار التشجيع على ثقافة تناول الأكل الصحي. التفاصيل مع المشرف على الجمعية التونسية للطفولة والشباب بسيدي بوزيد.
11: هو مشروع تنفذه الجمعية التونسية للطفولة والشباب بسيدي بوزيد، يهدف إلى التوعية والتحسيس بأهمية المحافظة على الصحة وخاصة في علاقة بالأمراض السارية. وقد تم في هذا الإطار دعم المجامع التنموية الفلاحية النسائية بسيدي بوزيد لإنتاج أكلة صحية. وسام ظاهري كاتب عام الجمعية التونسية للطفولة والشباب:
12: اليوم حاضرين في اختتام مشروع ستوب اند كير سانتي بورتو الممول من جمعية سانتي سو والمنفذ في سيدي بوزيد. المشروع متاعنا يخدم على التوعية الصحية لمرضي السكري وسرطان الثدي. في مرحلة أولى قمنا بحملات توعوية لسيب المعين اللي هو النساء الموجودين في المجامع التنموية الفلاحية. دونك خدمنا مع 8 مجامع. في مرحلة أولى مشينا مع دو ميديسان اللي هما جينيكولوج وديابيتولوج، قمنا معهم بحصص توعوية كيفاش يتعاملوا مع الأمراض هذه، كيفاش يعملوا الفحص المبكر. في مرحلة ثانية زاد عملنا لهم دورات تكوينيه في كيفيه صناعه منتج صحي ملائم لمرضي السكري وسرطان الثدي. دونك تعلموا النساء هذم كيفاش يعملوا لي برودوي هذم، واليوم نتوجوا في المجهودات نتاعهم ان شاء الله بالمعرض الموجود في النشاط هذا. كيف كيف زاد في نفس المشروع صناعه روبوت سميناه توحيده تخليدا لذكرى الدكتوره توحيده بالشيخ، اول دكتوره تونسيه. دونك نحن عندنا اول روبوت نسائي موجه لمرضي السكري وسرطان الثدي في افريقيا.
11: عدد من منخرطات المجامع التنمويه الفلاحيه النسائيه أكدنا أن توازن الجسم يكمن في أكلة صحية.
13: سعاد قندوزي رئيس مجمع رياحين منزل بوزيين، اليوم جينا في التظاهرة هذه حبيت أن أول حاجة باش نوريكم البرودويات متاعنا، البرودويات متاعنا الصحية كلها، نخدم على المحافظة على البيئة أول حاجة ومحافظة على صحة العبيد، خطر برشا عبيد والمرضى بالسكر صغار وكبار، حابين نعملهم حاجات طبيعية كلها من الشوفين والقمح والشعير.
14: مبروك عبيدي رئيس مجمع رايدة، ننتج أكلة صحية خاصة بمرضى السكر ومرضى السرطان عافانا وعافاكم الله باش يحافظوا على صحتهم، على خاطر هي الصحة هي الأساس.
15: نعيمة عماري رئيس مجمع النعم بالمكنيسي، عملنا مكلة صحية نسوق لثقافة الأكلة الصحية لمصلحة صحتنا.
11: من جانب آخر أنجزت الجمعية روبوتا سيكون وسيطا بين النساء الريفيات والإطار الطبي والشبه الطبي بكل من مركز الصحة الأساسية بمعتمدية الهشرية وبمنطقة ولاد سليمان بمعتمدية بير الحفي. ألفا خصوصي، سيدي بوزيد، إذاعة قفصة.
0: في الأخبار الوطنية، أكد المدير المركزي بالوكالة التونسية للتكوين المهني سير بن عمار اليوم أنه تم الترفيع في طاقة الاستيعاب لأكثر من 25 ألف موطن تكوين موزع على مختلف مراكز التكوين المهني. وأضاف بن عمار في تصريح الإذاعة الوطنية أنه تم أيضا الترفيع في طاقة استيعاب المبيتات لتتجاوز 1700 سرير.
16: السنة التكوينية نهار 19 جوان 2026 تم الافتتاح. شنو جديد في السنة التكوينية ذي؟ أول حاجة ما عادش نحكيه على دورة الخريف، ولينا نحكيه على دورتي سبتمبر ونوفمبر. يعني مراكز التكوين المهني كل بش تدخل في سبتمبر ونوفمبر على دورتين في 2026. الاختصاصات زدنا مواطن تكوين برشا قارنة بالسنة التكوينية اللي فاتت سبتمبر 2025، عنا زيادة بما يعادل 7%. عنا أكثر من 25 300 ألف موطن تكوين جديد في اختصاصات مطلوبة في سوق الشغل. عنا اختصاصات جديدة لأول مرة في الوكالة التونسية للتكوين المالي على غرار تقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية، عنا عون في الخبازة والمعجنات، عن اختصاصات جديدة ناشطة بالوكالة هي اختصاصات مطلوبة في سوق الشغل، زدنا في مراكز تكوين لأول مرة، عنا أربع مستويات في الوكالة التونسية للتكوين المهني اللي هما شهادة مهارة، شهادة الكفاءة المهنية، مؤهل تقني مهني ومؤهل تقني سامي. مؤهل تقني سامي هو اللي حامل لي شهادة البكالوريا، مؤهل تقني مهني السنة الثانية منهات، وإلا شهادة كفاءة مهنية منظرة في اختصاص مماثل. عندنا شهادة كفاءة المهنية اللي عندهم تاسع أساسي منهات تقني ولا أساسي، وعندنا شهادة مهارة في اختصاصات مختلفة، فما السادسة ابتدائي، فما السابعة أساسي، فما الثامنة أساسي، من 15 سنة فما فوق. وبالمناسبة عندنا زاد مناظرة الالتحاق بمستوى مؤهل تقني سامي لحاملي مؤهل تقني مهني، خرجناها نهار 10 جوان ويتواصل التسجيل إلى غاية 31 جويلية. هما ذوما الناس الماخذين للبي تي بي معناها مؤهل تقني مهني منظر باش يشاركوا في مناظرة الالتحاق بمؤهل تقني سامي، بإضافة إلى عندهم مستوى البكالوري. عندنا مراكز كانت في عاد هيكلة باش تستأنف النشاط نتاعها في الدورة هذه، على غرار عندنا مركز المعدات سوسة، عندنا مركز فتات ريفية نفيذة، وعندنا المركز القطاعي للتكوين في الآلية العامة بكرومبيلي، 130 مركز على كامل تراب الجمهورية في مراكز مختلفة. عندنا المراكز اللي هما بوليفالون، عندنا مراكز في سيكتور معين، وعندنا مركز فتات ريفية وصناعة تقليدية.
0: أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة عن تأسيس خلية أزمة بصفة رسمية على مستوى الهيئة، ستبقى في حالة انعقاد لمتابعة تطورات ملف مستحقات الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام، وذلك في ظل ما أسماه تفاقم الأزمة المالية التي تهدد مختلف المتدخلين في القطاع الصحي الخاص. في أخبار العالم، أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن المبعوثين الأمريكيين ستيفن ويتكوف وجاريد كوشنير موجودان في الدوحة للقاء الوسطاء وبحث سير المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم، مؤكد أنه ليس هناك اجتماع رفيع المستوى مقرر بين الوفدين. وقال إن ويتكوف وكوشنير لن يجتمع مباشرة في الدوحة مع المسؤولين الإيرانيين. أضاف أن التركيز الآن على عودة الأمن والسلم الأقليميين إلى ما قبل المواجهة الأخيرة. وفي طهران قالت الخارجية الإيرانية أن وفدا إيرانيا زار الدوحة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، مؤكدة أنه لن تعقد أي اجتماعات مباشرة مع واشنطن. في ختام نشرة الواحدة نذكركم بعناوين هذا الموعد. بلدية قفصة تبرم اتفاقية شراكة مع شركة البيئة والغراسات والبستنة لتكثيف حملات النظافة والحد من انتشار نقاط السوداء بمختلف التجمعات السكنية. الترفيع في طاقة استيعاب مراكز التكوين بمختلف جهات البلاد إلى أكثر من 25 ألف موطن تكوين. اجتماع عبر الوسطاء بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة لبحث خفض التصعيد وتنفيذ مذكرة التفاهم بين البلدين. مستمعينا الكرام، شكرا لكم على الاستماع ومشاهدة نشرة الواحدة. أطيب الأوقات.

ديزر روز توصل بينا ل 23 دقيقة بعد الماضي ساعة. ما زلنا مواصلين معاكم مشوارنا في عيش الفن حتى للثلاثة. برشا غنيات وبرشا تراكيت يسنوا فيكم, كما نعرفوا صيف سخانة وقيلة وما يبرد علينا. كان تراك مزيان يعمل الكيف وبالتليفوناتنا باش تكون من توا محلولة قدامكم. قولوا لي شنية الهيت الصيفية وإلا الغناية الصيفية اللي ما تتنحاش من وذنيكم ليامات ذوما. شنو ما الغنيات اللي دوروا في كرهبكم ولا حاطينهم في البلاي ليست وعاملين بيهم جو كلكو سوارا بوب مزود ولا افرو بيت؟ نستنوا ارائكم ونستنوا نعرفوا شنو هما الاغاني الصيفيه اللي تحبوهم على 76 226 600. واحنا مازلنا مواصلين ومكملين مع الفن.

Different faces but the same old fight. وجوه مختلفة ولكن نفس المعركة الأزلية. We are still here. هذه الأغنية اللي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي حاليا. أغنية تراند تلامس أعمق نقطة في مشاعرنا. أغنية شفناها يغنوا فيها ويعودوا فيها كبار أو صغار. الأغنية هذه تحطت على الفيديو في كل المنصات, شفناها خصوصا في منصات تيك توك, الناس تغني معها وإلا تحرك فقط معناها الفم متاعها وكأنها تغنيها. مست برشا عبيد, شافت الناس جروحها في الأغنية هذه, شافت الوجه الآخر لها في أغنيتها هذه, خصوصا الأغنية تقولنا أنه رغم اختلافات الملامح متاعنا ورغم الظروف متاعنا زادة كيف كيف المختلفة نبقوا نبتسموا من الخارج ولكن الكل نتشاركوا في أنه نخفوا جروحنا وندوبنا الداخل ومعاركنا النفسية والوجودية كلنا رانا نتعاركوا فيها, تكون غني ولا تكون فقير, تكون تضحك ولا تكون متغشش هكا كوبي شوية في الأخر راهو من داخل الكل نخفوا نفس الشيء وعنا نفس المعارك النفسية. أغنية ياسر محلاها وعلى قد العمق متاحة على قد ما البيت متاحة ياسر محلاهم. لقيت برشا ناس في العادة مرات العبيد ما تحبش شوية كالأغنيات اللي فيهم شوية حزن لكن هذه كانت مرية على قد ما نشوفوا فيها جروحنا على قد ما العبيد كانت حبتها وعملت الأغنية دي التراند. وما زلنا مواصلين معاكم ونعود نفكر في ألو فن, نستقبل تليفوناتكم على 76 226 600 وقولوا لي شنية الهيت الصيفية الأغنية متاع الصيف اللي تدندنوا فيها ويمكن راكم تسمعوا فينا وباقين تغنوا فيها بينكم وبين رواحكم ولا حطينا في البلاي ليست متاعكم ولا تعاودوا تسمعوا فيها وثانوا في الكربة. نستناكم ونعود على 76 226 600 ونذكر زادة نحب برشا تفاعلات على الصفحة الرسمية للفيسبوك.

جري يا حمودة أيقونة تراثية عرفناها بصوت الفنان أحمد حمزة. الأغنية هذه تحولت إلى ظاهرة فنية عربية شفناها ورجعنا سمعناها بأصوات جديدة وتوزيعات عصرية وتقريبا بكل اللهجات العربية من المشرق للمغرب. معادلة سحرية لهنا نشوفوا الأغنية حافظت على روحها التونسية وخاصة الروح الاحتفالية متاع الأغنية. لبست في كل مرة ثوب جديد يناسب جيل جديد ويناسب منطقة أخرى ولكن بقات محافظة على الروح التونسية متاحة، وهذا دليل أنه تراث التونسي غني مرن وعابر للحدود والزمان. شنية النسخة المفضلة عندكم اللي تسمعوا فينا؟ النسخة الأصلية اللي كنا نسمعوا فيها بصوت أحمد حمزة وإلا غيرها من الإعادات؟ نعرفوا اللي برشا إعادات لطيفة العرفاوي فضل شاكر، هذه كافر مغربية زادة كيف كنا نسمعوا فيها برشا. أنتم شكون الفنان اللي عجبتكم بصوته الإعادة؟ ما زلنا مواصلين معاكم المشوار، ما زلنا برشا غنيات نعود نذكر اللي تنجموا تشاركونا شنو ما أغاني السيف اللي تحبوهم وتسمعوهم وتسمعوهم أم بوك المتملوش من أمالة 76-226-600 ولا تخلونا الأغاني البلايليست دوما اللي عاملين عليهم جو في السيف على صفحة رسمية للفيسبوك. ما زلنا مواصلين معاكم، ما زل عنا برشا غنيات مزيانين، عنا برشا تراكيت آخر أخبار الموسيقى وزادة كيف كيف في ركن نوستالجي. اليوم اخترنا يكون نوستالجي نهدوها للأغنية الفرنسية، نحب نسمع ونشوف برشا محبي الأغنية الفرنسية كيف كيف يخلونا تعليقات على الصفحة الرسمية للفيسبوك.

0: هذا أجمل الأغاني وأعذب الألحان. عيشوا معنا الفن.
1: ميل ميل عمرو ذياب كنا نسمعه في ميكس عالمي جو كبير عشنا فيه مع أحلى الأغاني العربية بروح أنماط موسيقية مختلفة دي جي والهاوس وغيرها من الموسيقى. جو ما يوقفش لهنا, مازلنا مواصلين ومكملين معاكم في عيش الفن باش نبدلوا الفايب شوية. ولكن نحب نذكركم قبل ما نفتحوا الخطوط ونسمعوا أصواتكم, نذكركم بسؤال صيفي لحقيقة. شنو ما الأغاني متاع صيف السنة اللي عجبين كم لقيتوا روحكم تسمعوا فيهم اون بوكل, والا وانتم ما تمشوا تعاودوا وتغنوا فيهم ما تعيوش منهم شنو هي الاغنيه اللي بقات حاصله هكا في اذنيكم. نستناكم على 76226600, واكيد باش نسمعوا من بعد اخبار النجوم واخر الاصدارات. ومن بين اخر الاصدارات واخبار النجوم ديجا احنا ديما نحكوا عليهم, باش نسمعوا واحده من جديد الاغاني محمد حماقي وشيرين بحرية.

أجمل الأغاني وأعذب الألحان، عيشوا معنا الفن.

0: معاك غزوة مرايتنا. منصف نوار، تجربة فنية متميزة في الفن التشكيلي المعاصر التونسي. فاخر الرويسي، الباحث في التاريخ الموسيقي، أسلوب متميز في استنطاق الذاكرة الفنية التونسية. أحمد علاء، مخرج مصري متوج في مهرجان السينما الوثائقية. وسهريتنا الليلة فنون من 10 نص الليل على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: الثانية بعد الظهر على موجات إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نظم المركز الفني للتمور بالشراكة مع الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتوزر يوما إعلاميا حول التعريف بالممارسات الزراعية الجيدة بهدف المحافظة على جودة التمور وسلامتها الصحية في جميع المراحل من الإنتاج إلى التسويق. أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة عن تأسيس خلية أزمة بصفة رسمية على مستوى الهيئة، ستبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات ملف مستحقات الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام وتنسيق الخطوات التصحيحية المقبلة بما يضمن حماية المنظومة الصحية ومصلحة المريض، وذلك في ظل تفاقم الأزمة المالية التي تهدد مختلف المتدخلين في القطاع الصحي الخاص. أفاد المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير عيادي بأن السنة الجامعية ستشهد إحداث مسارات جديدة في الإجازة الوطنية بما يرفع عدد المسارات والمسالك إلى 1190 مقابل نحو 1130 مسارا خلال السنة الجامعية الحالية. أفادت وزارة الدفاع الوطني بأنها بلغت مراحل متقدمة في إعداد مشروع قانون لمراجعة منظومة الخدمة الوطنية يهدف إلى تطوير النظام الحالي وجعله أكثر جاذبية للشباب مع إدراج حوافز وامتيازات للمجندين من بينها الترفيع في المنحة وتوسيع فرص التكوين المهني وإسناد أولوية أو نقاط تحفيزية عند الترشح للمناظرات أو لمناظرات الانتداب بالوظيفة العمومية. حذرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من خطورة ما كشفته تقارير إعلامية بشأن خطة للاحتلال تستهدف السيطرة على نحو 100 نقطة استراتيجية داخل المناطق المصنفة ألف في الضفة الغربية، معتبرة أنها تمثل تحولا نوعيا في مسار المشروع الاستيطاني الهادف إلى تقويض الجغرافيا الفلسطينية وتسريع خطوات الضم. أخيرا، حذرت الأمم المتحدة من أن تفشي مرض الإيبولا قد يكلف القارة الإفريقية ما يصل إلى 3.6 مليار دولار ويتسبب في فقدان مئات الآلاف من فرص العمل، بما ينذر بتحول الأزمة الصحية إلى أزمة تنموية واسعة النطاق. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: معاك غزوة مرايتنا.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: العلم والحياة.

0: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في برنامج العلم والحياة. ثورة الطاقة الشمسية على المستوى العالمي الوطني والمحلي، مشروع محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في ولاية قفصة. الهدف من هذا المشروع، لماذا الاستثمار في هذا المجال وكيفية استغلال الطاقة الشمسية، مع رائد عبادة عن الجمعية التونسية للشبان والعلم بقفصة.
1: السلام ومرحبا بكم. مؤخرا الناس كل سمعنا انه البلاد التونسيه حابه تعمل محطه لانتاج الطاقه الشمسيه في ولايه قفصه، وتحديدا في منطقه العقيله. والطاقه الانتاجيه نتاع المحطه هذه تبلغ 100 ميجاوات، والطاقه هذه تنجم توفر حوالي من 20,000 ل 50,000 دار. والمشروع هذا جاء في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة، لتهدف إلى إنتاج 35% من الكهرباء بحلول سنة 2030. باش نتناولوا الموضوع هذا من زاوية علمية، ونعرفوا شنو معناها الطاقة الشمسية، وعلاش بلادنا حابت تستثمر في المجال هذا. في الحقيقة الطاقة الشمسية من أقدم الطاقات اللي استعملها الإنسان. كان يستعملها الإنسان البدائي للتدفئة، للتجفيف، للإضاءة الطبيعية، وتطور بالوقت الاستغلال متاع الطاقة هذه حتى لين ولينا اليوم نتحدث على إنتاج تيار كهربائي من الشمس. فشنية الطاقة الشمسية؟ الشمس ترسل طاقة في شكل إشعاعات كهرومغناطيسية تنتقل من خلال الفضاء حتى لين توصل للأرض. هذه هي السبب في الضوء والحرارة وبصفة عامة الحياة على الكرة الأرضية. والسؤال يطرح نفسه، كيفاش الشمس ككوكب نجم تنتج طاقة بالحجم هذا؟ في داخل الشمس فما العديد من التفاعلات الضخمة اللي هي تسمى الاندماجات النووية، اللي فيها تندمج ذرات الهيدروجين باش يتكون مادة الهيليوم. في العملية هذه تتحرر كمية هائلة من الطاقة اللي تنتقل في الفضاء حتى لين توصل إلى الأرض. الطاقة اللي تجينا من الشمس على كوكب الأرض الكل في ساعة واحدة قادرة أنها تقدم الضوء في العالم الكل لمدة عام كامل. هذا بطبيعة لو كان نجمنا نستغلوها الكل. كيفاش نجمو نستغلوها؟ بطبيعة الاعتماد على الألواح الشمسية ولا البانو سولير. والألواح الشمسية تقوم بتحويل الضوء اللي جاي من الشمس إلى تيار كهربائي. خاطر البانو سولير من داخل متكون من خلايا شمسية حساسة للضوء، كيف يضرب الضوء متاع الشمس في الألواح، فما إلكترونات من داخل تتحرك وتنتج تيار كهربائي يتمثل في تنسيون وكورون، يتلم في جهاز اسمه أندولور باش ينظمه، ومن بعد نجمو نستغلوه إما ديريكت عن طريق أنه نشغلو به الأجهزة متاعنا، كيف ما يستعمل في بومباج في أراضي الفلاحية باش نخرجوا الماء من بطن الأرض، وإلا نحطوه في بطاريات ونستعملوه في الليل وقت تبدأ مثلاً إضاءة، وإلا ديريك حولوه إلى الريزو الشبكة متاع ستيج، ووقتها نجمو نقصه في فواتير اللي تجينا من عند الشركة. وعلاش بلادنا مخرطة في إنتاج الطاقة البديلة، وبالتحديد علاش مركزة يعني مع الطاقة الشمسية؟ على خاطر الألواح الشمسية كما حكينا هي تخدم بالضوء مش بالحرارة، والسخانة تطيح من المردودية متاع خلايا شمسية. ونعرفوا أنه بلادنا فيها أكثر من 3000 ساعة شمس سنوية، وكيف كيف الطقس متاعنا ماهوش سخون برا، بالتالي الطقس والمناخ متاع تونس يتسمى من الأحسن اللي موجودين في العالم. والألواح الشمسية تخدم في تونس بكفاءة عالية جدا، والتركيز على الطاقة الشمسية مش يخلينا نهار من نهارات نوصلوا إلى اكتفاء ذاتي من الطاقة ونقصوا من التلوث البيئي في بلادنا.
0: شكرا لكم على المتابعة، مع أجمل تحياتي إنس حمادي رويسي. العلم والحياة.

من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة. أنا المرأة.

0: أجمل الأغاني وأعذب الألحان، عيشوا معنا الفن.
1: عيشوا الفن 18 دقيقة بعد الساعتين. تحية مجددة لكم وين ما تسمعونا مستمعاتنا ومستمعينا، سواء كنتوا في الدار ولا في الكربة ولا في الخدمة. إن شاء الله تكون مختارة غنائية لليوم أعجبتكم. وفي فقرة نوستالجيا نرجع بكم شوية التالي من 2026، نعملوا سفرة عبر الزمن ونرجع بها السنوات التالي شوية، أكثر من 10-20-30 سنة. اليوم اخترنا الحقيقة في فقرة النوستالجي، اخترنا الموسيقى والأغنية الفرنسية. نعرف برشا محبين للأغنية الفرنسية بين الناس اللي تسمع سيلين ديون، بين الناس اللي تسمع شارل أزنافور، والناس اللي تسمع زادا كيف كيف إديت بياف وغيرهم من الفنانين الفرنسيين. اخترنا لكم بعض الأغاني الفرنسية، إن شاء الله تعجبكم المختارات. نخليكم مع عيش الفن.

بلا تشاو الناس الكل كي تشيخة على غناية بالريتم الحركي الصيفي الصاخب متاعها غناية المتر جيم سكواد نيسترو داجو سليمان فيتا نخبة من عمالقة الفن الفرنسي وغناية كيسحة الحقيقة كانت أول ما خرجت كانت قنبلة الغناية هذه أما زعما شكون يعرف قصتها شكون يعرف انه وراء الاغنيه هذه وراء الريتم وراء الفايب نتاعها المزيان الاغنيه اللي كنا نسمع فيها قصه فيها دموع وقهر عاشوه مش في استديوهات باريس ولكن الحكايه بدات في اواخر القرن 19 في شمال ايطاليا. الاغنيه هذه بلا شاو كانت اغنيه احتجاجيه تعبر على احتجاج العاملات حقول الارز اللي كانوا يخدموا حفايه تحت قهر المشرفين. الاغنيه هذه بعد في الحرب العالمية الثانية خذوها المقاومين الإيطاليين ضد النازية وضد الفاشية وردوها نشيد الحرية الرسمي. وكلمة بلا تشاو كانت وداع مقاوم الحبيب تقبل ما يستشهد متر جيمز النيسترو والنخبة اللي معاهم خذوا اللحن الأسطوري للغناية هذه ونحاوا منه بصمة ترند السياسة ولبسوه ثوب البوب العالمي وعطونا الغناية المزيانة هذه اللي نسمعوها في كل الأوقات. ما زلنا مواصلين معاكم في عيش المفن وما زلنا باش نعيش شكم فن أكيد حتى الثلاثة.

وفي ختام نوستالجي الأغنية الفرنسية اخترنا ديفا سيلين ديون في واحدة من أقوى تحف الفرنسية الخالدة pour que tu m'aimes encore أغنية حبيناها وسمعناها وما زالت إلى اليوم الحقيقة عندها برشا مستمعين. الأغنية خرجت 1995 وما كانتش مجرد أغنية في مشوار سيلين ديون بل كانت أغنية النجاح والمنعرج التاريخي اللي سلكته من بعد سيلين ديون مع العبقري جان-جاك جولد مان. ألبوم فرنسي مس القلوب من غير استعراض عضلات صوتية قعدت مع جولد مان وكتب لها الأغنية وكأنها رسالة حب مستحيلة وعنيفة. الكلمات تتحدث على امرأة رفض الفراق ومستعدة تعمل أي حاجة من أجل الحب. ما زلنا مواصلين معكم وفي في أغاني المعادة اليوم اخترنا لكم صوت ياسر مزيان تصوروه ونستنوا أراكم كيف كيف على التواصل الاجتماعي الصفحة الرسمية متاعنا جريت وجريت بصوت ألفا رمضان.

جريت جريت التحفة المغربية الخالدة للراحلة نعيمة سميح، سمعناها اليوم بصوت الفنانة التونسية ألفة رمضان. الغنية خذت جواز سفر تونسي بامتياز من خلال صوت ألفة رمضان، سحرة الطرب المغاربي الأصيل بلمسة وترحنينة تبرد الحقيقة على الروح وتنحي تعب القيلة في لقطة الحقيقة محلاها عفوية. بعدنا شوية على قاعات التسجيل والماكينات كما كنا نسمع لحظة فن حية ولدت من غير آلة موسيقية برشا تقريبا الوتار حسب ما نسمعه في ألفة، زادة كيف كيف اللي معاها يعطيها الصحة. مازلنا مواصلين معكم المشوار، وفي كل مرة باش نختاروا لكم إعادة من الإعادات للغنيات الكلاسيكية ولا حتى الغنيات الجديدة، زادة ليش اللي في آخر المشوار على ذوقك هو الإهداءات المستمعين اللي يختاروها. شفنا في الباج ناس حكي على الموسيقى التراثية وتحب تسمع الأغاني التراثية، هو الحقيقة دي ما حذرينا معنا الأغاني التراثية في كل حصة وفي عيش الفن يوميا موجود الأغاني التراثية التونسية، وزادة كيف كيف من موروث وخزان الجهة متاعنا جنوب تونس والخزان زادة كيف كيف متاع قفصة. كل يوم أكيد باش نسمع مجموعة من الفنانين ومجموعة من الأغاني، نخليكم تستمتعوا بالفن الشعبي التونسي.

وصلنا للختام معاكم مستمعاتنا ومستمعينا، وما لقيناش ما احسن من الختام اللي يكون بصوت تونسي وموسيقى تونسيه. نخليكم مع الفنانه التونسيه زهره لجنف في تحفتها الخالده شامه. خلوا صوت عالي والمورال زاد كيف كيف. طالع تمنياتي لكم ببقيه جيله كلها نشاط وموسيقى تعمل الكيف. هذه فتنة خليفه من وراء الميكرو، كوكب مرهمي في التكنيك. سنونك العادة غدوة في نفس التوقيت على نفس الموجة. في الأمان.

0: معاك غزوة مرايتنا. لمة الحباب ما تحلى كان بيكم، العائلة لأصحاب والأحباب.
1: لمة الحبايب
0: تجمعنا إذاعة قفصة في لمة الحباب في سهرية كل نهار أربعة من 10 النص الليل، معايا نهاد الدالي.

0: تمام الثالثة بعد الزوال.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. في إطار دعم البنية التحتية للمؤسسات العمومية وتحسين جودة الخدمات المستدامة، تم أمس إبرام الصفقة الخاصة بإنجاز أشغال توسعة الإدارة الجهوية للخدمات الجماعية بجفصة بكلفة جملية تقدر بأكثر من 570 ألف دينار، وقد حددت مدة إنجاز المشروع ب 150 يوما، على أن تسهم هذه الأشغال في تعزيز طاقة استيعاب الإدارة وتحسين ظروف العمل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأسرة الجماعية بولاية قفصة وفق ما أوردته صفحة الولاية. أكد وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي على هامش إشرافه على اختتام الدورة الوطنية 43 لمعهد الدفاع الوطني أن التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة والطفرة التكنولوجية غير المسبوقة التي يشهدها العالم تفرض على الدول اعتماد مقاربات واستراتيجيات مرنة تمكنها من كسب رهان التنمية العادلة والشاملة وتعزيز مقومات الأمن القومي. أفادت المديرة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية والإدارية برئاسة الحكومة ألفة الصولي في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم بأن الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للإجراءات الإدارية دليل سيكون خلال شهر سبتمبر القادم. وأضافت الصولي أن المنصة تضم فضاء مخصصا للمواطنين وفضاء للهياكل العمومية وستمكن من رقمنة الإجراءات الإدارية بصفة حينية وذات طابع إلزامي بما يضمن تبسيط الخدمات الإدارية. أفاد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم بزيارة وفد من الحركة للعاصمة المصرية القاهرة لاستكمال المناقشات والحوارات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأفاد وأشار إلى أن الحركة والفصائل الفلسطينية طرحت خلال الأيام الماضية مقاربات لتنفيذ الاتفاق حظيت بترحيب الوسطاء. أخيرا أعلنت وزارة التربية كافة المترشحين لامتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني لدورة 2026 أنها توفر خدمة لنشر نتائج هذين الامتحانين بواسطة الإرساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال سماس. وأفادت الوزارة بأنه يمكن للمترشحين الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من يوم غد غورة جويلية على الساعة 10 صباحا، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي 9 ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في الامتحان. وأكدت الوزارة في ملاحظة لها أن رقم التسجيل ينبغي أن يكون متكونا من 6 أرقام طبقا لما ورد في الاستدعاء الموجه إلى المترشح. في أمان الله.
2: إذاعة قفصة في سيدي بوزيد، قبلي، دوز، سوق لحد، منزل بوزيان، بير لحفي، المزونة، سيدي عيش، بالخير على 91.8.
3: إذاعة قفصة مراية تكلم.
4: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة قفصة تقدم مسلسل
5: سالك الجبال.
4: تسجيل الصوت عبد بي مولا، التركيب والمزج لسعد الدريدي، كلمات الأغنية سامي تليلي، تلحين وتوزيع محسن الماطري، أداء الفنانة سارة نويوي،
5: غزالة الجبال،
4: تأليف حمادي عمار.

0: راني مشمية على غزال.
1: كامرة كيفها هي؟ غون جايتها تغرف واحد كيلس هاري.
2: هم يبيعوا فينا ويشرب كيف ما يحبهم. هتقول غلم ولا بقر كما قلت.
3: آه يا غزال يا معذبتني. يا يا يا يا يا مش يا زهار. يا زهار الله الله مخي بصوتك.
4: هم ما يخوفهمش الرصاص والقنابل قد القلم والكتاب. النضال متعدد الأشكال يا عبد الملك، واللي نعملوا فيه احنا تو شكل من أشكال النضال.

0: احنا عباد وهم عباد، عندك الفرنسيز ومن بعد يجوا اليهود ومن بعد نجوا احنا.
1: راهي بلادنا يا سي فتاح، راهي بلادنا، ارضنا وارض جدادنا، وشيء هالغلبه والغمه علينا.
0: يا مال علاش يسموا فيه استعمار؟
2: خيانة الثوار الجزائريه باش يرجعوا للجزائر ان شاء الله سان مين غان مين. دمنا واحد ودمنا واحد، واللي نحاربوا فيه احنا هنا هو بيدا يحاربوا فيه هما غادي. احنا كنا على حق وهم على باطل.

0: جبال تلجبال.
1: إخراج أنور العيشي.
2: السلام عليكم.
3: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أهلا أهلا أهلا.
5: تيجين يا سي فتاح، شربنا الأولى وشربنا الثانية وجددنا البراد، وانت حد قريب ما تجيش.
2: أجاه ربي سامحوني، اتشديت من هذه لهذه، تو غير كي جيت من المعصر. عندي بريسة تكسرت أمس، مشيت اليوم نشوف فيها صلحوها ولا لا. نلقى هاك الفانفاني داخل فيها.
3: تبارك الله عليه، هاك الفانفاني صناعي من البريمة، ما يكود عليه شيء. أما مغلاوي صلح لي هالليامات محراث بقلبة، رجعه جديد، أما كلفهولي.
4: ادرى على سنسة، خلي عليك، عندنا كان هو في البلاد وكان يختانا، هو اللي عنده ماكينة وكانت يلوحها وتوق في البلاد.
3: ايه الله غالب، ذريتنا ما حبوش يتعلموا الصنعة، لا في الحو لا في القراية ولا في الصنعة. اللي بطل من المكتب طول يشب للجر، للمسحة والمساكب. سترك ربي يا سي فتاح الأخرى، أعطاك ربي في هاك النوارة محمد علي وجا متعلم.
2: وشدني في هالمدرسة ما حبش يسيب، قد ما جريت وراه وقلت لها ولدي أختانا من اللي يعطوك نعطيك قده وارتحني، قال لك لا. يا ولدي اللي عندك يعيشك الولد ولدك، قال لك لا. قال لك أنا عندي كيف نعلم تلميذ القراية والكتيبة، خير من اللي يبقى جاهل لا يعرف لا يفك الخط ولا يكتب ولا يكتب اسمه، ويبدأ يتحكموا فيه كما يحبوا. راهو كي نعلم بشر عندي أجر عند ربي.
3: صحيح سي فتاح، ولدك صالح ربي حاله، ظنوا حلايلية وعنده الحق يا سيدي. هاو بيناتنا، أو كان ما جاش ولدك متعلم ومتنور تتنجم روحك وحدك. هاو هاز معاك وذن العديلة وماشو مقصر، واللي يصعب عليك انت هو متقبي بيه. كيما وهكا يا جماعة.
5: اي والله كلامك صواب، كلامك صواب.
2: الله يرحم والديكم. أسي صالح، راني باش ندلل عليك في حويجة وعارضك ماكش تترد.
5: ندلل يا سي فتاح، وخيان واصحاب، وبين الأحباب والأصحاب ما ثمش مزايرة.
3: نعم
2: ماك تعرف، أصابة سنة جيت مصلي على رسول الله، هو معصرة واحدة ما تكفينيش، وانت مصلي عني بيه عندك ما يكفي زيتونك. كانت عاد قلت ندلل عليك شوية، زوين الثينات متاعي نجيبهم للمعصرة بتاعك وانا نتقبل الخدام.
5: لا يا سي فتاح، كان تجيب زيتونك تعصرة وتجيب بتاتيك وتعبي زيتك زين يا مليح وربي يبارك لك. كان انت تتقبى بخدامتي لا عندي معصرة ولا اثنين يا سي فتاح.
4: ربي طيب المعصرة بيناتكم يا سي صالح.
2: ثور بالسحبي، حللنا كعبة كريش، خلينا نبدلوا مطعم فام.
4: كعبة واحدة كريش تستويس يا سيدي، علاش ما تحللناش كعبتين ولا ثلاثة؟ خلينا نشرب معاكم، خلينا نبيعكم ونشرب معاكم.
5: ايوه هو اللي لغلغ علينا بالسوري. خلاص
4: شنو لنا علاقة في السوري؟ ايه كومون سباتوا تو فهمتوها؟ كومون سباتوا بالحرام لا فهمتوها.
3: لا صريح بربي، شني احوال ولدك مبروك؟
5: هاوينه بين اسمه وعلمه، وهذا كان اللي اعطاه ربي ونحمدوه.
3: ونعم بالله، اللي يجي من عند المليح مليح.
4: بربي هزيتاش للطبيب الجديد اللي جاء للسبيطار يحكوا عليه، قالوا طبيب سمح والله اعلم.
5: الله غالب هزيته وشي قال لي كيف ما قالوا لي طب التصفاقس وتونس دي كابي ما فيش دواء.
4: كيفاش ما فيش دواء يا سيدي؟ حتى الرعوان يراه عندك فيه ما تقول يا سي صالح.
5: هانا ندو سوري وعربي وربي يجيب الفرش.
4: امين. جاني هاك ليامات واحد شرا من عندي شوي حشايش وحكالي على مدب، قال لي ماشو بعيد من هنا، شيرت للقطف، قال لك يا سيدي ايده تجمد الماء ضربه وبرشا مرضى رفوزهم الطبيب دواهم هو. عشان رايك هزله المبروك، بالك ما تدريش يفتحها لي ربي ويرتاح.
5: اي الاعمال على الله، انا يا مستعد نهزها حتى اللندوشين غير يا بربرك. والله ما عييت نجري في جرة الطب، قلت لهم كان لازم يتداوى في فرنسا نهزه، قالوا لي زيت.
3: يعطيك الصحة.
4: على هو الراجل باش يرجع لي، حين ما يجي سوى نهز من عنده لدريسة بالضبط والعمل على الله.
5: الأعمال كان عليه
4: آمين.
5: ثور بالصح بثور ثور، أعطيني حكة شامية باللوز وشوي بشكوت بالزبدة وميتين جرام كاكاوية خليني نروح، وحضر ليك السباسة.
4: السباسة حاضرة وهانية محطوطة على جنب.
5: ما هي ياسر، أما لا توي يجيك لزهاري الصباح كان عشنا يهزها. هيا السلام عليكم يا جماعة.
3: في الأمان سي صالح.
4: في الأمان بسلامة.

0: الله عينك يا خالي.
1: يا ولدي يا ولدي سيب هاك الغرسات راهم تيخمروا بالماء.
0: الله يبارك.
2: مرحبا مرحبا. الله يعينك سي صالح.
3: الله يعينك بابا.
1: الله يهنيكم. وفي غزالة بنيتي تراه نحيلي البرنوس من كتافي رزن عليا.
3: باه
1: نحياك الشامية والبشكوت والطربوش حطيهم قدام خوك واعطي قرطاس الكاكاوية لامك.
3: الله يبارك بابا.
1: هاني جبت الولدي اللي يحب عليه.
2: سي صالح ما عادش كيما بكري. انت بدي دايم باش نبشي شبعان فيهم كان ازهاري.
1: والله يا خديجة كان حرت وحارد ليلي وما عادش داري اش تنعمل معاها المخلوق. ما عندي ما شغبني في الدنيا كان هو.
2: الله غالب. وكان جت حاجة العبد بتاو فكوها له بالدراع حتى بضرب الزلاطين. اما هذه حاجة ربي.
1: نحمدوه ونشكروه.
2: الحمد لله الحمد لله.
1: واللي جي من عند الباهي باهي. غزالة بنيتي.
3: نعم.
1: بري بري هاتي لي شوي ما سخون نرنخ فيه رجلي نحس فيهم طايبين من كثرة الوقف. ونادي لك لزهاري.
3: باهي يا لزهاري لزهاري.
2: سي صالح أخش بها سباسة وفافيسة. أنا نعرف سباسة تشد شهر وساعات حتى أكثر. فالخير هالحالة اللي تبعت لو فيها يأكلوا منها شوي ويبيعوها راك سبسيلهم بالمرتين في الشهر. سي صالح
1: يا خديجة يا خديجة اللي يعطي الله ما يمنش.
2: صحيح.
1: والخير خير ربي. راهي عيلة زرقة 12 وكلهم دقدق. يا ومرة نايا مرة سي فتاح مرة سي مشري مرة سي إبراهيم كل مرة واحد. لزهاري يا لزهاري.
0: مال عم خالي أقومت على الطعام.
1: بالله معناها أنا ولد حرام قومتك على الطعام.
0: لا لا لا لا يا خالي لا لطف عليك وحساك. أما قومت على الطعام.
1: شد شد ورد بالك على الصوارد لطيح لك. استحفظ مصيبة. غدوة تتعدى الحانوت بالصحبي.
0: باهي باهي باهي. غدوة تتعدى الحانوت بالصحبي نهز السباسة ونوصلها. والله يا خالي كان فاهم درسي حتى البهيم حفظ ثنية وين العبي عليه السباسة من غير ما نلخته يشد الثنية طول وما يحبس كان في البلاصة. أخالي يا خاك شوية بلي نقاه غادي عنده ثلاثة بهايم يا خا منها هو قليل وما في حلاش ومن عنده ثلاثة بهايم. أنا أخالي هذه بصراحة ما فهمتهاش. فهم هالي شفت ودختك قداش ذكي وشجاع.
1: اسأل البهيم اللي عندك واللي حفظ الثنية وزيد اسأل البهايم اللي تلقاهم يستنوا فيك غادي توي فاهموك. يا اخي ما قلت لكش كي نبدا نحدث فيك ما عادش تلقف عليا الحديث. انت فمك معبي بالخبز وحالتك حليله والزيوت تتقاطر منك مش كي مسلم.
0: يا خالي لا تكلمت تو يا خالي هاني ساكت.
1: اسمعني اسمعني كي توصل غادي وتهبط المونه مد لها السوارد وقول له قال لك خالي ما تلومش الدنيا مشي باهيه هالايامات والسباسه الجايه تكون خير. هذاك اللي قدرت عليها المره.
0: أشلهي نقول الدنيا مشي باهية والسباسة الجاية تكون خير. عبايد ثلاثة بهايم يبدو هزينهم ويضحروا وكمشة فلوس وتقول لي يقول هكايا اللي قدرت عليه هذاك اللي قدرت عليه. هذه يا خالي زادة ما فهمتهاش.
1: يا خديجة روطي فرصة. يا خديجة قولي له يمر من قدامي لنعمل في روحي سبة.
2: بر الدمك بر الدمك تبر تبر لزهار وخد واعمل اللي قال لك عليه.
0: يا خالي راهو
1: امرق علي امرق علي امرق علي
2: يا ذاب.
1: مصيبه وصابني بها ربي يا خديجه.
2: وسع بالك وسع بالك يا سي صالح. انا غالب اخي ما تعرفهاش هذاك هو لزهاري.
1: الله يرحمك يا خيتي.
2: ارحمها.
1: الله يرحمك يا خيتي مشيتي وخليتيني نعاني فيه.
2: احنا والله زاز حالنا. خايفتني بنتي كيفاش تتعيش معاه.
1: ايوا لزهاري عمل لي طرق وتو خديجه باش تبدل لي الطرق.
3: شوف تراه بابا كان سخون ياسر خليني نزيدها شوي ما بارد. شوف تراه
1: تراه تراه. اي اي اي اي الله يشد لي فيك بنيتي الله يشد لي فيك وفي صحيحتك
3: عيشك.
1: لا لا لا هكا بريمه بريمه يكمد العظام مليح مليح. بري يرضى عليك بنيتي. اش بيك يا خديجه؟ يا شبيكي تبكي مولا باز؟
2: لا لا سي صالح ماشيني نبكي. هنا يترشح بالدموع وحدها.

0: هذيك هي الحكايه وما فيها
1: دي حاله برك من حال محمد علي خويا اما لاش يقولوا هالمساكين اللي قدامك شوف هانا نمشوا عرضك شو وجه ضاوي ولا راوي توجوهم صفطه ضربتها مع صوت الذل جراتيل مرقعة الجملة فيهم تهرب بخلعة
0: لا لا أنا ما نحكيش على فقر الأبدان والجيوب أنا نحكي على فقر المخاخ
1: سياسة المستعمر جهلة تسلم من شره وهذه ما نتصورش كانت فوتك سي محمد علي شوف مدرستك من 200 تلميذ 7 عرب والباقي ذريت الفرنسيس والطلاين والمالطيين وإن شاء الله ما ليهم يخلوهم يكملوا وإن شاء الله ما يكونش مصيرهم لغيب وكو خيانة
0: صحيت وعلى هذا الأساس جتني الفكرة ونعرف ما تعاوني فيها كان أنت
1: منك نسمع
0: نحطوا البسكليتات وندخلوا ونحكي لك
1: هاي هاي حطوا البسكليت
2: لاهي مشمخة لاهي معدولة نهارها ظلام بيبانها محدولة نهارها ظلام
0: والله يا عبد الملك يا خويا ما مرتاح فيها الدنيا كانت طهر مشمخة هالدنيا ماشي ومعدل عليه هصل عايش في دنيا اخرى تكروري وتاي احمر
1: الشعب التونسي كل ضبعوه خرجوا من عقله بهالتكروري اللي مشوه كل تركينه تلقى فيها ميسه متاع تكاريه والغريب في الامر يشدوك التاجر في التكروري يربطوك وهم يبيعوا فيه
0: الاستعمار يا صاحبي امال كيفاش باش يبرك علينا الوسائل كلها متاحه تكروري بطاله تهريب تفقير تجهيل ومش كان المستعمر متاعنا احنا برك في العالم الكل اينما وجدت الثروه يجثم الاستعمار وباش يدوم يلعب على هالعناصر هذه
1: جميل جدا يا صديقي اما راك ما قلت ليش التو على هالفكره اللي في مخك واللي انا باش نعاونك فيها
0: جوستومون باش نحكي في هذا الموضوع شوف انا عندي ثلاثه تلامذة شي يعجب عندهم ذكاء وقدره استيعاب للمعلومه مش عاديه ولعلمك هم اللي أوحولي بالفكرة قلت حرام نوابغ كيفهم يمشوا في العفس على خاطر نعرف مصيرهم المحتوم الطفلة كالنوار تعجن في العجين وتغسل في الحوالي ومن بعد شن يعطوها الراجل قطوس في شكار يأكل لها عمرها جاهل ومش وقاري عشتها تتصور ويعملها والطفل كيف كيف يلقى روحها بين المساكب يعزق بالمسح وهو من مسكب المسكبة
3: السلام عليكم
4: وعليكم السلام
0: اهلا يا عنطر يا حبيب عبله
3: عنطر هاو قدامك

0: هاني في القهوة كي جي تو نشربوا قهوة.
1: شفت الناس هذيش عندها في مخاخها؟ شعب كيف هذا تو نطردوا به الاستعمار ولا تو نقاوموا به الهم اللي جاينا؟
2: كنتم مع حمادي عمار، الهادي عباس، سلوى محمد، محمد الحملاوي، إيمان مماش، لسعد حمدة، عادل رابح، عواطف مبارك، سعاد عبود، الطاهر فتح، يوسف سليمان، في مسلسل غزالة الأجبان. بطولة عبد الرزاق الصخراوي، أحسن ربح، زبيدة العرفاوي، ملاك جرمازي، سامي بتليلي، نصر الدين جلول، كمال بوزيدي، طه أبو يحيى، علي حراثي، وأحسن دولة. شارك في التمثيل كمال السعيدي، نزار بن بلقاسم، محمد عثمان، نسيم حاشي، أيهم العابدي، صبري عمامي، زينب بعزيز، آية مبروكي، وشيمة صحبي. ضيوف شرف: نجيبة بن عامر، زهير الرايس، رفيعة بالحوت، حسونة ناجي، حمزة داود، ومحمد ساسي الكتاري. إغزالة الأجبال، تلحين وتوزيع الجينيريك والموسيقى التصويرية محسن الماطري، كلمات الأغنية سامي تليلي، غناء الفنانة القديرة سارة نويوي، عزف الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية. المراجعة التاريخية عبد المجيد جوادي، التدقيق اللغوي عبد الرحمن التواتي. التسجيل الصوتي عبد النبي مولى، التركيب والمزج لسعد الدريدي، ساعد في الإخراج ريم جبنون وعزيزة برباش.

0: النشاط الكشفي لفوج المذيل المنجم، تجربة وعشق وغرام لرياضة الدراجات مع نادية ماجدي. مركز بيتهوفن للموسيقى يفتتح من جديد في صيفك على كيفك من 5 إلى 8 على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: الرابعة مساء، تحيات طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال جلسة استماع موحدة من طرف اللجان القارة في مجلس نواب الشعب أن مخطط التنمية 26 و2030 و2000 يرتكز على 5 وجهات كبرى، مضيفا أن من أبرز هذه التوجهات ضمان تنمية اجتماعية عادلة وشاملة والعمل على تقليص نسبة الفقر إلى أقل من 15%. وشدد الوزير على أهمية تحسين مؤشر التنمية البشرية وهو ما يتطلب ضرورة الاستثمار أكثر في التربية والتعليم العالي والبحث العلمي. لن تشهد البلاد التونسية خلال النصف الأول من شهر جويلية المقبل موجات حر، حسب ما أكده الأستاذ المبرز والباحث في علم المناخ عامر بحباب في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم. وفاد بأنه بداية من يوم الجمعة 3 من جويلية المقبل ولمدة 4 أو 5 أيام ستكون الأجواء معتدلة في تونس، وتابعا الفترة الممتدة من 3 إلى 7 من جويلية ستشهد درجات الحرارة في تونس انخفاضا. وقال إن كل التوقعات تشير إلى موجة حر ثالثة في أوروبا بداية من 6 من جويلية القادم، مبينا أن الجمهورية التونسية بعيدة عن هذه الموجة. تم إلى حدود أمس تجميع حوالي 7,237,000 قنطار من الحبوب، حسب ما كشف عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعة الكبرى حمادي بوبكر. وفاد بأن نسبة تقدم موسم الحصاد في تونس بلغت 60% على مستوى كامل الجمهورية التونسية. أعلنت الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه في بلاغها الصادر اليوم عن توقيت العمل الإداري خلال شهري جويلية وأوت. حسب البلاغ سيكون العمل على نحو التالي: المكاتب من 2 إلى 6 حصة واحدة من الساعة 7 صباحا إلى 1 بعد الزوال، والقبضات من 2 إلى 7 حصة واحدة من 7 صباحا إلى منتصف النهار. شهدت المناطق خان يونس ورفح وغزة عمليات عسكرية لجيش الاحتلال الصهيوني، عمليات مكثفة شملة تدمير منازل واستهداف أحياء سكنية، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى ووقوع إصابات وتشريد عشرات العائلات. نهاية الموجز، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.
0: معاك غزوة مريتنا

0: الأثر الباقي. الأثر الباقي.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في العدد الأول من برنامج الأثر الباقي، موعد أسبوعي نلتقي فيه للتعريف بتحديات الإنسان للزمن ورغبته الخالدة في سرمدية بقائه. الجولة ستكون تاريخية أثرية، نرحل فيها في تجارب البشر عبر مختلف الأزمنة وفي مختلف الأماكن لصناعة شواهد على أثارهم بقت هي ورحلوهم.

والمعالم التاريخية متنوعة ومتعددة، فمنها المباني والمواقع الأثرية، ومنها التماثيل والجداريات والرسومات والكتابات بأنواعها والمنحوتات الصخرية كذلك. والأثار التاريخية هي أصول ثابتة تعتبر معالم ذات مغزى تاريخي أو وطني أو إقليمي أو محلي أو ديني أو رمزي، وهي في العادة مفتوحة للجمهور، ويتم تقاضي رسوم مالية مقابل الدخول لها في العادة. وإلى جوارها تنتصب أثار عديدة قد تجمعها الدول في هيئة متاحف منظمة، أو قد تترك كشواهد أثرية على مرور البشر والحضارات. تعد أثار الدولة خير شاهد على تاريخها العريق، وقد تم إنشاؤها لإحياء ذكرى شخص أو حدث، وهي التي أصبحت ذات صلة بمجموعة اجتماعية كجزء من ذكراهم وتذكرهم للعصور التاريخية أو التراث الثقافي المرتبط بها في مختلف المجالات كالفن والتاريخ والسياسة والتقنية والتطور المعماري.

تستخدم مصطلحات عديدة لوصف أي هيكل يمثل عملاً تاريخياً مهماً ومحمياً بالقانون، والعديد من البلدان لديها معادلات لما يسمى في التشريعات نصب تذكاري مجدول، فلهذه الآثار قوانين تحكم حمايتها وكيفية البحث فيها، ولا مجال للزيادة أو النقصان على ما تركه من صنعها. تعتبر الآثار الثقافية بمثابة ذكرى المجتمعات ورمزيتها، وبالتالي فهي معرضة للخطر بشكل خاص في سياق الحرب، وتختلف أهمية الآثار من شعب لآخر ومن دولة لأخرى، فبحسب تشريعات الدول وتجريم الاعتداءات على معالمها يمكن معرفة مدى أهمية الآثار لدى دولة واختلاف ذلك من مجتمع إلى آخر. كما يمكن الإشارة إلى أن هذه الآثار تتعرض كذلك إلى تأثيرات خارجية بسبب عوامل المناخ مثلاً، ونتحدث هنا على أهمية ذلك وتأثيره على إتلاف قيمتها الأثرية، وخاصة بالنسبة للنقائش واللقاح.

إذا تحدى الإنسان الموت والفناء بشواهد على مروره في الحياة، فقدس معالم الماء وأنشأ حولها محاريب للعبادة، جرف الزمن جلها وأبقى على بعضها، بنى الأباطرة كذلك أقواس النصر والحمامات والقصور والمسارح للتعبير على ترف حياتهم الثقافية، كتبت الشرائع وقوانين المدن على منحوتات وعلقت في مداخلها، اكتشف الحرف وقبله جسد بالصور على جدران الكهوف تفاصيل حياة الإنسان اليومية الدقيقة، تراست المساجد والأسواق ودور العلم حتى يكتمل دور المدينة في الحضارة الإسلامية مثلا، بنيت المعابد في أقاصي الجبال حتى يفرغ القصة لعبادته، وشيدت القصور ونقشت على المجوهرات المتوارثة الأعياد والانتصارات والفتوحات وحتى لحظات الحب، أحيطت الحضارات بأسوار عظيمة وعلقت الحدائق على جدران المدن، وتمت المبالغة في تضخيم المكتبات على ضفاف البحار والأنهار من الإسكندرية إلى العراق مثلا، وصنع من الدير مركزا تعليميا حتى تتواصل مهامه ولا تقتصر على الروحي ولا ينسى، أزيحت الحجارة وأعيد تركيبها لنترجم معجزة اسمها الأهرام، وغير هذه الأمثلة كثر في كل شبر من العالم.

نجح الإنسان في تحدي الزمن وتخليد الذكرى؟ نعم، وبوضوح يجيبنا التاريخ الذي لا يزيد في ظاهره عن الإخبار، وفي اتصال بين علم التاريخ وعلم الآثار الأركيولوجيا على دراسة البقايا المادية التي خلفها الإنسان. علم الآثار يعتبر في بعض المدارس التاريخية فرعاً من الأنثروبولوجيا، وهي دراسة الجنس البشري والتراث الفكري والمادي. يرى علماء الآثار في أوروبا أن عملهم هذا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بميدان علم التاريخ، غير أن علم الآثار أعمق من ذلك. فمن جهة أن المؤرخين يدرسون بصورة رئيسية مسيرة الشعوب استناداً إلى السجلات المكتوبة، ويتطلع علماء الآثار إلى معرفة كيفية تطور الحضارات، إلى معرفة المكان والزمان الذي حدث فيهما هذا التطور، وكذلك يبحث هؤلاء شأنهم شأن دارس العلوم الاجتماعية عن أسباب التغيرات الأساسية التي جعلت الناس في العالم القديم يتوقفون عن الصيد مثلا ويتحولون إلى الزراعة، يقررون أن الصورة أقل تعبيرا ودقة من الكتابة، يطورون نظريات تتعلق بالأسباب التي أدت بالناس إلى بناء المدن وإقامة الطرق التجارية والاستقرار. هل كان البحث عن الماء فقط سببا، أم كانت صراعات البقاء من أجل السلطة والحب أحيانا سببا آخر؟ بالإضافة إلى ذلك، يبحث بعض علماء الآثار عن الأسباب الكامنة وراء سقوط الحضارات السابقة كحضارات المايا في أمريكا الوسطى وحضارات الروماني في أوروبا.

في كل عدد من الأثر الباقي سنتوقف عند معالم وأثار ومتاحف ومواقع صنعت بمجد البشر وتحدياتهم، بعضها أحجار، أعمدة، تيجان ومدارج، وورشات حمالة لحفر وقراءات ليوم الناس هذا، وأخرى حسم أمرها بمعاول الباحثين وتسجيل دراساتهم في مقالات الجامعين. ويبقى الأثر جولة في تاريخنا الذي يثمن اليوم بالتسجيل على لائحة اليونسكو للتراث العالمي. تتكلم المعالم بتاريخ الشعوب وانتصارات قادتها، وتشهد حتى على الحب والخيانات. الأثار هي الجغرافيا الساكنة في أنفاس التاريخ المتحرك. لنا جولات لذيذة في معرفة خبايا التاريخ ومجهود البشر في تركيزه، حتى لا ننسى آثار المارين في دروب التاريخ والأزمنة وإن أحببنا ذلك. مع تحيات سمية الجرس.

0: مش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام، الخامسة مساء.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. أكد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة اليوم في افتتاح جلسة الاستماع الموحدة لوزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030، أكد أن البرلمان لن يقتصر دوره على المصادقة على المخطط، بل سيواصل الاضطلاع بدوره الرقابي لمتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية والتصدي لكل تقصير. وشدد على أن نجاح المخطط يقتضي تكريس البعد الاجتماعي للدولة من خلال جعل المواطن محور السياسات العمومية وتحسين الدخل وظروف العيش وتوفير فرص العمل، إلى جانب تطوير التغطية الاجتماعية والخدمات الصحية وإصلاح المنظومة التربوية وربط التكوين باحتياجات سوق الشغل. من جانبه أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بأن مخطط التنمية يستهدف تحقيق معدل نمو يناهز 4.2% بالأسعار القارة، إلى جانب التقليص من نسبة الفقر إلى أقل من 15% والارتقاء بمؤشر التنمية البشرية لمستوى البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً. وأضاف وزير الاقتصاد أن المخطط يرمي أيضا إلى الترفيع في المعدل الوطني لمؤشر التنمية الجهوية ليبلغ 0.6 نقطة في أفق 2030، مع تقليص الفارق بين الحدين الأدنى والأقصى للمؤشر ب 0.1 نقطة بين الولايات. تحصلت طبيبة المختصة في الأمراض الجلدية بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى إسماهان السويسي على جائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي لسنة 2027 التي تمنحها الجمعية الدولية للأمراض الجلدية عن منطقة إفريقيا. يواصل الجيش الصهيوني عدوانه على الأراضي اللبنانية رغم الحديث عن توقيع اتفاق إطاري بين الجانبين، وقد شن الاحتلال الصهيوني اليوم غارة جوية تزامنا مع قصف مدفعي استهدف عددا من المناطق في جنوب لبنان. أخيرا، أظهر تحقيق أجرته وكالة رويترز أن الضربات الأمريكية الصهيونية خلال الحرب على إيران تسببت بأضرار طالت مواقع تاريخية وثقافية بارزة بينها معالم مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، ووثق التحقيق أضرارا في 11 مبنى تاريخي. في أمان الله.

0: Allô, docteur? Allô, docteur?
1: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في هذا العدد من ألو دكتور. محور اهتمامنا اليوم الزهايمر، باش نتعرفوا على هذا المرض، الأعراض، الأسباب والعلاج. في ضيافتنا دكتور فرحات شلبي، اختصاص طب باطني وكاتب عام الجمعية التونسية لطب الشيخوخة. مرحبا بك دكتور.
2: مرحبا أختريم، مساء النور ومرحبا كيف متابعينا القصة.
1: إذن دكتور، الزهايمر، الأعراض وتعريف هذا المرض وأيضا كيفية التعامل مع مريض الزهايمر.
2: يعطيك الصحة. بالنسبة لمرض الزهايمر، هو نوع من أنواع الخرف، أو خلينا نقول أكثر سبب من أسباب الخرف، لأن الخرف مش كان الزهايمر، ثم أسباب أخرى، هو نقول 70-80% من أسباب الخرف. وكي نقول خرف، هو مرض عصبي نفسي تنكسي مزمن، يعني بلغة أخرى تأثر الوظائف العصبية بشكل مزمن وتدريجي نحو التدهور. هو يتشاف أكثر عند الكبار السن، ولا يقول مرض شيخوخة، ولكن ثم بعض حالات ينزم يكون حتى قبل سن 65 سنة. وهذا جزء الحديث العوامل الخطورة، ولا ثم ساعات حالات استعداد وراثي يكون في الحالة في العائلات، ثم يكون عندهم نوع الخرف هذا. وثم تدى نمط الحياة كيف عند الدور، خاصة كيبدا مثماشي يعني تدريب ذهني، ولا يعني خمول خلينا نقوله في ذهني، كيف ينجم يكون من أسباب. وكذلك ثم أسباب حتى أمراض مزمنة، خاصة ضغط الدم والسكر والحاجات اللي تأثر الشرايين. ولكن هو في واقع الأمر السبب الأساسي تاع مرض الزهايمر هو يعني الخلايا العصبية يصير لها نوع من الضمور، وهو ناتج على ترسب بروتينات غير طبيعية، بروتين 2 بروتين أميلويد هذوما يترسبوا في الخلايا العصبية ويخلوها ما عادش تقوم بوظيفة. وكما نعرف احنا الخلايا العصبية كي تموت معناها ما عادش عندها إمكانية التدارك، ولا ذاك علاش يكون هو المرض الأعراض نتاعها تكون بشكل تدريجي. ثم تقول عموما ثلاثة مراحل، يعني المرحلة الأولى الأعراض تكون مش مزعجة كبيرة برشا، يعني صعوبة في التذكر نتاع الأشياء الجديدة، مثلا الذاكرة خطر فيها الذاكرة القديمة والذاكرة العملية الجديدة، يعني صعوبة في أنه يفكسي المعلومات ولا يذكر حاجات قريبة. ومن بعد شوي بشوي زاد ثم ترافق معها أعراض أخرى، حتى فيما يخص الريزونمو، ولا كما يقولوا اللوجيك، ولا يعني أن الإنسان تحس ما عادش عنده القدرة على أنه يحكم بحكم وضوعي على الأشياء. ساعات في مرحلة متقدمة شوية تولي اضطرابات سلوكية، أجيتاسيون، ويبدأ يعني التواصل مع الغير ينقص شيئا فشيئا، إلى حين تولي في مرحلة متقدمة طول يعني عادش كنا كتير مع الواقع أصلا، يعني ويقوم بحاجات كما نقوله بيزار، ولا مثلا حتى باش يلبس الحوايج مثلا ما ينزلش، ما يعرفش يدرك الحاجات البديهية اللي نقوم بها احنا من غير ما نبدو نشعر بها، وتكون داخلة في الريفلكس نتاعنا. هو بالنسبة لي ما عادش مثلا نوصل حتى الماكلة أصلا، تحط مثلا تعرف ماكلة فما ما ريفلكس تاع المضغبي مثلا، مش معناها تولي بعد تأثر على حياتها بشكل كبير. يعني إذا كان إنسان الأكل ولا حتى اللي بزوان العاديين وكل ما همش يأثرين طبيعة الحياة، مش كنت ما معناها مشكلة كبيرة، خاصة أنه هو حتى في المراحل الأولى أصلا قبل ما نوصل المراحل هذه ديما الخرف يتحدث أكثر بمدى تأثيرها على الحياة اليومية للإنسان. يعني ساعات حاجات بسيطة ما تأثرش على الحياة اليومية، مثلا تعامل مثلا بالفلوس، ولا بشي يمشي يركب في وسيلة النقل، وإلا بش مثلا ينجم يضيع يخرج وما يعرفش يصل لداره. ثم الكل كي نوصلوا لها معناها كما تشوفوا معناها ثم تأثير كبير، وهذا يخلي دور الأسرة مهم برشا، لأن الإحاطة لازم تكون في كل تفاصيل حياة المريض بالخرف بمرض الزهايمر.
1: نعم، الزهايمر عنده دواء وإلا لا دكتور؟
2: والله حاليا ما ثمش علاج جذري ناجع لمرض الزهايمر، لأن كما تعرفوا مفسرنا يعني هو نتيجة على ضمور خلايا عصبية. ثم أدوية موجودة فيه وفي تونس نوع واحد فيه، ولكن الهدف نتاعها انه يقلل من تقدم المرض ولا يبطئ شويه من الاعراض، ولكن ما يعالجش بشكل نهائي طبعا. ثم ادويه اخرى ما هيش مزعوله باش تعالج الخرف في حد ذاته، ولكن تعالج الاعراض المصاحبه ولا اضطرابات السلوك المصاحبه، ولكن ما فماش الى حد الوقت الحالي ما فماش علاج جذري نهائي للمرض.
1: شكرا لك دكتور فرحات شلبي، اختصاص طب باطني وكاتب عام جمعيه تونسيه لطب الشيخوخه، مع اجمل تحيات ريم محمد النوري.
0: الو دكتور، الو دكتور، من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق

0: سيفك
1: سيفك
0: على كيفك
1: على كيفك.
0: سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.

0: كيفك على كيفك اليوم الثاني على التوالي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا. مرحبا رياض.
1: أهلا وسهلا ناس. 30 جوان 2026 نودعوا شهر نستقبله إن شاء الله شهر غدوة مع بداية السيونس يونيك الحصة الواحدة. تحية لتلمذة البكالوريا الكل في دورة المراقبة.
0: تحية لتلمذة النوفيام وتلمذة السيزيام اللي هم بشبدوا إن شاء الله غدوة لتلمذة النوفيام اللي إرسال الإرساليات إن شاء الله النتائج تكون موافقة وإن شاء الله بالتميز لكل تلامذة.
1: مرحبا بكم إن شاء الله ديما فرحانين وإذاعة قصة تونسكم قاعدين تستنسوا بالبرمجة الجديدة لموجاتنا إذاعة قصة. خليكم معنا كونكتي على www.radiogasa.tn. عندكم زادة www.facebook.com/radiogasa. عندكم الابليكاسيون الخاصة بالإذاعة التونسية. كليكوا على إذاعة قصة ولا اللي في الكونسم تاعنا.
0: من الاثنين للخميس برنامج سيفك على كيفك من 5 نتاع العشية وحتى 8 نتاع الليل. جملة من الأركان والفقرات اللي استنستوا بها من ليكم عامين وفما أركان هكية تجدت شوية والتحقت بالتشكيلة لبرنامج سيفك على كيفك. رياض شم
1: جونا أحلى جو كالعادة وإحنا دينا هكا نستنسوا ببعضنا في الحلقة الثانية في الموسم الثالث للحصة اليوم. خلينا نسلموا على الفريق الكل معانا اليوم العشوية.
0: نسلموا على لازر حمد. مرحبا لازر.
1: تحية لزميلنا عبد النبي مولا في الإخراج الرقمي لليوم.
0: سامي حراثي تستقبل التليفونات
1: على 31-377-730 وإلا 76-29-600.
0: سمية جاب عكرمي في الأعداد
1: وفي تنشيط الحصة اليوم معكم إنس حمادي
0: ورياض دبوبي. مرحبا
1: مرحبا بكم. نبدو مع أولى الفقرات الشموسة الذكية. الشموسة الذكية مع أخونا رامي مبروك المختص في الذكاء الاصطناعي. شبه شموسة
0: مشت بحر حتى هي
1: هاي. يلا شموسي
2: على البحر.

0: كيفك على كيفك مع رياض دبوبي وإناس حمادي.
1: جونا يحلى معاكم في صيفك على كيفك سيسر معكم في الطريق وإن شاء الله مونسينكم.
0: 31-376-730 دفعة الأولى من المكالمات الهاتفية نستقبلها مع 6 غير درجين. مرحبا بكم.
1: نمشوا معكم الذوق النغمة.
0: ذوق النغمة اليوم شنو محضر لهم ريا؟
1: نبدو بالقائمة متاعي. يلا القائمة متاعي شنو حضرت لكم لليوم؟ كان عجبتكم صوتولها نستنى تليفوناتكم وزادة الكومنتارات متاعكم على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة www.facebook.com/radioqafsa. اخترت لكم اليوم عبد الحليم حافظ وأيمن وحمودة وأسماء وشيرين لجمي. ها شنو اخترت لكم؟

0: هذه القائمة
1: اللي عملنا وقتنا الحق بالحق. يعطيك الصحة، عندك تكتيك ملتو مازلت ما لقيتش الخطة نتاع اللي تكتك به. رياضة بوبي، أنا اليوم حضرت لهم عاشقة أسمراني وحضرت لهم تليلي القافسي
0: أي
1: وحضرت لكم جديد سعد المجرد ومحمد فاضل شاكر القمر ديالي.

0: حتى بالزغاريد معناها انت بتوا بالزغاريد مش
1: اليوم زغرتنا وجبنه ليلي القفصي فماش ما يحرك سبيبها يا ربي. كان عجبتهم القائمه نتاعي صوتوا لي, كان عجبتكم قائمه رياض صوتوا لي.
0: مرحبا بكم, يلا نواصلوا مع الموسيقى والايقاع علي علي علي الموسيقى. بعد شويه باش نمشي معاكم للباراسول.

0: سيرك على كيفك.
1: 22 دقيقة بعد الخمسة على إذاعة قصار.
2: مرحبا بكم في سيفك على كيفك، مرحبا بكم في الأجواء الصيفية، في التظاهرات، في المشاريع، في الافتتاحات، وفي كل المواعيد الثقافية اللي تكون حاضرة معنا في باراسول.
1: الباراسول اليوم ضيفنا مميز باش نتعرفوا معاه على الجديد بطبيعة الحال، أحمد العبيدي، مدير مركز بيتهوفن التونسي وحديث عن تدشين المركز وعودته للعمل. سيد أحمد، أهلا وسهلا بك.
3: أسلم، مرحبا بكم وشكرا على متابعة أنشطة بيتهوفن.
2: مرحبا بك سيد أحمد، بعد الغياب شانتي كمل والتحذيرات بدت ولا ما زالت ولا شنو فما بالضبط وشنية مختلف الأنشطة اللي بيش يحتضنها الفضاء مجددا إن شاء الله؟
3: والله هو شانتي وإعادة التهيئة دمت 3 أشهر دعم برنامج مغرومين، لكن في 3 أشهر الحقيقة هو شانتي ما كانش كان في البنية، كان زيدا شانتي في الأنشطة وفي البرامج اللي الحقيقة بعد 7 سنين خممنا زيدا أنه نحن نطور من الأنشطة نتاعنا للفئات اللي نحن نحبوا نقربوا لها أكثر، للشباب، للعائلات اللي موجودة هذه، للصغار والأطفال. ذلك علش إن شاء الله تستنى فيهم أصدقاء وصديقات بيتهوفن برمجة باش تبدأ من هالأسبوع هذية ورشيد في الجرافيتي وفي البريكولاج، ومش تتواصل زيادة الأنشطة الثقافية. عنا دورة شطرنج، دورة جهوية برعاية مؤسسة اقتصادية خاصة إن شاء الله في جويليا، والحدث الكبير اللي ديما تتابعونا فيه إذا أتقفت اللي هو السمفونية، السمفونية السابعة، وبش يكون معناها عيد ميلاد بيتهوفن السابع، باش يكون معناها مهرجان كالعادة فيه العروض، فيه ورشات، فيه إقامة فنية، وفيه زادة برشا حاجات جديدة إن شاء الله.
2: مش جيدة ذي سيد أحمد، مش جيدة ذي أفنقو مثالش حتى اللي يسمعوا فينا شنو باش يكون حاضر في السمفونية السابعة على اختلاف المعنى السمفونية اللي فاتوا الكل، شنو جديد؟
3: جديد في السمفونية السابعة باش يكون فما الحقيقة عروض أفلام من إنتاج بيتهوفن، وهذه أول مرة باش نعرضوا إنتاجات سينمائية. جديد زيادة أنه باش يكون عنا شراكة مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة أثناء، وكيف كيف زيادة جديد الأخر اللي الحقيقة باش تكون فما إقامات فنية في المركز الثقافي، ولكن باش تكون زادا كما عودناكم باش تكون زادا إقامات فنية للأرياف، وين باش نمشوا للأهالي، وين باش نمشوا للأطفال، وين غادي باش نخرجوا إنتاجات مسرحية وسينمائية وموسيقية.
1: أحمد، هل باش يركز المركز على التكوين الأكاديمي الموسيقي الكلاسيكي فقط، وإلا باش تشوفوا انفتاح على أنماط موسيقية أو فنون أخرى؟
3: هو اختصاص المركز ماهوش موسيقي، هو اختيار اسم بيتهوفن التونسي، ماهوش اختيار لأنه بيتهوفن كان موسيقي ولا موسيقار كبير، لكن لأنه كان شخصية نحن نعتبروها عظيمة، لأنه عنده تعدى وواجه برشا صعوبات مجتمعية واجتماعية وصعوبات زادة حتى جسدية، لكن رغم هذاك الكل هو خرج الفنان اللي فيه وكان عنده اسم. وذلك نحن شنو هو الرسالة نتاعنا اليوم، أنه الحقيقة عن طريق الفن نحبوا نخرجوا فنانين واعين، ونحبوا نخرجوا مواطنين زادة مثقفين ومواطنين فنانين، ونحبوا زادة الناس تراهن على الثقافة والفن، خاطر نعرفوا أنه الأثر نتاعها مهم جدا في بناء في شخصية الشاب والطفل، ولا زادة في بناء مجتمع كامل. وهذيك هي الرسالة اللي نحملوها نحن منذ 7 سنوات، لكن الجديد زاد انه انتاج باش يكون عندنا انتاج للمجموعه الموسيقيه للمركز الثقافي بيتهوفن التونسي اللي تاسست عملوه، والسنه زاد باش يكون عندها عرض اللي هي مجموعه سميناها بريز باند.
1: احمد، الكل بدايه جديده اهداف، شنو ابرز الاهداف الاستراتيجيه اللي يضعها مركز بيتهوفن نصب عينه في مشواره المتجدد؟
3: والله في مشوارنا المتجدد كما قلت من بكري يعني، ونحن بإذن زادة حاولنا نثبتوا على الأقل الرؤية نتاعنا، حاولنا نثبتوا الفلسفة نتاعنا، وحبينا زادة تكون لنا الأخطاء اللي مرينا بها، الصعوبات اللي مرينا بها حبيناها زادة تكون حافة

0: باش نجموا الحقيقة نقدموا. الحاجة المهمة أنه كما حكيت من بكري باش يكون عندنا البعد الأكاديمي والتربوي في الأنشطة الفنية والثقافية متاعنا، معناها ما هيش مش تكون أنشطة جامدة وكلاسيكية، باش مفهومنا نحن بيدو في 7 سنوات هذه للثقافة تبدل، لأن يعني الثقافة ما هيش مجرد شعر وموسيقى ورسم، لكن الثقافة هي زادة أنك تعاون العبيد أنها تكتشف أرواحها، أنك زادة تحاول تدخل حتى التكنولوجيا الجديدة، أنك تحاول تقرب الأنشطة اليوم اللي يحبها الشباب ويحبها الطفل واللي تنجم تقدم به. نحن زادة في الهتيف الكبيرة متاعنا إن شاء الله باش نفتحوا أكثر على المحيط متاعنا، باش نحاولوا أن شراكاتنا باش تكون زادة ماهيش مع المؤسسات العمومية فقط، لكن زادة باش تكون حتى مع المجموعات مع الأفراد، باش تكون زادة حتى مع المؤسسات الاقتصادية الصغيرة اللي موجودة في الجهة، خاطر ولينا نشوف أنه المسألة الثقافية مسألة ما تهمش كان المثقف وما تهمش كان اللي يعمل في الشأن الثقافي، هي تهم المجتمع ككل بالأفراد نتاعو الكل.
1: نعم، هو الجهة واللي يخرج منها من أعمال خاصة اللي تخرج من مركز بيتهوفن التونسي اللي مطبوعة فن، يعني شبعانة فن ومختلفة على بقية، مثلا حتى كي نحكوا على فرقة ولا كشبابية ولا مشروع يكون ثقافي يكون مختلف على غيره. شكرا ليك سيد أحمد، إن شاء الله نتقابلوا في استضافات إذاعية قادمة على موجة إذاعة قفصة، وين ما يكون عندكم جديد إن شاء الله تكونوا ضيوفنا كرام. شكرا.
2: كانت هذه الباراسول، بعد شوية نستقبلوا معكم زميلنا فوزي نصيب وفقرة فلاش سبور رياضة، ابقوا معنا.
3: سيفة سيفة على كيف على كيف. سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.

0: سيفك سيفك على كيفك على كيفك
1: سيفك على كيفك على إذاعة قبسام. مرحبا بكم,
2: مرحبا بكم من جديد. الموعد القاري تسمعوه معنا العشية, وزوز مواعيد قارة من تامين قسم الرياضة زملائنا, شكرا ليهم, الخمسة ونص والسبعة ونص فلاش سبور.
1: اليوم معنا زميلنا فوزي نصيب. أهلا وسهلا بك فوزي.
3: مرحبا بك رياض, ومرحبا إيناس, ومرحبا لكل سادة المستمعين.
1: في الفترة دي أكثر الحديث على الرياضة شنو؟
3: في تونس المفاجأة جت من بعد الناس كانت تتضر في استقالة أو إقالة المكتب الجامعي. تم تعيين مدير فني جديد, ما نعرفوش, الوزارة تقول أنا عينت, والمكتب الجامعي يقول أنا عينت. تعرف الإصلاح ما يكونش بتغيير مدير فني فقط. هذا هو أبرز, هذا أبرز حدث. والبارح المغرب في الحقيقة
1: كانت مفاجأة فوزي, ولا كانت متوقعة؟
3: كنت أتبع الندوات الصحفية بتاع المدرب المغربي, عنده ثقة كبيرة في منتخب باش يمشي إلى أقصى حد, وثقة اللي كسبوها المنتخب المغربي برغم الهدف متاع هولندا جاء في وقت صعيب. ردة الفعل كانت سريعة, ومعناها ما كانش ثم تسرع في الواحد وجاء
2: يعني العمل ساعات فوزي على المعنويات. مرة لون ربحي ربحي مانيش مروحي,
3: المدرب ديما يقولها مرانا ربحي. فهمتني؟ لا
1: أكثر تفاصيل
2: فلاش سبور. أسبور
4: إذاعة قفصة مرايا تتكلم. فلاش سبور فلاش سبور.
3: أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. تم تعيين رضا الجدي مدير فني للجامعة التونسية لكرة القدم خلفا لمنظر كبير, أبرز المحطات في مسيرة المدرب الفني الجديد. مدرب أول الاتحاد بن قردان, شبيبة القروين, ترجي رجيس الشمال القطري, العدالة السعودي, العين السعودي, الأخدود السعودي, وفي خطة مدرب مساعد في النجم الرياضي الساحلي والترجي الرياضي التونسية. مونديال الوسطيات لكرة اليد, كأس رئيس الاتحاد الدولي, المنتخب الوطني التونسي خوض الدور الترتيبي من أجل المراكز من 25 إلى 28. المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة سافر إلى أنغولا للمشاركة في النافذة الثالثة من تصفيات كأس العالم, والتشكيلة تشهد غياب أسامة المرناوي بسبب الإصابة. تصنيف الفيفا بالنسبة للمنتخبات الإفريقية في ختام الدور المجموعات في كأس العالم, المغرب في المركز الأول بالنسبة للمنتخبات الإفريقية والسادس عالميا, السنغال في المركز الثاني إفريقيا, المركز الثالث نيجيريا, المركز الرابع مصر, المركز الخامس الجزائر. تونس تأخرت 12 مركز, أصبحت في المركز 57 عالميا و11 إفريقيا, بينما فرنسا في المركز الأول, إسبانيا في المركز الثاني, سويسرا في المركز الثالث, البرازيل في المركز الرابع, والأرجنتين في المركز الخامس. مباريات الدور الثاني والثلاثين لكأس العالم اليوم في الستة, الكوت ديفوار مع النرويج, فرنسا والسويد في العشر متاع الليل, وفي الساعة الثانية صباحا المكسيك مع الإكواتور. نهاية هذا الموعد الرياضي مع تحيات فوزي نصيب, إلى اللقاء ونرجع لك رياض.
1: شكرا لك فوزي, احنا مواصلين معكم المشوار وموعد ثاني إن شاء الله سبعة ونص في فقرة فلاش سبور, نواصل معكم في رحلة الموسيقى والأنغام والإيقاعات في صيفك على كيفك.

0: سيفك على كيفك مع رياض دبوبي وإناس حمادي. مرحبا بكم من جديد. نور شيبة يوصل بنا 42 دقيقة بعد الخمسة.
1: نواصل معكم مع المصايف.
0: مصايف
2: أنا عايزة بحر.
1: نمشي معكم الفوج المظيل المنجم وحاضر معنا القائد تليل عميد.
0: مرحبا بك قائد, أهلا وسهلا.
3: اهلا وسهلا بالصوميه, اهلا بمشاهد الانوار ديك ولكل مستمعين اذا اخترت اينما كانوا في هذا المساء.
0: سلم عليك سومية, ومعك ناس ورياض. اليوم حابين نعرف التفاصيل حول مختلف الأنشطة الصيفية, المشاركات بالنسبة للمخيمات, وشنو محاضرين كفوج سيدي؟ تفضل.
3: شكرا. قبل كل شيء نحب نقدم كل الشكر على الدعوة هذه اللي خلت لنا فرصة باش نحكوا على مخيماتنا الصيفية لهذه السنة. إذن عن الكثافة التونسية, وما أدراك ما الكثافة التونسية, زيها القصة فوز الرمضيلة المنجم. العام هذا بس يكون استثنائي على خاطر احنا كان لنا الشرف ان بس نمثلوا جهة قصة كاملة في المخيمات الصيفية في الدولة الأولى. معناها فوز الرمضيلة المنجم معناها باش يمثل جهة قصة كاملة في المخيمات الصيفية السنة إن شاء الله في مدينة المنستير من 13 إلى 21 جويلية 2026.
1: نحن حاضرين توا سيت ليلي, حاضرين آخر التحضيرات اللوجستية, العدد متاع المشاركين زاد, بديتوا تتقبلوا في المشاركين
3: من أكيد أكيد أكيد أكيد. إحنا عندنا مدة نحضر على خاطر كما قلت لك العام هذا استثنائي, وإحنا خلينا التحدي هذا خاصة أختي نقول لك رغم معنا مجموعة من القادة من أعلى كرة. إحنا تحضيراتنا يومية تقريبا, اجتماعاتنا يومية على خاطر القادة الكل خذوا على عاتقهم انه باش التحدي هذا باش ننجحوا في المخيم هذا كما قلت لك, خاصة ان الفوز الوحيد من جهة قصة باش نمثلوا في المخيمات الصيفية للدورة الأولى.
1: المخيم أهم الملامح والخطوط العريضة متاعه, شنو باش يكون حاضر فيه من أنشطة, من برامج لفائدة الكشفيين؟ خلي على الأقل الأولياء يطمنوا على الصغيرات متاعهم شنو بالضبط.
3: السنة هو احنا الشعار متاعنا هو قيادة برؤى جديدة. السنة عملنا برنامج خاصة كنقول القائد صبري مسعود والقائد مونا عمارة والقائدة هبة صالحي وحفصية والقادة الكل اللي عندنا, عملنا برنامج كبير معناها باش تمثل في 5 شخصيات اللي هما باش يمثلوا البرنامج بتاعنا كيف هذا. حسب احنا محضرين البرنامج بتاعنا كامل ومتكامل من برامج كشفية, برامج ترفيهية وبرامج تطبيقية, خاصة كما نعاود نقول لك راهو معنا قادة معناها مختصين في الميادين هذه الميدان الرياضي ولا ترشيد بصفة عامة, وإلا معنا خاصة بالقائد صبري مسعود هو المفوض قسم الأشبال, كنقول لك معناها مفوض قسم الأشبال معناها إنسان على دراية ومتمكن من البرمجة للإنسان الأشبال اللي هم من 7 حتى 11 سنة. محضرين كما قلت لك البرنامج كامل, نستنوا وقت الانطلاق, محضرين المعارض بتاعنا في كل عام, محضرين هذين معنا معرض بتاع شركة قصة, معرض كبير ياسر نزلوا فيه كل عام. معناها تقول عايش في الكارير معناها بتاع الفوسفات بالماكينات بتاعهم كلها. هذين معنا معناها كل ما هو قصي معناها الموروث القصي بصفة عامة من ملبوس ولا من أكلات من أنواع التحد كلها من خصائص الحسيس بتاعنا. الفرق متحضرة معناها برامجها كاملة هذا معناها معارضها
1: إن شاء الله. إن شاء الله موافقين والمساهمة في الترويج للجهة من خلال خصوصيتها
0: مهم بشي.
1: يعطيك الصحة سيد ليلي, موافقين إن شاء الله.
3: يا حمد ليك عايز خير.
1: بعد شوية احنا مش نبدو نستقبلوا في مكالماتكم الهاتفية, ابدو اطلبونا من توه 31 376 730 والى 76 229 600.

0: كيفك على كيفك.
1: ايش حالك يا صاحبي؟ لبس
2: لبس لبس
0: مسيناكم.
3: شكون البرنس نتاع السير؟
0: تراندي
3: الدلاعة
0: تفرشيكا.
2: انا خيرني ما نصبرش عليه.
0: مصايف
4: وسخانه كيما يقولوها.
0: يس
4: الصيف ضيف ايامات ويوفى كل شيء.
0: عاشق مغروم
3: وفهم عبيد مقايلة متبطعة بالبرود.
0: إنوف تيك
5: تشربوا حاجة؟
6: ساعة
5: ساعة أنا عايز أسوق.
0: العيشة فلح
7: يوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس.
0: سيرك على كيفك.
8: صيفك على كيفك على إذاعة قفصة وذوق النغمة.
9: مرحبا بكم باش تذوقوا معنا النغمة تشاركوا معنا تختاروا القائمة اللي تحبوا تسمعوها واختيارات إيناس ولا رياض اللي عجبتكم. هزوا تليفون 31 376 730 وإلا عن طريق صفحة رسمية لإذاعة على الفيسبوك.
8: هوانا شنو اخترت لكم عبد الحليم حافظ رسالة تحت الماء ما همش أصحابي لأيمن وحمودة وأسماء وشاهشة شيرين اللجمي. أنت شنو اخترتي لهم إيناس؟
9: أنا اخترت عاشقة أسمراني واخترت باريفوت تليلي القفصي اخترت القمر الديالي لجديد سعد المجرد ومحمد فضل شاكر.
8: يلا أول اتصال حاضر معنا. أهلا وسهلا.
10: مساء النور.
8: مساء الخيرات مرحبا بيك.
10: أهلا وسهلا تحية ليك وفريق العمل معك والنوسة.
9: مرحبا أهلا وسهلا.
10: معك ميار مركين.
9: مرحبا يا ميار شنو حوالك ميار؟
10: حبيت بربي نقول كل عام وهي حية بخير لسومة زميلتكم.
9: يعطيك الصحة يا للا شكرا ليك.
10: عايشك.
9: شنو اختاري معنا مياري؟
10: أنا تخدي بربي سامحيني اختياري
9: رياض. سمح أنت أمس حاولتي باش تنقذيني لمحالة ومحاولة فاشلة بقت بالفشل.
10: رؤى
9: يا باه باه مالا نستنى غدوة رؤى.
8: أنا الحمد لله شوف راهو هذا ذوقك أنت ماهوش مش باش نقذني معناها.
9: لا لا
8: يعني الوتر الحساس
10: ان
8: شاء الله
9: اي يعطيك
8: الصحة وتطلب منها في السماح وكذا والله
9: ونبرر
8: شكرا يعني نعرف هي غالية هي غالية عليك معليش تطلب السماح معناها هذه راهي ذوق
9: راهي خلينا نشوفوا تراي قايد سيء نشوفوا ترا صوت
8: من على نسر قبل كل يعطيك الصحة
9: شكرا لك نشوفوا الصوت الثاني رياض ولو ان عندي راهو صوت انا عن طريق الفيسبوك اما هاني ضمناته تو الو عسلامة
11: عطلنا
9: اهلا وسهلا شنو حوالك؟
11: اهلا رياض
8: اهلا مرحبا بيك عايشك عايشة مرحبا بيك
9: مرحبا
11: يا خنطة رياض ديما معاك راه
8: انت مع
11: التو ما عرفتيش سر رياض انت التو
9: عامين نخدموا في هذا العام الثاني
11: خاص راهو بيه كان في بالك
9: اش عنده؟
11: عندي سر خاص
9: بيه هذاك علاش التكتيك التو ما زلت ما فقتش بيه انا تو كنفيق بالتكتيك تو
11: المشاهدين كل صوتوا له يعرف يتكتك في الاغاني حتى
9: معناها حتى انت باش تزيدي تصوتي رياض تبري في موقفك رياضي تكتك
11: انا نسالك بربي نهار شفتوا احد عندك برنامج في الصباح انت
9: باش تصوتي لي في الصباح لا انا باش نجيكم باش نجيكم في
11: الجامعه
9: خاطر في الصباح نختار وحدي نختار وحدي وزوز قائمات شوفي ان شاء الله نتقابل معاكم نهار الجمعه الصباح في نسيم الصباح شنو رايك؟
11: ما فيش اغاني
9: لا ما فيش اغاني لا ما فيش اغاني ما فيش اغاني لا
11: اغاني هنا اغاني حرام عليكم
9: بيبي سالش هو الاغاني عندكم العشيه عندكم الاختيار وتسمعوا الاغنيات من ماضي ساعه تسمعوا الموسيقى على موش اذاعه قفصه
11: انا عاتت مخليفه
9: اي شنو باش تختاري قائمه رياض
8: بالطبيعه
9: عندك شك
11: لا صراحه قائمه رياض مرة دي تنرضيك
8: انت تنصوتي لك ليك انت ليه عليه يا عايشة عليه
9: هذا تكتيك انت مدام عايشة انت ما تفهمش
11: والله يا رياضة عزتني اغانيك بصراحة انت تعرفتك
8: نعرف نعرف نعرف يعطيك الصحة شكرا لك يا عايشة
11: الاخرى تعجبني تاع اصحابي والاخرين باك
8: الحكومة اصوات بطارية
9: هكا
8: هو اصوات بطارية
9: تكتيك
8: باهي يا عايشة يعطيك الصحة نمشي الاتصال موالي
9: الو رابحين الو
8: الو
12: الو
8: مرحبا بيك عسلامه
12: ربح من القصرين
8: اهلا بناس اهلا بناس القصرين والجبال القصرين
6: يا رياض
8: اي اي لا فماش
6: معاك معاك يا ايناس معاك كل عام.
9: شكرا يعطيك الصحه.
8: ناس الحلفه وناس القصرين وناس الشعام بيو.
9: نقول لك حاجه مدام ربح تلمو معناها رياض ديما والله العظيم قاعده معناها الصوت قاعده نعطي فيه الرياض نسيت بلي انت بديتي تطور.
6: احنا استمتعنا باغانيكم الكل اما انا ديما معاك معاك يا ايناس معاك.
9: شكرا لي
8: غلطه صحيحه اغانيك.
6: انا ما تغشش يا رياض.
9: احنا
8: نغشوا بعضنا. لا
9: شو مدام ربح راهو انتم هم الفايزين على خاطر باش تسمعوا الاختيارات هكا ولا هكا احنا نحاولوا كل يوم هذا هو معناها المغزى منها الفقره هذه الكونسيبت نتاع الفقره هذه اللي انتم تستمتعوا بالايقاعات سواء اختارهم رياض ولا اختارتهم انا
6: ومعاكم جو
9: هذاك عليه نحبكم تعملوا معنا جو. شكرا لك الى اللقاء نسمع صوتك غدوه ان شاء الله الى اللقاء.
8: كلمه اخرى. الو اهلا وسهلا.
12: الو
8: مرحبا بيك.
12: هلا بيك.
8: السلامة عايشك الحمد لله. لاباش كل معانا
12: عزيزة فجران متلو.
8: مرحبا يا عزيزة. مرحبا بيك.
12: وينك سمية لبس عليكم.
9: الحمد لله سمية تسلم عليكم الكل. فرد فرد شكر
12: على
9: غنية
12: مصيبة
9: زمانتونا
8: راكم بيه. هيا عزيزة الصوت نتاعك وين ماشي؟
12: اليوم ننوس
9: يا عزيزة كعدنا نوس. يعطيك الصحة يعطيك الصحة يا لال. يعطيك الصحة شكرا لك. شنو من القائمة شنو الأغنية اللي عجبتك هكا ولا الفنان اللي جلبك؟
12: نتاع تيلي قفصي حتى كان رياض اليوم باش نقول له بري يفوت.
9: بري يفوت.
8: لا زيدوا معناها هذه تكتل نسائي معناها الكل اللي تجي تتدخل معناها باهي ميسالش
9: تكتيك تكتيك نساء هذا تو هكا ولا. شكرا لك يا لالا نسمع صوتك غدوه ان شاء الله مع اختيار من ذوق النغمه وتستمتعوا باحلى الايقاعات ديما على احلى الموجات موجه اذاعه قفصه.

0: معاك نظمة مرايتنا.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: السادسة مساء، تحية طيبة مستمعينا الكرام في نشرتنا الأخبارية الثالثة لنهار اليوم، تقدمها لكم إيمان إبراهيمي، والبداية مع العناوين.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: بلدية قفصة تبرم اتفاقية شراكة مع شركة البيئة والغراسات لتكثيف حملات النظافة والحد من انتشار النقاط السوداء بمختلف التجمعات السكنية. مصالح الفلاحة بولاية قبلي تواصل حملة تلقيح القطيع بمختلف معتمديات الجهة. الترفيع في طاقة استيعاب مركز التكوين بمختلف جهات البلاد لأكثر من 25,000 موطن تكوين. قوات الاحتلال تواصل عدوانها على الأراضي اللبنانية رغم الحديث عن توقيع اتفاق إطاري بين الجانبين. أبرمت بلدية قفصة يوم أمس اتفاقية شراكة مع شركة البيئة والغراسات بهدف تعزيز مجهودة البلدية في مجال النظافة خصوصا وسط مدينة قفصة، وفق ما أفاد به كاتب عام البلدية محمد صغير إبراهيمي في تصريح لرؤوف العياري. كما أشار إلى أن البلدية تقوم يوميا برفع أكثر من 100 طن من الفضلات المنزلية وإزالة المصبات العشوائية فضلا عن معالجة النقاط السوداء.
4: في إطار مواصلة تحسين الوضع البيئي والمحافظة على نظافة مدينة قفصة، تواصل بلدية قفصة تدخلاتها الميدانية المكثفة في مجال النظافة والعناية بالفضاء العام، خاصة على مستوى النقاط السوداء بمختلف الأحياء والمناطق. تشمل هذه التدخلات رفع الفضلات المنزلية، إزالة المصبات العشوائية، رفع الأتربة ومخلفات البناء، إلى جانب التدخل المستمر لمعالجة النقاط السوداء التي تمثل له مصدر أزعاج المواطنين وتشوه المحيط العمراني. ويأتي هذا العمل في إطار برنامج متواصل ينجز بالتوازي مع النشاط اليومي لعوان مصلحة النظافة، يهدف ضمان نسق منتظم لرفع الفضلات المنزلية بمختلف أحياء المدينة وتحسن جودة العيش للمواطنين. في السياق ذاته تم إبرام اتفاقية شراكة بين بلدية قفصة وشركة البيئة والغراسة بقفصة تهدف إلى دعم مجهودات البلدية في مجال الكنس والعناية بالنظافة وخاصة بشوارع وأنهج وسط مدينة قفصة، بما يساهم في تعزيز مجال التدخلات والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية. وتؤكد بلدية قفصة التزامها بمواصلة هذه الجهود، داعية كافة المواطنين إلى المساهمة في الحفاظ على نظافة المدينة واحترام الترتيب البلدي متعلقة برفع الفضلات والمحافظة على الفضاء العام. ونؤكد أن البلدية يوميا ترفع فيما يفوق على 100 طن من الفضلات المنزلية يوميا.
2: نظم المركز الفني للتمور بالشراكة مع الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتوزر بمركز ليف يوم إعلاميا تحسيسيا حول التعريف بالممارسات الزراعية الجيدة في مرحلة الإنتاج وما بعد الجني، بهدف المحافظة على جودة التمور وسلامتها الصحية في جميع المراحل من الإنتاج إلى التسويق. مراد لسود المكلف بتسيير الإدارة الجهوية للمركز الفني للتمور يوضح.
5: يوم إعلامي تحسيسي حول التعريف بالممارسات الزراعية الجيدة في مرحلة الإنتاج وما بعد الجني للمحافظة على جودة التمور وسلامتها الصحية في جميع المراحل من الإنتاج إلى التسويق. اليوم هذا كان من تنظيم مركز فني للتمور بالشراكة مع الهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية في عرض أهم الممارسات الزراعية الجيدة، مهام الهيئة فيما يخص خاصة السلامة والمراقبة الصحية عند التصدير، كذلك الممارسات الجيدة للخزن المبرد للتمور، كل ما هي ممارسات من تنظيم في الواحة للتسميد للري، الطرق الأمثل والأفضل، كل ما هو ممارسات اللي تمكن من التقليص من الأمراض، هذا فيما يخص التنظيف، كيف من التقليص من كميات الماء المهدورة اللي هي كميات كبيرة. نعرفوا برشا الطرق القديمة متاع السقي، خاصة السقي بالغمر، فيها إهدار كبير للموارد المائية، فما من بعض الممارسات من غير ما تصرف برشا فلوس تحصل على نفس النتائج كمش نتائج خير بأقل استعمال أو الاستنساف للمائدة المائية. هو يوم إعلامي حسيس موجه لزملاء الفنيين المدخلين في قطاع الفلاح، كيف للفلاح والمجامع الفلاحية، كيف للمصدرين حاضرين معنا مجموعة مصدرين، خاصة للتعريف بدور الهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية، مهم برشا، هو مكسب وطني باش نعرف خاصة فيما يخص التصدير وسلامة وجودة التمور التونسية في عملية التصدير. حاضرين معنا كيف اتحاد الفلاحين وكل المدخلين في القطاع الفلاحي وخاصة فيما يخص منظومة إنتاج التمور.
2: عدد من المشاركين بهذا اليوم التحسيسي تحدثوا عن مساهمة الممارسات الزراعية الجيدة في تحسين جودة التمور.
6: هادي بن مصباح مدير مجمع حزوة النخيل، يضم 135 فلاحة فلاحة بيولوجية. يوم إعلامي ممتاز، كان فيه طرق العلمية اللي لازم يعتمدها الفلاح علميا حسب النخلة قديش تستهلك، سواء من أسمدة ولا من ماء. كانت مداخلة قيمة فيها إفادة لنجموا تعاون الفلاح وتنقص من المصاريف متاع، مداخلة ممتازة وفيها إضافة للفلاح، تزيد تحسن الإنتاجية، تقلص مصاريف على الفلاح.
7: سعد مساوي ممثل الشركة مصدرة للتمور، يوم ذا ينطلق من الفلاح كركيزة أساسية في قطاع التمور في سلسلة الإنتاج، لأنه إذا كان الفلاح اليوم يقوم بجميع المقترحات يمكن نحن من هنا من بعد نتحصله على منتوج نظيف ووفرة المنتوج. كيفاش معناه هذا؟ عنده أنيفي على أنه ما نصدره كميات أكثر، مصدر مستهلك البرة هو يعطيك السلعة اللي هو يحبذها. كي تعمل الممارسات الفلاحية الجيدة والفلاح يقوم بواجبه والمجمع يقوم بواجبه، اللي هو معناه نحن نتحدث على السيركوي كامل من الفلاح للمجمع للمصدر، من هنا يولي المنتوج مقبول. هنا إذا كان المنتوج يتقبل والمنتوج معناها يولي مرغوب فيه من طرف المستهلك الخارجي، معناها من هنا ثم عائدات على الاقتصاد الوطني من حيث العملة الصعبة. بالنسبة لنا تو المصدر حاليا ولا راهو عنصر من العناصر الأساسية حتى في الإنتاج. احنا تو كمصدرين مثلا اليوم ولت عنا مجامع، ولت عنا معنا مراقبات، وأنا مثلا كشخص معناها أنا نخدم مع مصدر قاعد نتبع في الفلاح من الغابة حتى للإنتاج حتى للتصدير، باش على الأقل يضمن الجودة من هنا. هذاك علاش نحن السيركوي لازم يكون متواصل.
2: تواصل مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية قبيلي حملة تلقيح القطيع بمختلف معتمديات الجهة التي تشمل المجترات الصغرى إلى جانب الأبقار. رئيس دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبيلي الدكتور أحمد عمارة تحدث لسعاد الكيلاني.
8: قمنا بتلقيح المشتبات الصغرى يعني أغنام وماعز ضد الحمى القلعية الثلاثي والجدري والطاعون وبرم الحمى الملطية لدى إناث المشتبات الصغرى. وزيدا لقحنا الأبقار ضد مرض الحمى القلعية وحادي ومرض الحمى القلعية الثلاثي ومرض الجلد العقدي. شملت الحملة بالنسبة لمرض الحمى القلعية 177 ألف رأس من المشتبات الصغرى لفائدة 7625 فلاح. بالنسبة لمرض الجدري أغنام وطاعون المشتبات الصغرى لقحنا في الفترة الحالية 153 ألف رأس لفائدة 9900 منتفع. بالنسبة لمرض الحمى الملطية لقحنا 6000 رأس لفائدة 13404 فلاح بالجهة. بالنسبة لحمى الأبقار لقحنا 216 رأس حمى قلعية ومرض الجلد العقد. الحملة ما زالت متواصلة إن شاء الله من خلال آخر جويلية يكون لقحنا بنسبة 100% في معتمديات فوق لحد جوز الجنوبية جوز الشمالية والفوار وجيماتو. بالنسبة معتمديات الشمالية والجنوبية باش نعملوا حصة تجارب في شهر سبتمبر إن شاء الله من هنا المورفة شهر سبتمبر يكون وصلنا كل مربين ولقحنا كل قطيع المتواجد بالجهة. طبعا لأهمية تطعيم الماشية ضد الأمراض الحيوانية بخلال المحافظة على صحتها وللنهوض بالإنتاج الحيواني، ننصح مربي الماشية باش نخرطوا في الحملات المجانية توفرها المندوبية من خلال عرض حيوانات للتلقيح.
2: اختتمت اليوم واختتمت الجمعية التونسية للطفولة والشباب بسيدي بوزيد مشروع ستوب أند كير سانتي بور توس الممول من سانتي سود، الذي يهدف إلى التوعية الصحية لمرضى سرطان الثدي والسكري عافى الله الجميع، وذلك من خلال حصص تحسيسية مباشرة للنساء في المجامع التنموية الفلاحية. ألفة الخصوصي.
9: هو مشروع تنفذه الجمعية التونسية للطفولة والشباب بسيدي بوزيد يهدف إلى التوعية والتحسيس بأهمية المحافظة على الصحة، وقد تم في هذا الإطار دعم المجامع التنموية الفلاحية النسائية بسيدي بوزيد لإنتاج أكلات صحية. وسام ظهري كاتب عام الجمعية التونسية للطفولة والشباب.
10: اليوم حاضرين في اختتام مشروع ستوب اند كير سانتي بورتو الممول من جمعية سانتي سو والمنفذ في سيدي بوزي. المشروع متاعنا يخدم على التوعية الصحية لمرضي السكري وسرطان الثدي. في مرحلة أولى قمنا بحملات توعوية لسيب المعين اللي هو النساء الموجودين في المجامع التنموية الفلاحية. خدمنا مع 8 مجامع. في مرحلة أولى مشينا مع دو ميديسان اللي هما جينيكولوج وديابيتولوج، قمنا معهم بحصص توعوية كيفاش يتعاملوا مع الأمراض هذه، كيفاش يعملوا الفحص المبكر. في مرحلة ثانية زاد عملنا لهم دورات تكوينية في كيفية صناعة منتج صحي ملائم لمرضي السكري وسرطان الثدي. دونك تعلموا النساء هذم كيفاش يعملوا لي برودوي هذم، واليوم نتوجوا في المجهودات نتاعهم بالمعرض الموجود في النشاط هذا. في نفس المشروع صناعة روبوت سميناه توحيدة تخليدا لذكرى الدكتورة توحيدة بالشيخ، أول دكتورة تونسية. نحن عنا أول روبوت نسائي موجه لمرضي السكري وسرطان الثدي في إفريقيا.
9: عدد من منخرطات المجامع التنموية الفلاحية النسائية أكدنا أن توازن الجسم يكمن في أكلة صحية.
11: سعاد جندوزي رئيس مجمع رياحين منزل بوزيين، اليوم جينا في التظاهرة هذه حبيت نوري البرودويات نتاعنا صحية كلها، نخدموا على المحافظة على البيئة أول حاجة ومحافظة على صحة العبيد، خطر برشا عبيد والمرضى بالسكر صغار وكبار، حابين نعملوا حاجات طبيعية كلها من الشوفين والقمح والشعير.
12: مبروك عبيدي رئيس مجمع رايدة، ننتجوا أكلة صحية خاصة بمرضى السكر ومرضى السرطان، عافينا وعافاكم الله باش يحافظوا على صحتهم، على خاطر هي الصحة هي الأساس.
13: نعيمة عماري رئيس مجمع النعم بالمكنيسي، عملنا مأكلة صحية نسوق لثقافة الأكلة الصحية لمصلحة صحتنا.
9: من جانب آخر أنجزت الجمعية روبوتا سيكون وسيطا بين النساء الريفيات والإطار الطبي والشبه الطبي بكل من مركز الصحة الأساسية بمعتمدية الهشرية وبمنطقة ولاد سليمان بمعتمدية بير لحفي. ألفا خصوصي سيدي بوزيد إذاعة قفصة.
2: أكد رئيس مجلس نواب الشعب العميد إبراهيم بودربال اليوم في افتتاح جلسة الاستماع الموحدة لوزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ حول مشروع مخطط التنمية 26 و 2030 و 2000 أن البرلمان لن يقتصر دوره على المصادقة على المخطط، بل سيواصل الاطلاع بدوره الرقابي لمتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية والتصدي لكل تقصير. من جانبه أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بأن مخطط التنمية يستهدف تحقيق معدل نمو يناهز 4.2% من الأسعار القارة، إلى جانب التقليص في نسبة الفقر إلى أقل من 15%، والارتقاء بمؤشر التنمية البشرية إلى مستوى البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة. أكد المدير المركزي بالوكالة التونسية للتكوين المهني ياسير بن عمار اليوم الترفيع في طاقة الاستيعاب في مراكز التكوين إلى أكثر من 25 ألف موطن تكوين موزع على مختلف مراكز التكوين المهنية. وأضاف أنه تمت الزيادة في عدد الاختصاصات للسنة التكوينية الجديدة.
14: السنة التكوينية نهار 19 جوان 2026 تم الافتتاح. شنو جديد في السنة التكوينية ذي؟ أول حاجة ما عادش نحكيه على دورة الخريف، ولينا نحكيه على دورتي سبتمبر ونوفمبر، يعني مراكز التكوين المهني كل باش تدخل في سبتمبر ونوفمبر على دورتين في 2026. الاختصاصات زدنا مواطن تكوين برشا مقارنة بالسنة التكوينية اللي فاتت سبتمبر 2025، عنا زيادة بما يعادل 7%، عنا أكثر من 25-300 ألف مواطن تكوين جديد في اختصاصات مطلوبة في سوق الشغل، عنا اختصاصات جديدة لأول مرة في الوكالة التونسية للتكوين المهني على غرار تقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية، عن عون في الخبازة والمعجنات، عن اختصاصات جديدة ناشطة بالوكالة هي اختصاصات مطلوبة في سوق الشغل. زدنا في مراكز تكوين لأول مرة، عن 4 مستويات في الوكالة التونسية للتكوين المهني اللي هما شهادة مهارة، شهادة الكفاءة المهنية، مؤهل تقني مهني ومؤهل تقني سامي. مؤهل تقني سامي هو اللي حامل لي شهادة البكالوريا، مؤهل تقني مهني السنة الثانية منهات، وإلا شهادة كفاءة مهنية منظرة في اختصاص مماثل. عنا شهادة كفاءة المهنية اللي عندهم 9 أساسي منهات تقني ولا أساسي، وعنا شهادة مهارة في اختصاصات مختلفة، فما 6 ابتدائي، فما 7 أساسي، فما 8 أساسي من 15 سنة فما فوق. وبالمناسبة عنا زاد مناظرة الالتحاق بمستوى مؤهل تقني سامي لحاملي مؤهل تقني ماني، خرجناها نهار 10 جوان، ويتواصل التسجيل إلى غاية 31 جويلية. هما ذوما الناس المخذين للبي تي بي، يعني مؤهل تقني مهني مناظر، باش يشاركوا في مناظرة الالتحاق بمؤهل تقني سامي إضافة إلى عندهم مستوى البكالوريا. عنا مراكز كانت في عاد هيكلة باش تستأنف النشاط نتاعها في الدورة هذه، على غرار عنا مركز المعدات سوسة، عنا مركز فتات ريفية نفيذة، وعنا المركز القطاعي للتكوين في الآلية العامة بجرومبالي، 130 مركز على كامل تراب الجمهورية في مراكز مختلفة. عنا المراكز اللي هما بوليفالون، عنا مراكز في سيكتور معين، وعنا مركز فتات ريفية وصناعة تقليدية.
2: أفادت المديرة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية والإدارية برئاسة الحكومة الفصولي أن الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للإجراءات الإدارية دليل سيكون خلال سبتمبر المقبل، وأفادت أن هذه المنصة ستكون المرجع الوحيد لكل المنصات. وأضافت الصولي أن المنصة تضم فضاء مخصصا للمواطنين وفضاء للهيكل العمومية، وستمكن من رقمنة الإجراءات الإدارية بصفة حينية وذات طابع إلزامي بما يضمن تبسيط الخدمات الإدارية. أعلنت وزارة التربية أن كافة المترشحين لامتحاني شهادة ختم التعليم الأساسي والعام والتقني لدورة 26 و2000 أن توفر خدمة لنشر نتائج هذين الامتحانين بواسطة الإرساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال SMS، وذلك بالنسبة للمنتفعين بخدمات الهاتف الجوال لاتصالات تونس وأريد وأورانج بسعر إجمالي قدره 950 مليما. وأفادت الوزارة بأنه يمكن للمترشحين الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة SMS التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من يوم غرة جويلية 26 و2000 على الساعة 10 صباحا بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي 9 ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في الامتحان. وأكدت الوزارة أن رقم التسجيل ينبغي أن يكون متكونا من 6 أرقام طبقا لما ورد في الاستدعاء الموجه إلى المترشح، ويتلقى المسجلون بهذه الخدمة قبل موعد الإعلان الرسمي على نتائج إرسالية SMS تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان، القرار والعدد في مختلف المواد ومعدل الامتحان ونتيجة مطلب الترشح للالتحاق بأحد المعاهد النموذجية بالنسبة إلى تلاميذ المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام. كما تعلم وزارة التربية أنه سيقع نشر نتائج الامتحانين على شبكة الإنترنت في ذات اليوم، وذلك على موقع www.9web.tn. في أخبار العالم، أعلن الناطق باسم الخارجية القطرية أن المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر سيزوران قطر للقاء الوسطاء ومناقشة مستجدات المفاوضات، مؤكدا في ذات الوقت على عدم وجود أي مخطط لعقد اجتماع رفيع المستوى بين الولايات المتحدة وطهران في الدوحة حاليا. كما أشار إلى أن زيارة الوفد الأمريكية لا تتضمن إرساء مفاوضات مباشرة مع الجانب الإيراني. تواصل قوات الجيش الصهيوني عدوان على الأراضي اللبنانية رغم الحديث عن توقيع اتفاق إطاري بين الجانبين، وقد شنت القوات الصهيونية غارة جوية تزامنا مع قصف مدفعي استهدف عددا من المناطق جنوب لبنان. وفادت وكالة الأنباء اللبنانية رسمية بأن الطيران الحربي استهدف بغارة المنطقة الواقعة بين بلدتي القنطرة ودير سريان في قضاء مرجعيون. وفي السياق السياسي، ما تزال الساحة اللبنانية تشهد جدلا واسعا حول الاتفاق الإطاري بين لبنان والكيان المحتل، وسط مخاوف وانتقادات تحذر من إمكانية منح شرعية لوجود الاحتلال في مناطق جرى التوغل فيها مؤخرا، إضافة إلى ما يطرح بشأن التهجير القسري للسكان والتنازل عن حقوق الأسرى، فضلا عن التخوف من تخلي الدولة اللبنانية عن حقها في ملاحقة الاحتلال قضائيا على ما ارتكب من انتهاكات على أراضيها. في المقابل، يرى حزب الله أن هذا الاتفاق ولد ميتا ويستحيل تطبيقه. بلدية قفصة تبرم اتفاقية شراكة مع شركة البيئة والغراسات لتكثيف حملات النظافة والحد من انتشار النقاط السوداء بمختلف التجمعات السكنية. مصالح الفلاحة بولاية قبلي تواصل حملة تلقيح القطيع بمختلف معتمديات الجهة. الترفيع في طاقة استيعاب مراكز التكوين بمختلف جهات البلاد إلى أكثر من 25,000 موطن تكوين. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. هذه تحيات إيمان إبراهيمي، إلى اللقاء.
15: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
16: سيفك سيفك على كيفك على كيفك سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.

0: على كيفك.
1: ايش حالك يا صاحبي؟ لبس
2: لبس لبس
0: مسيناكم.
3: شكون البرنس نتاع السين؟
0: تراندي
3: الدلاعه
0: تفرشيكا
2: ناف خيرني ما نصبرش عليه.
0: مصايف
4: وسخانه كيما يقولوها.
0: يس
4: الصيف ضيف ايامات يفكر شيء.
0: عاشق مغروم
3: وفهم عبيد مقيلة متبطعة بالبرود.
0: إنوف تيك
5: تشربوا حاجة؟
6: ساعة
7: لا أنا عايز أسوق.
0: العيشة فلح
8: يوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس
0: سيبك على كيفك.
9: سيفك سيفك على كيفك
0: على كيفك. على كيفك. صيفك على كيفك.
10: صيفك على كيفك على موجة إذاعة القصة. تحية كبيرة برشا ليكم وين ما كنتوا.
11: الستة وخمسة حتى الثمانية في برنامج صيفك على كيفك. مرحبا بكم مستمعينا ومستمعاتنا.
10: وقايد نمشي لتفرشيكا.
0: تفرشيكا تفرشيكا
10: للموسم الثالث على التوالي. يأثف معنا الفقرة هذه الأستاذ الرياضة والتربية البدنية المختص في السباحة محمد معمري. أهلا وسهلا.
12: أهلا بك رياض ومدام ياناس ومرحبا بكل مستمعي إذاعة قفص.
11: مرحبا
12: بك. بربي شوي على صوتي.
11: مرحبا بك.
10: صيفك مبروك إن شاء الله كل عام وانت بخير.
11: أبدأ بالصوت عاد رياض. أبدأ بالصوت. الصيف بدينا الرياضة والسباحة والنوادي
12: فينا بالنسبة لقفص بدأ النشاط معنات الجمعية تنشط في المسبح البلدي.
11: نعم اليوم باش نحكو معاك كوتش على السلامة المائية ثقافة السلامة في الشواطئ والمسابح.
12: باهي هي احنا ديما نحبو نوه انها الحاجة هذه تدخل ديما في إطار التوعية والنصائح اللي تتقدم بها الحماية المدنية وإلا حتى كيما سنا مبادرة سمحة عملتها وزارة الصحة أعلنت معناها على بعض الشواطئ اللي هم الخفاء نوع من الخطر معناها تندرج في إطار السلامة البيئية. لازمنا ديما حوايج هذه معناها نكونوا كمواطنين على اطلاع بها باش نعرف كعائلتي وين باش نمشي نصيف وين باش نبحر. من بين معناتها بعض النصائح اللي هي تندرج تو في السلامة وفي سمحوني ديما على الصوت وتندرج معناتها في السلامة وفي اختيار للشاطئ.

0: هي حوايج اون جينيرال، معناها ديما نشوف البلايص اللي هي محميه مصنفتها الحمايه المدنيه كما كان معناتها للسباحه اللي هي فيها الكريتير البحر، ما فيش ياكل وديان الامواج الاحجار، معناها نشوف الشواطئ اللي هي قادره انها باش تستقطب المواطنين باش تجي تتفرهد وتوسع بالها. فما زاد بعض النصايح الاخرى اللي حكينا فيها نوعا ما تندرج بالثقافة متاع المواطن، انك انت كي تجي باش تمشي تبحر مش باش تجي ماكل معبي كيما نقولو انترغيمي معبي كرشك وتجي تحب تبحر ولا تاكل على الشط. زيد كيف نخيروا التوقيت متاع العمان، فما اوقات معينة اللي هي يحبذ معناها نعوموا فيها واوقات اخرى لا، وفما زيد على أساس مراعاة معناها صغير باش نهزه شنو نعمل معاه شنية كيفاش باش نراقبه شنية حتى إذا كان أنا ناقص نوعا ما في السباحة معناها كيفاش ماتريال باش نهزه باش نستعمله نخلي صغاري يعوموا في أريحية.
1: كلش احنا وصلنا اخترنا شط معاك مركزة معاك في الحديث، اخترنا شط من لو نهارت اللي قصدين ربي كلينا اللي كليناه وهزينا معانا دبشنا ومونتنا الكل وماشيين قزي ربي للبحر، نشوفوا زادة حتى الإشارات والعلامات البحر يعوم لا من خلال العلم اللي يبدأ حتى من اعتماد الألوان. بالنسبة للألوان كوتش حتى برش عبيد ما تعرفش معنا
0: الألوان هي إذا كان اللون الأحمر معناتها على أساس أنت بي باش تعام، إذا كان أصفر معناتها راو تعوم بحذر، راي فما كيما نقولوا فما موجة فما كذا، الأصفر معناها فما اللي هي ألوان معناها
1: الأحمر والأصفر من غير ربما الأصفر هكا نحاولوا ما نضيعوش يعني في البحر، لكن الأحمر من غير ما تعاني
0: من غير ما معناها ما تحاول خاطر فما حاجات اللي هي صنفوا البحر ذاك خطير باش تعوم فيها للوديان للأحجار الموجود فيه للعمق، خاطر طبيعي هما صنفوا على خاطر فما حوايج اللي هي فيها ضرر وقد تكون ريسك
1: حتى
0: كبير.
1: حتى متابعة الطقس الزادة وتحليلات المعهد الوطني للرصد الجوي
0: اذا كان معناتها جاء طقس
1: فما طيارات انت
0: طيار يولي على شطوط الكل معناها ما عادش يولي التفصيل في هذا تعوم فيه وهذا لا، خاطر طبيعي باش تكون خاصنش على الولايه كامله.
2: بالنسبه للشطوط بالنسبه للمسابح
0: المسابح كيف نخير مسابح اللي هي معناها فيها العمق معناها يحترموا العمق القانوني. كيف فما انا ندخل تو في اطار ليجيان ليجيان اللي هي ليجيان دفي ولا ليجيان تاع باش تعوم في البيسين اللي كنت على اساس طقس سخون لازمك تعمل دوش خاطر مش كيما البحر نوعا ما معناها ما طبيعي قاعد
1: تبرد البدن على خاطر فما شوك ترميكي نجم يصير.
0: هذه الحاجه الاولى حبيت نبدا بها وزيد على اساس حتى من جانب الصحه معناها وليجيان طبيعي بيسين ما معناها تسمى بلاصه محدوده اللي هي صحيح فما الدويات اللي تترمى في البيسين معناتها اما معناها لازم نحافظ على نظافه الماء ذاك باش ندوش ومش ندوش بالماء برك بالجل دوش. كيف هذه معناها نحكي من كوتي ليجيان من كوتي حتى العمان اللي اذا كان ما نعرفش نعوم نشوف العمق اللي هو يتناسب مع السن ولا مع امكانياتي باش نقدر نعوم فيه. ما يجيش ما نعرفش نعوم نهبط في بلاصه غارقه وموا نحاول في بلاصه تكون على المستوى صدر معناها الماء يوصل لي بتال فاسون رجلي في القاع.
2: كوتش ديما يكون الحديث على الماء والكلور وما الكلور فما أولياء يقولك شنو على شنو يحكوا على الكلور وماء والماء متاع البيسين وما شنو يقصدوا معناها حكاية الكلور هذايا وشنو التأثيرات متاعه وإذا كان صغير يدخلوا في الكلور وهل شنو هو الكلور
0: الكلور هو برودوي معناتها سي رياض باش يقتلوا بيه البكتيريين في البيسين طبيعي خطر أي نشاط باش تعمله في البيسين البدن راه باش يعرق يمكن احنا ما فيقوش انك انت بدنك يعرق كي تبدا تعوم اما هذاك على اساس فما لي بكتيري فما جراثيم الكلور هو دواء حاجه معناها فما ريفيرونس محدد لازم يكون في البيسين باش يقتل لك لي بكتيري ما عندوش حتى بالنسبه لي اذا كان معناتها حاط انا نسيت الحق بالضبط النسبه قداش لازم تكون نعرف في السات جو كروا البي هاش خاطر فما الحموضه فما باش نعطي سامحني نعطي انواع تاع اسامي دويات ونرجع لك على الكلور فما كيما الكلور فما البي هاش يتحط فما معناتها على اساس زيد لونتيا كالك اللي هو باش الماء ما يخززش ما يعملش هكا الخز. فما دي برودوي يتحطوا كلها راهي سيرتيفيي ما هيش هكاك لعب. فالدوزاج حسب الكونتيتي نتاع الماء قداش تحط معناها بتلفاصون باش تعوم فك الميليو هذاك اللي هو محمي ما فيش حتى تاثير. اذا كان انت عندك حساسيه في العين في الجلدة في كذا وقتها تولي ما تعومش فيها. ما بالإنسان الطبيعي ما عندوش معنى حساسية ولا أمراض جلدية ما يقلقش وبالعكس حماية على خاطر باش يعوموا فيه العباد كما قلت لك البدن يعرق يخالج ديزاسيد لازم تكون كاكا باش ما يتمش معناتها نقل عدوى وإلا إنسان يجي يعوم باش يتفرهد يولي يمر
1: ديزانفكسيون معناها فما تعقيم خلينا نقول للماء باش يبقى ديما يحافظ على المقاييس ولا المعايير اللي منصوص العاديه معناها
0: العاديه واللي هي راهي الناس في بالك راهو اذا كان تعطي ان دوزاج معناها صحيح راهو يقعد للماء عادي عام عامين ما تبدلوش ما يتبدلش راهو لين يوصل ساتوراسيون ما عادش صايب باش يقبل وقتها يولي يفرغ يتبدل ما جديد. اما اذا كان تحطي في مع معناها تحترم المعايير وفي الدوزاج الصحيح عامين ثلاثه عادي الماء يقعد هو بيدو
1: والمرتاد المسبح زاده يحترم شويه.
0: وهذه هي تقعد ديما في الثقافه صحيح والوعي على خاطر ما يجيش انا باش مش نعوم راهو تتعملها انت يعملها غيرك وكذا وقتها ولا ريسك. انا كي نجي ما ندخل البيسين عوم كان كي نعمل دوش بالدو بالجل دوش ولا شامبو باش نحي العرق من بدني خاطر اون فان كونت حمايه ليا وللعباد اللي معايا يعوموا ولا يرتادوا في المكان هذاك.
2: احسن وقت للعوم في جوان اللي اليوم هنا باش نسكروه جويليا اوت سبتمبر أحسن وقت توا ممكن تنصح به معناها
0: والله هي ما فهمش شهر معين انا ننصح حسب تمبيراتوي معناها في جوان في جويلة في قوه اللي هو كي نجي باش نعوم لازمني نبعد على تلوقيت اللي هو الذروه نتاع ارتفاع درجه الحراره على خاطر مهما كانت قد ما تتحاول تعمل راهو حتى خاطر رياض خويا خاصه نحكوها في البحر باش تعبت تعوم وكذا ودوشت ولا تمبيراتور نتاع بدنك بشوي بشوي عدلتها مع البحر ما باش تخرج ترجع تسخن ترجع زعما اسكو في كل خرجه ودخله باش تحترم انت معناتها على اساس تمبيراتور نتاع البدن وتمبيراتور نتاع الطقس وتمبيراتور نتاع الماء وباش تبرد معناها تقد
1: وحنا موكوتش ما بين قوسين عندك تفدليك خاصه في البحر اكلي حتى تبدا انت ماكش ناوي باش ترجع تعوم في الوقت هذاك تجيك على غفله
0: على غفله ترجع معناها ماشي مربوطه بشهر نبعدوا على شهر اوت من ناحيه شنو الحريقه وكذا خاطر تبدا تكثر سي ديجا ما نعرفش معناها تسمى نادرا سنا بدت على بكري في بحر المهديه هي الحريقه طلعت معناتها هذه حاجه
2: حتى الحجم نتاعها
0: هي ومش موالفه معناها باش تخرج في التوقيت هذا بالذات هذا هي الحاجه الوحيده نحاولوا نحتاطوا منها اما في التوقيت معناتها بالاشهر ما كيف كيف معناتها
1: احنا حكينا على السلامه ونحكوا على الناس اللي عندها فوبيا من الماء عموما كان في المسبح ولا في البحر
0: ولا في البحر
1: واللي يشدوا فيها كصحيح باش يعوم
0: هي ولت ياسر انا حتى بالخبره ولا بالاكسبيريونس بليتو نتاعي حتى سناها وعندنا شكون جروبات نتاع عباد كبار فوق في الاربعين والخمسين يحبوا يتعلموا عندهم فوبي ومشكله من الماء هذه نتيجه يا ما تعلمش على بكري والا صارت ان شوك اكسيدون غرق كذا معناها وصعيب باش تتعاملي معاه في البدايه معناتها باش تنحي لها كل خوف من الماء واللي هي زيد مشي مستحيل خاطر البيسين ولا العمان الرياضه الوحيده من المهد الى الاحد بالنسبه ما فيهاش عمر معناها قد يعمل البراتيك ناتاسيون في اي عمر ما فيهاش معناها ناش كما بعض الرياضات الاخرى باش نحوها طبيعي هي باش تبدا بفاسون بحركات تعلميه معناتها اللي هي تنقص مكل الشوك نبدو ديما اولا بالنسبه لنا احنا لازم نحطها في بلاصه لابوي نتاعو مازالت في بيسين ولا في البحر يمشي على الرجله معناها باش يتحسس نحاول بشوي نزيد نشد ندخل البلاصه اغرق لين توصل نيفو معناتها فوق صدر بشوي بعد على اساس نعلمو تكنيك اولا الريسبيراسيون كيفاش يتنفس خاطر حتى كبير ما يعرفش التكنيك والتقنيه نتاع التنفس في الماء اللي هي هذيك راهي باش عباره اكتشاف راه كيما الكبير كيما صغير اكتشاف عالم اخر وانا راني بور إن كلك سواء كبير ولا صغير باش يعوم في البحر ولا في البيسين يستعمل ليونات نتاع الماء على خاطر شنية هي كي أكثريتهم كي يدخل رأسه في الماء يغمض عينه شوف ظلام معناه عبارة أنت دخلت المليو ما زلت ماكش مكتشفه ظلام معناه طبيعي باش تنحي الشوك هذاك علاش راهي حاجة ضرورية أنك أنت كي تعوم عينك محلولة وطبيعي إحنا باش نحمو العينين كذاك سواء من الماء كلور ولا حاجة ولا الحساسيات ولا كذا نستعمل اليونات نتاع ناتاسيون باش عبارة عالم تكتشفه خاطر تقد تلقى فيه راهو متعة خاطر شنية رياض خويا مدام ينيس عبارة أنت دخلتي المليو ما فيش حتى حد صحيح كل وحدك قاعد تكتشف فيه كلك سواء في البحر ولا حتى في البيسين تبدأ تسمع حتى في الأصوات صوت الموتورات صوت الحركة متاع شكون هبط بجنبك هذيك هي تبدأ تنحي الشوك تحي الخوف من الماء
1: اللي انت ماكش وحدك يعني في
0: صحيح تحس عبارة اكتشفتها المهم ما عادش عندك حاجة فلو ومام طوم كيما قلت لك الريسبيراسيون بعد على أساس باش نبدو نعلمو الفلوتاسيون الفلوتاسيون نقدو نحكو فيها مرة أخرى خاطر بنواحة هوريزونتال ولا فيرتيكال فيرتيكال أنا ديما نقول كيما النجمة متاعنا الخمس يعني كي نجي نعلم نقول له كي النجمة الراس واللي دين الزوز والرجلين نحكو فيها إن شاء الله يا مرة أخرى
2: كل شيء يعطيك الصحة نورتنا شرفتنا أكيد وديما نقول الفقرة دي راهي توعوية تحسيسية حتى كان ممكن تطرقنا لبعض المواضيع في حصص سابقة ميسير شنعاوه أما
1: عندها علاقة ببعضها وفي كل مرة على اعتبار أنه كل مرة ينظر لنا رو مستمع ولا مستمع جديدة ما يدريش على اللي تعدى واللي عديناه واللي حكينا فيه قبل شكرا لك
0: يعطيكم الصحة وهي في الأخير معنا كما قلت نقطة توعوية كيما كل عام السلامة المرورية ونحن نوعوا في العباد ونعود ونذكروا فيهم إن شاء الله وربي عدي صيف على كل توانسة بخير
1: إن شاء الله شكرا لك
0: يعيشك

0: كيفك على كيفك مع رياض دبوبي وإناس حمادي.
1: 44 دقيقة بعد الست على راديو قصة.
2: معكم مواصلين في سيفك على كيفك الفن. الفن اليوم باش نحكوا مع أستاذة مسرح ممثلة محترفة منجة مديرة فضائيات ثقافية خريجة المعهد العالي للفن المسرحي بتونس. عندها خبرة في التكوين والإدارة, تشغل حاليا منصب مسؤولة قاعة مسرح الجهات بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة بتونس. عندها برشا مشاركات في المهرجانات الوطنية الدولية, ساهمت في تكوين تأطير أجيال جديدة في الفنون المسرحية. سعداء باستقبالك على موجة إذاعة قفصة. الأستاذة أماني مبروكي, مساء الورد.
3: مساء النور.
2: مرحبا. أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك أماني. إذا كان فما نقطة أخرى ما ذكرتهاش إناس ضيفة
2: نرجع نذكره. برشا مشاركات ما شاء الله.
3: وفت وكفت, يعطيها صحة يعيشك. أول حاجة نحب نشكركم على الاستضافة الحقيقة. مرحبا. ونحب نحيي كل مستمعي إذاعة قفصة داخل تونس وخارجها.
2: مرحبا بيك.
3: وشرفني أن يكون موجودة معكم في هذا اللقاء.
2: وسمية تقول لك راي بنت قفصة وبنت أم العرايس, هاي الإضافة الجميلة.
3: الحمد لله يا ربي, إن شاء الله نكون نورت الجهة أولا ونورت ما تمديت من العرايس ثانيا.
2: مرحبا.
1: أماني, آخر مشاركاتك خاصة من الوطنية والعربية وتحركاتك الثقافية, شنو نجم تحدثنا؟
3: الحقيقة هو الحمد لله الفترة الأخيرة يعني كانت عندي تجربة نفتخر بها يعني كتونسية أول حاجة, خاطر كنت مشاركة في مهرجان أوفير الدولي بسلطنة عمان خاصة بمحافظة صلالة. كنت عضو لجنة تحكيم وكانوا معايا يعني من أكبر الدكاترة في اللجنة هذه, يعني أكبر مني حقيقة قيمة وقدر وفن وكل شيء. نحب نحييهم من خلال المداخلة هذه, اللي هو الدكتور شوبير العجمي من سلطنة عمان والدكتور ثامر العربيد من الإمارات. والحقيقة فرحانة برشا بالتجربة هذه, خاطر كانت بالنسبة لي يعني تجربة ثرية على المستوى الفني يعني والإنساني.
1: شنو أضافت لك أمين؟
3: الحقيقة أضافت لي برشا حاجات في مسيرتي, خاصة أني أنا مثلت أول حاجة تونس وأني شاركت بالخبرة متاعي اللي هي تعتبر بسيطة معناها مع مبدعين من مختلف الدول العربية, لأنه المهرجان كان مهرجان تأسيسي, هو كان الدورة الأولى مهرجان أوفير الدولي. يعني كانوا تقريب فيه 11 دولة عربية وكانوا معايا يعني مشاركين من مختلف الدول العربية, وكانت حتى معنا أجانب, معناها كان عرض من كردستان العراق مثل فيه ممثلة من فرنسا اللي هو أخذ الجائزة الكبرى العمل هذا. وبالنسبة لي رأوا يعني أني يكون عضوية في لجنة التحكيم خاصة في مهرجانات دولية, رأوا بالنسبة لي فخر أول حاجة لي أنا يعني كتونسية, وأنه قاعدة زادة نكبر شوية في مسيرتي معناها.
2: أي والمسيرة مدام أماني شنو قاعد يتبدل, خاصة كما قلتي أنت شرف العضوية في مهرجانات كبيرة كي هكا, شنو تنجم تبدل في حياة ولا في مسيرة فنان مهما كان اختصاصها؟
3: تبدل برشا, خاصة نحكي لك أنا مثلا على تجربتي اللي هي كانت الحقيقة بسيطة شوية. أنا في الأخير كنت خريجة المعهد العالي المسرحي, بعدك يعني خدمت في مدينة ثقافة, يعني كنت مسؤولة على مسرح الجهات مسرح الأوبرا. من وقتها وليت نبني في روحي, معناها خدمت برشا أعمال مسرحية كممثلة, يعني من أني كنت ممثلة وليت نفهم شوية في الإخراج, وليت نفهم في الإنتاج, وليت نفهم في كتابة المسرحية. حتى تطور هذاك المراحل اللي أنا مريت بها هي اللي وصلتني باش نكون توا على التوالي مدة 4 سنوات تقريبا في كل المهرجانات العربية نكون يعني في عضو لجنة التحكيم.
2: نعم.
3: يعني كنت شاركت بالأردن, شاركت بالمغرب, شاركت مرة أخرى في الأردن, كنت بصلالة لمدة مرتين, وتوا زادة الحمد لله يعني الخبر مع سكوب عندكم معناه. أنا البارح جاني اتصال خاطر باش نكون إن شاء الله عندي ورشة, باش نأطر ورشة في مهرجان عشية طقوس بالأردن.
2: نعم. كيفاش يحافظ اليوم الفنان المسرحي خاصة على تواجده دوليا على هكا مثلا العروض اللي تجيه, شنو يعمل؟
3: الحقيقة أنا نمن بالعمل ثم العمل ثم العمل
2: ولا
3: خاطر
2: غير.
3: بالنسبة لي الفن, خاطر الفن بالنسبة لي هو رسالة ما عندهاش حدود معناه. كل يوم نفيق نقول أنا لازم اليوم نعمل حاجة تنجم تكبر أول شيء في اسمي كأماني مبروكي كممثلة, قبل ما نكون لا منجة ولا مخرجة وإلا أن نكون يعني مؤطرة, حتى اسمي في شخصي, يعني أنا كل يوم نقول راني غدوة باش نبني روحي من أول وجديد.
1: والرسالة اللي تسعى معنا. أماني مبروكي أنا توصلها وتشتغل عليها
3: الحقيقة أول حاجة أنا بالنسبة لي أول حاجة إنه تكون فم ساعة للمستوى الإنساني الحقيقة معناه يعني نحكو على الفن صحيح أما الجانب الإنساني في المسرح يعنيني برشا أنا واحدة من الناس يعني إحنا صحيح كي نشوف في مهرجانات باش نخدمه ونثريه الفضاء اللي إحنا فيه ونبدعوا فيه أما بالنسبة لي الجانب الإنساني خاطر إحنا ديما في الآخر نربحوا علاقات إنسانية يعني حكيتك تو تجربتي هذه مثلا تعرفت على دكاترة في المسرح تعرفت على أساتذة في المسرح تعرفت على ممثلين على المبدعين على منتجين يعني هذاك بالنسبة لي إثراء حتى لتجربتي.
2: نعم بعد المشاركات وبعد المهرجانات الأعمال الخاصة عندكش هكا خدمة قاعدة تخدم فيها
3: وتوا قاعدة الحقيقة يعني قاعدة نحضر في عمل جديد بالشراكة مع كردستان العراق هو المخرج من كردستان العراق عمل في طور الاشتغال عليه عنا تقريب توا أكثر من شهر نشتغل عليها لي في تونس وإن شاء الله باش تكون زيارة متاعي في العراق نكملوا التمارين ونعملوا العرض الأول في كردستان العراق
1: بالتوفيق ليك
3: انفتاح اسم العمل احتفاظا يعني احتفاظا بالشريط العمل بيني وبينهم الحقيقة
2: ان شاء الله ان شاء الله نتقابلوا ونحكوا اكثر في العمل هذا كي يرى النور وكي تبدا الفكره باش تحضر معناها
1: جميل جدا هو الانفتاح هذا تونسيه فتاه تونسيه فنانه تنفتح على مختلف الثقافات الاخرى الفنيه ان شاء الله بالتوفيق ليك اماني مبروك الاستاذه والممثله المسرحيه
3: ليش حبيت نقول كلمة في الأخر لحقيقة هو الإبداع ما عندوش حدود بالنسبة لي معناها وللفنانين الكل نحب نشكركم من طوعة مرة أخرى ونحب نشكر كل مستمعي إذاعة قفصة وبربي نحب نقدم تحية شكر البابا وأمي خاطر أكثر عبدي شجعوا فيها روعة الفن وعلى البطر
1: أكثر نصيحة خلنا نكمل بيه السؤال هذايا أماني أكثر نصيحة ينصحوها لك الوالد والوالدة وقت اللي يتصلوا بيك ولا تقابلهم شنو ينصحوك وانت خاصة في المجال هذايا الفني الإبداعي هاي شي يقول لك الوالد
3: هو أكثر عبد بابا خطر ديما يشجعني الحق خطر بابا هو حكم في الكشافة التونسية وأنا راني تعلمت المسرح منه هو معناه راني كنت قبل راني صغيرة تعلمت المسرح عند بابا معناه
2: بالوراثة
3: أكثر عبد يعني هو يشجع فيه الحق وفخور بيا برشا وبالعكس ديما يقول لي راهو نجاحك راهو يعني لي ويعني حتى المعتمدية خاطر انا نسمى توا الطفلة الوحيدة اللي قرأت مسرح في معتمدية أم العرايس الأولى معناها فهمت أول واحدة عملت مسرح من معتمدية أم العرايس معناها وقريت في المعهد العالي في المسرحي بالنسبة لي هذاك فخر معناها
2: نعم فخورين بك برشا شكرا ليك أماني مبروك يعطيك صحة شكرا إلى اللقاء
4: وجه الكومر

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: جمال الفنون، لحظات فرح وأسرار نجاح. سهرات الصيف على موجات إذاعة قفصة.
1: بابا راك تجري بينا وتعمل في المغامرات، أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت. نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات، وتفكر كتجي تجاوز اللي عندك وليدات. أنت هو دنيتهم وأنت هو الحياة، ولو كان تجرالك حاجة ماما هما في الغصرات، واللي مات بوه في حادث حيته معاه راح يمشي.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذا تقفص مرايا تتكلم،
4: تمام 7 مساء.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. أفاد المندوب الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقبلي سامي البكري اليوم بأن اللجنة الجهوية للنظر في الملفات المقدمة من قبل النساء والفتيات الراغبات في بعث المشاريع ضمن البرنامج الوطني رائدات قبلت مبدئيا 81 ملفا من إجمالي 147 ملف مقدم من 6 إلى 30 من شهر جمان الجاري على المنصة المخصصة للبرنامج. أثار نواب لجنة المالية والميزانية بالبرلمان أمس تساؤلات بشأن واقعية الفرضيات الاقتصادية والمالية التي يستند إليها مشروع مخطط التنمية 2026-2030، وتساءلوا عن مدى إمكانية تحقيق مؤشرات النمو والاستثمار والتشغيل والتوازنات المالية في ظل الضغوط التي تواجه المالية العمومية وارتفاع كلفة خدمة الدين وتنامي حاجيات التمويل، فضلا عن تعثر إنجاز المشاريع العمومية وفق قولهم. دعت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي في اجتماع بمقر الوزارة اليوم المؤسسات البنكية والمالية لمواصلة دعم الميزانية في الفترة القادمة عبر الانخراط الفعال في مختلف إصدارات رقاع الخزينة المبرمجة خلال السداسية الثانية، مع الحرص على احترام مؤشرات السلامة المالية ومعايير التصرف الحذر. تم اليوم يطلق المختبر الحي ضمن مشروع شبكة المختبرات الحية لصحة التربة لمكافحة التصحر في منطقة البحر الأبيض المتوسط، الهادف إلى تعزيز صحة التربة ومقاومة التصحر ودعم استدامة الأنظمة الفلاحية في تونس والفضاء المتوسط. يشهد شمال غرب البحر المتوسط موجة حر بحرية بلغت مستوى قياسيا من حيث الشدة، مع تسجيل ارتفاعا بمعدل 5.2 درجات عن المعدلات الطبيعية وفقا لبيانات معهد علوم البحار في إسبانيا. أخيرا، اتفق الاتحاد الأوروبي والصين على بدء جولة محادثات تمتد 3 أشهر في محاولة لتجنب اندلاع حرب تجارية على خلفية اختلال الميزان التجاري السنوي بين الجانبين وفق ما نقلته وسائل إعلام. في أمان الله.
6: إذاعة قفصة في سيدي بوزيد، قبلي، دوز، سوق لحد، منزل بوزيان، بير لحفي، المزونة، سيدي عيش، بالخير على 91.8.

0: سيفك
1: سيفك
0: على كيفك
1: على كيفك.
0: على كيفك. سيفك على كيفك.

0: كيفك على كيفك؟
1: ايش حالك يا صاحبي؟ لبس
2: لبس لبس
0: مسيناكم.
3: شكون البرنس نتاع السير؟
0: تراندي
3: الدلاعه
0: تفرشيكا
2: انا خيرني ما نصبرش عليه.
0: مصايف
4: وسخانه كيما يقولوها
0: يس.
4: الصيف ضيف ايامات ويوفى كل شيء.
0: عاشق مغروم
3: وفهم عبيد مقيلة متبطعة بالبرود.
0: إنوف تيك
5: تشربوا حاجة؟
6: ساعة ساعة أنا عايز أسوق.
0: العيشة فلح
7: يومها هني فرح ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس.
0: سيرك على كيفك.
8: سيفك على كيفك على إذاعة قفصة. كنت تسمو عن نوار.
9: عن نوار وجابلنا برشا نوار وبرشا حكايات وسعداء باستقبالك في الجيست.
10: يلا جاهزين.
0: هاي جاست جاست
10: ومرحبتين. اهلا يا حبيب يا مرحب بالزين الطيب.
8: هو فنان موسيقته متأصلة تحرك المشاعر وتفكرنا بجذورنا. ضيفنا اليوم فنان ديما باحث ينبش في التراث ويخرج منه في حاجات تشبه لنا وتشبه لهويتنا. بعد تجارب مميزة رجع لنا باش يقدم العرض المشروع الموسيقي الجديد اللي اختار له اسم الجوربي. عرض سافر بينا على مدى ساعة ونصف في عالم الإيقاعات التصاعدية، مزج فيه ما بين الصوفي المزود الجومبري والمالوف وخلطت معاهم الروح العصرية بالموسيقى الإلكترونية والمؤثرات البصرية المستوحاة من الوشم التقليدي والأشكال الأمازيغية والإفريقية. معنا اليوم باش يحكينا على تفاصيل هالمولود الجديد ورحلته مع الجوربي. مرحبا نضال يحيوي.
11: مرحبا أهلا وسهلا. شباب
8: الحمد لله.
9: أسلوب مميز، أسلوب خاص بيك، مزج ما بين التراث التونسي الموسيقى الحديثة خاصة الإلكترونية.
11: والله هو خطر القربي فيها برشا حاجات. احنا ما نقولوا القربي هو في الفضاء صغير اللي معدي برشا حاجات.
9: اي
11: تونس معني بلاد غلا كيف ما صغيرة اما فيها برشا انماط بتاع موسيقى اللي هي كما كنت تقول، فما المزود فما المالوف فما القمبري فما الحاجات هذوما الكل مش في النجم ونقدموهم العظمة خطر الاصوات مختلفة والحاجات مختلفة. قلنا هذه التحدي اللي قلنا بالموسيقى الإلكترونية هي اللي بيشلم هذه كل في سونوريتي واحدة.
8: علاش اخترت الاسم هذايا بالذات وشنو هو الجوربي اللي حبيت توصله للجمهور من خلال اللمة هذه متاع الأنماط الموسيقية نضال؟
11: والله هو أنا بدي استغربت يعني من التنوع الكبير بتاع الموسيقات ومتاع متاع الآلات ومتاع الريبرتوار اللي في تونس. كما كنا نقولوا فريمون معناها الصوفي في العاصمه ولا في القصرين ولا في القروات يختلف، القصبه تختلف هنا وهنا. الذوق طيب فريمون معناها هذاك اللي خليني نسميه قربي على خاطر ياسر معبية بالأنواع الموسيقى. هو هذا
9: يعني اللي تخرج صوت واحد لكن المزيج، وإلا سهلة العملية كانت وإلا صعبت شوية، ولا فما كما قلت أنت مثلا فما تراث ولا ذكرى مش كما تستعمل في الجنوب كما يستعملوها في الشمال مثلا. هل فيزيون هل مزيج هذايا كان صعيب وإلا لا نضال؟
11: والله هو راهو كان صعيب برشا اما فوالا احنا خدمنا اكثر على ديجا في البحث وفي التجميع نتاع هذا الكل. بعد الغرام هو اللي يخليك تشيخ على الحاجات اوليود باش تقول راهي صعيبه. كنا شيخين باش نقدموا هذا الكل ونحطوا اون فالور نتاع الموسيقى التونسيه اون جينيرال.
9: نعم مشروع الجوربي وانت حاب تمشي به نضال العالمية؟
11: والله هو أصل المشاريع كل نخمو فيها والحاجات كل نخمو فيها من الأول هو هذيك نحبوا كيما نسمع الموسيقى نقولوا المغرب نقولوا جناوة نقولوا الزير نقولوا الطاي نحبوا
9: هوية
11: أي وحاجة وهذي خطر زيادة خطرني ذقت وجربت كمشيت لعبنا الموسيقى متاعنا في آسيا في أوروبا في أمريكا نشوفوا الناس تتفاعل برشا مع الفيديوهات نتاعنا مع النغمات نتاعنا نقول علاش حرام معناها ما نكونوش معروفين في البلدان هذه ما هذاك علاش ورا نخدموا نحاولوا نعملوا دي سونوريتي اكتويال تاع الوقت هذايا نتاع هذا باش نجموا نعرفوا منطقتنا سواء لشبابنا هنا في تونس سواء للناس الكبار.
8: نضال اللي شاف العرض يقول أنه ما هوش كان مجرد استماع، كان لوحة بصرية بامتياز من خلال الأشكال الأمازيغية، الألوان الحية في الخلفية الموجودة عسين، زادك فيه في المعلقة متاع العرض اللي جمعت ما بين الوشم التقليدي والروح الأفريقية كذلك. قداش مهم اليوم الفنان أنه يشتغل على الصورة والهوية البصرية للعرض موازاة مع الموسيقى، وشنو اللي حبيت تقوله من خلال استدعاء الوشم والرمز الأمازيغي والإفريقي في الجوربي؟
11: ما هي البحث على الهوية باش تعمل مشروع موسيقي، ومشروع موسيقي ما هوش يستعرض موسيقي معناه نخدمه على كل شيء، معناه على الصوت باش نخدمه الصوت باش يخرج اللونيير باش يخرج الحاجات هذوك اللي خدمناهم كل فستان، هو اللي باش يعطيك الهوية الكامدة للتونس والموسيقى التونسية، خاطرها تونس مش كان شمال غربي ولا الجنوب الغربي ولا الساحل ولا الصحراء، هي هوية عربية هوية أفريقية هوية موجودة معناها بلاد تاريخيا في العالم موجودة، ديكو هذاك الكل حاولنا نقدموها في من خلال الرموز هذيك والألوان هذيك اللي قدمناها في العرض.
9: نعم، ديما بعد العرض الأول تجي لأي فنان هكية فكرة تقييم وإلا يحاول يبدل يغير في المشروع نتاع، جاتك الفكرة هذية في قربي ولا؟
11: هو احنا من الأول خدمنا بارجو زيرويت كان ذكر كانت كانت ناجزت على قرية بارجو في سبيرنا والسبيسيتين تاع الموسيقى غادي، كان بعد وصعنا بمشروع الشاوية اللي هو المنطقة الشاوية الكل اللي هي حتى المقابلة في الجزائر، ومن بعد خدمنا على مطرب الهطاية اللي هي الرحلة تاع الهطاية من الجنوب الغربي للشمال الغربي واللي يصير فيها، وهذه تواصل للمشاريع اللي كنا نعملوا فيها توا باش نحكيوا على تونس ككل. وقيت روحي ما نجمش نعملوا في مشروع واحد، هذاك على سميته شابيتر اللي هو القربي شابيتر خاطر فما باش يكون شابيتر 2 تلمون فما ديفيرسيتي وتلمون فما تنوع كبير في الموسيقى التونسية.
8: نضال خلينا نقربوا أكثر للصورة للمستمعين وإن شاء الله شوفوا العرض في مختلف جهاتهم ومسارحهم. العرض انطلق بنوبة صوفية هادية باستحضار أولياء صالحين كما سيدي محمد بن عيسى والسيدة المنوبية، بعد مشال المالوف ودخل القمبري والمزود لين الإيقاع شعل في القاع وقت كان العرض ما قبل للأول، الخلطة هذه ما بين الصوفي متاع القصرين المالوف والمزود، كيفاش اشتغلت عليها باش تطلع متناسقة ومتقلقش وذن المستمع، كيفاش عاونك النسق الريتم التصاعدي هذية باش شد الجمهور للآخر؟
11: والله بقى حاولنا هو طيب كان من الأول، وانا كنت خايف منها الحكاية كيفاش باش نجم ان النسق هذيك كثير، هي كانت كما قلت الميوزيك الإلكترونيك هي اللي حاولت نلم بها باش يقعد بصعود سنوريتي ما تبدلش عليه وانت تسمعها، هذه حاجة. الحاجة الثانية النغمات حاولنا نقربوا في النغمات اللي هي قريبة لبعضها باش تكون سهلة بالاستماع ولا عنده تكنيك وعنده زيادة الموسيقى هي اللي تجيبك هي اللي تعيط لك، معناك يكملوا غنيوا من الأول كما كنت تقول على بن عيسى منوبية تعيط لك وحدة القمبري وقتها تحسها لازمة بي، معناك مشينا على التكنيك ومشينا على التكنيك وسي.
8: إن شاء الله بالتوفيق ليك نضال. إذا كان فما بعض التواريخ محددة في المهرجانات الصيفية زاد دعوة لمديري المهرجانات حتى يتعرفوا أكثر على العرض هذية، ولما لا يتم برمجته حتى يعمل جولة بيها في مختلف المهرجانات.
11: إن شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هو العرض مازال جديد معناها كان عملنا ذيك لافون بروميير في نهار 6 جوان بعد فينال القروين عملنا عيد الموسيقى نهار 21 جوان ومشينا لسنينا زادا مشينا على المسرح والمجتمع المهرجان عملنا فيه عرض وفما عروض جايه ان شاء الله في التكليف مش نقولوا عليهم في لي ريزو قبل بوقت ان شاء الله وفوالا هو العرض لازم يعمل تورنيه به ونسمعوه للناس الكل من اقصى الشمال لاقصى الجنوب ان شاء الله.
9: نعم شكرا لك بالتوفيق ان شاء الله في كل المشاريع الفنيه اللي قدمها نضال يحيوي تحياتنا.
11: يعيشك ميرسي بوكو ميرسي.

0: سيفك
1: سيفك
0: على كيفك
1: على كيفك.
0: سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.
2: سيفك على كيفك.

0: كيفك على كيفك مع رياض دبوبي وإناس حمادي.
1: إذا عدقوا معكم في سيفك على كيف توقيتنا 7:22 دقيقة.
2: بعد شوية تجيكم فقرة الرياضة فلاش سبور مع فوزي مع 7:30، لكن توا موعد.
1: شنو مش يقولنا الاي اي كل مرة احنا كنخمو ايش مش نسألوه يا ربي ايش مش نسألوه.
2: المرة هذه قلنا برا خلينا نسألوه أجمل شواطئ العالم زعموي.
1: زعما ينجم يجاوبنا؟
2: يجاوبنا.
1: ترى خلي الروبو مرحبا بك روبو معنا في إذاعة قفصة وبرنامج صيفك على كيفك. اليوم مش نسألوك شنية زعما أفضل وأجمل وأروع الشواطئ

0: بونافاجيو اليونان، يعرف أيضا باسم شاطئ السفينة الغارقة، ويقع على الساحل الغربي لجزيرة زاكينثوس. يتميز ببقايا السفينة الغارقة التي تجذب السياح، يمكن الوصول إليه بالقوارب فقط، مما يزيد من عزلة المكان وجاذبيته، ويعد وجهة رائعة للسباحة والتقاط الصور. 3. شاطئ وايت هيفن أستراليا، يقع ضمن جزر الحاجز المرجاني العظيم، ويشتهر برماله البيضاء المكونة من السيليكا، مما يمنحه لونا أبيض ناصعا. المياه الفيروزية الصافية تقدم سحرا فريدا، مما يجعله مثاليا للسباحة والغوص.
1: هكذا قال الاي اي.
2: شكرا اي اي، في بالي كان الاجابات الكل في بالي بها، غير حبيت نشوفك انت تراها تعرف خير منا ولا لا. يعطيك الصح،
1: تهنى الوجهات هذوما الكل،
2: مشينا لهم
1: قدرة ربي.
2: مشينا لهم ديجا.
1: اي ان شاء الله، ان شاء الله نحاولوا نمشوا لهم واجمل الشواطئ.
2: شكرا لك،
1: جميل جدا،
2: نتقابلوا غدوه.
1: كان عندكم انتم سؤال مستمعينا وتحبوا نسالوه الاي اي، مرحبا بكم تتفاعلوا معنا، احنا نسالوه هو يجاوبنا. يلا نخرج موسيقى وأحلى النغمة.

0: إذا عرقصة معكم في صيفك على كيفك.
1: مرحبا بكم من جديد، احنا ما زلنا مواصلين معكم المشوار في صيفك على كيفك.
0: مرحبا فوزي من جديد.
2: مرحبا رياض. مرحبا إيناس. قبل ما ندخلوا الفقرة، تمارسوا رياضة ولا لا؟
0: نمارسوا.
2: اليوم طقس ممتاز جدا لممارسة الرياضة، واللي حاب يمارس الرياضة نعطوه شوي، لازم في اليوم 30 دقيقة تمارس مدة 150 دقيقة أسبوعي.
0: ايه
2: شنو يحصل على ذلك؟
0: فما سوية زايده معنا فوق ال 150.
2: شو تقويه المفاصل العظام، اهم حاجه، تنظيم الوزن والسكري، تعزيز صحه القلب، تحسين عمليه الهضم، وتخفيف التوتر والاكتئاب، تحسين جوده النوم.
0: نخرجوا من هنا نعملوا فوتيك، نطلعوا راس كيف
2: 30 دقيقه
0: باهي. مسالش
2: الوقت 30 دقيقة،
0: مسالش ساعة ونص.
1: ساعة بهين.
0: خلينا نزلوا احنا مكالمة وبعدها نرجع. الو،
3: السلام عليكم.
0: اهلا وسهلا، مرحبا بيك.
3: وبيك تحية ليك وللناس وجماعة اللي يخدموا معك وكل
0: عايش.
1: شكرا. شكون معانا؟
3: صالح من نجم عبدالله.
1: شو حوالك يا سي صالح؟
3: لا يستر كرح موجي.
0: مرحبا سي صالح. مرحبا عايش سي صالح. عندك سؤال للاي اي؟
3: اي عندي سؤال.
0: ايش تحب تسأله؟
3: نحب نسأله وقت يكون أول واحد صنع القمر الصناعي والتلفزة.
0: قمر الصناعي والتلفزة، باهي باهي، تو تلقى الإجابة إن شاء الله عنه. باهي، أيا أنا القايمة تصوت لها.
3: ولو أنا ما جي خلصت تو أنا نصوت للقايمة الثانية تاع إيناس يظهر لي هيك.
0: باهي باهي.
1: صحة كثر خيرك سي سارة، هو ديما أخلط مؤخر.
0: هذيك صحة يا سي سارة.
1: مرحبا.
0: يلا حاضر. فوزي يلا فلاش سبور
4: معاك غزوة مريتنا. فلاش سبور. فلاش سبور.
2: أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات منذ قليل غياب ترشحات لعضوية الهيئة المديرة لفريق المستقبل الرياضي بالقصرين وفق الأجال المحددة لهذا اليوم 30 جوان. وهذا قد أكدت اللجنة عن عدم ورود أي قائمة مترشحة من أجل المدة النيابية الجديدة 3 مواسم. من جهة أخرى أوضحت اللجنة أن عدد المنخرطين بلغ 102، وسترفع اللجنة تقريرها إلى والي جهة في انتظار مستجدات أخرى حسب اللجنة المستقلة للانتخابات. الآن تدور مباراة الكوتيفوار والنرويج بعد 70 دقيقة، النتيجة 1-0 للفريق النرويجي، بالرغم سيطرة الكوتيفوار خاصة في الشوط الأول. في 10 فرنسا مع السويد، وفي الساعة 2 صباحا المكسيك مع الإكواتور. تصنيف الفيفا، فرنسا في المركز الأول، إسبانيا المركز الثاني، سويسرا في المركز الثالث، البرازيل في المركز الرابع، والأرجنتين في المركز الخامس، المغرب في المركز السادس، وتونس تأخرت 12 مركز، أصبحت في المركز 57 عالميا. المنتخب التونسي لكرة السلة سافر اليوم إلى أنغولا للمشاركة في النافذة 3 من تصفيات كأس العالم. مونديال الوسطيات كرة اليد، كأس الرئيس الاتحاد الدولي، المنتخب الوطني التونسي يخوض الدور الترتيبي من أجل المراكز 25 و28. هكا تكون نهاية هذا الموعد الرياضي مع تحية فوز نصيب، ونرجع لك إيناس ورياض.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة. على باش نمشي معاكم للقائمة اللي توجد لليوم، باش نسمعوها كاملة.
1: القائمة اللي باش نسمعوها كاملة ولله الحمد. شكرا لكم
0: مستمعين. مبروك عليك،
1: يبارك فيك، عايشك رياض، العقبة ليك إن شاء الله. نقابلوا غدوة في منافسة جديدة مع قائمات جديدة، باش تسمعوا توا شوية من عاشقة سمراني، باري فوت، تيلي القفصي، سعد المجرد، محمد فضل شاكر، القمر الديالي. تحية لكم مستمعينا.

0: خليك الرابح واكسب في تحدي الأسئلة. شاركنا الإجابة صحيحة وترشح للقرعة وهكا تنجم تكون أنت الرابح. إذاعة قفصة تربحك جوائز قيمة، ما تفوتش فرصة المسابقات، تلعب تترشح وتربح. خليك الرابح من الاثنين للخميس بداية من نص النهار مع فاتن هنشير.
1: حلت الباب متاعك بابا جيت. هاي يا شباب
2: شبيكي لاباس؟
1: أنت ما نحكي معك ليه لاباس وليدي؟
2: موجودي هاي إن شاء الله خير.
1: قل لي وليدي أنا أمك ما تخبيش عليا.
2: بتبيع ومخبي عليك شيء
1: شبيك؟ بيك حاجة وليدي ما تحبش تقول لأمك.
3: حمد لله ما بيا شيء صح ستار. شبيك
1: وليدي مالا مش حافظ الفاتحة؟
3: علاش أم
1: وليدي هاك الطاولة خطبت وقريت الفاتحة؟ شوف شعرك وليدي مكهب على 30 قريب يتيح.
3: اي يمي والله انا ديجا المشاكل بحياتي الكل عرضوني، نقصتني كان المشاكل الزوجي ونسكر ستاج التنين ولا عندي فازات تاع رومانسيه خايف لا ننسى. بيه بيه تنظر في الموضوع
1: كيش توا تنظر في الموضوع نسالك حتى تنظر الموضوع شد هذاك النور نتاع الطفل حليلتها برا كلمها برد قاعد
3: بيه قاعدين يعاودوا فيها هزيم الرعد خلينا نتفرج
1: كيف قاعد قال لك هزيم الرعد قاعد مكهب لعاد 30 وباقي تبع لي في هزيم الرعد.
4: كوكو انستغرام اليوم عندي لكم سيربريز مش نورمال. انا ايش قلت لكم
3: عليه؟
4: عسلامه
3: انا اللي كلمتك امي على الموعد.
4: موعد او ماي جاد اسمه دي دي مش موعد. ايش بك قديم انت باي ذا واي؟ من عام
3: انت سامع؟ من عام
4: انا عام 2005.
3: انا من جيل التسعينات.
4: هكذا جيل كبير انت شايف

0: شبينا نحن جيل التسعينات مازلنا صغار، نحن جيل الذهبي ديما تلومو فينا، نحن جيل اللي دشن الفيسبوك وحضر عطر ومطروا اديس، نحن اللي صنعنا المستقبل، نحن شباب المستقبل ما كبرناش.
1: ما تبكيش
0: في بالك اخر واحد شدني من شكون؟
1: اوكي اون سان فو. شنو هي ريد فلاج نتاعك؟
2: والله يعجبني اللون الاحمر، انت شنو هي لونك المفضل؟
3: قاعد وها في هزك مزال يسال فيها شنو هي لونك المفضل وشنو نسمو صغارنا والعمر قاعد يجري. تقعدي تقولي لامك العرس الجمعه الجاي. اي تبرمي فيسا مازلت انا قاعده نستناكم.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله

0: كيفك على كيفك مع رياض دبوبي وإناس حمادي.
1: عروسة على الشط تبغت
2: اي وربحت امورها واضحه للعروس صح اللي عطوه سيئ
1: هذه هي اليوم صيفك على كيفك هذا اللي عنا
2: هذا كهو اللي عنا قلنا
1: ما زلنا مسك الختام مرافق للروح نحب نقدم لكم تحيه كبيره برشا الكل على ملاحظاتكم على تعليقاتكم على تفاعلاتكم على الحصه وذي اللي نلسوه الحقيقه مع عند المستمعين وين نمشوا لاي بلاصه ديما فما الملاحظة والتعليق والفرحة بأجواء الأحد
2: مش أجواء الأحد
1: صيفك على كيف
2: هاي نفرحوا بأجواء الأحد ها بشو نقول لكم ولا ما نقول لكم مش خليكم حتى للأحد باش تكتشفوا برشة تفاصيل حكايات جديدة
1: ريت مزاي البرنامج التوى
2: مأثر عليه
1: احنا نحكوا على نحكو على صيفك على كيفك
2: وانت نهرت الأجواء الأحد تحكي على صيفك على كيفك هذاك هو هذاك هو شكرا لكم الناس الكل تبعتونا من أول الساعة الأولى من البرنامج شكرا لكم على اختياركم لموجة إذاعة قفصة شكرا لكم على المتابعة الناس اللي بعثونا زاد عن طريق صفحة رسمية للإذاعة على الفيسبوك شكرا لكم على التواصل وتواصلوا معنا ديما ومنها هكاكة تعملوا طلة زادة على كل المستجدات والأخبار ومختلف الاستضافات في مختلف المواعيد المباشرة على موجة إذاعة قفصة تحياتنا
1: احنا موعدنا غدوة بكم ان شاء الله شكرا لكم ونخلوا أي. الكلمة اليوم للعزف على آلة العود في مرافق الروح وتحية لزميلة عدن بي مولا اللي قام بأعداد الفقرة هذه شكرا لي يعطي الصحة خلوكم مع مرافق الروح شكرا لكم ومتابعة طيبة لبقية برامج إذاعة قفصة.

معاك غزوة مرايتنا. لمة الحباب ما تحلى كان بيكم، العائلة لأصحاب والأحباب. لمة الحبايب تجمعنا إذاعة قفصة في لمة الحباب في سهرية كل نهار أربعة من 10 النص الليل، معايا نهاد الدالي.

0: معاك نظمة مرايتنا.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: تمام وثامنة ليلا.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا العرض الإخباري. أبرمت بلدية قفصة اتفاقية شراكة مع شركة البيئة والغراسات تهبي هدف تعزيز مجهودات البلدية في مجال النظافة خصوصا وسط مدينة قفصة. نظم المركز الفني للتمور بالشراكة مع الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بتوزر يوما إعلاميا حول التعريف بالممارسات الزراعية الجيدة بهدف المحافظة على جودة التمور وسلامتها الصحية في جميع المراحل من الإنتاج إلى التسويق. تم اليوم توقيع اتفاقية شراكة وتعاون في مجال دعم التنمية الاجتماعية والصحية بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وجمعية حياة، تهدف إلى توحيد الجهود وتنسيق التدخلات لإطلاق برامج ومبادرات مشتركة لفائدة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق تنمية مستدامة شاملة. يتميز طقس بداية الليل بتواصل ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة، وذلك بمناطق الشمال والوسط محليا بالجنوب، على أن تتقلص السحب تدريجيا لتصبح قليلة على كامل البلاد لاحقا. وتتراوح درجات الحرارة ليلا عموما ما بين 25 و30 درجة، تنخفض في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية، فيما تصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي. أخيرا، يتواصل تصعيد وخروقات الاحتلال في غزة، إذ استشهد شخصان وأصيب آخرون بقصف في عدة مناطق بينها في شمال وجنوبي القطاع، في الأثناء يتواجد وفد من حماس في القاهرة لاستكمال المناقشات والحوارات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.
0: معاك نظمة مرايتنا. تيك إكسبرس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبرس. حديثنا سلامة سيبرنية، طرق حماية المحادثات الخاصة والمهمة في واتساب. هل فعلا بإمكان المستخدم قفل محادثة مع شخص معين على واتساب بهدف الحفاظ على خصوصيته لحماية ملفات عمل، معلومات شخصية، محادثات حساسة وغيرها؟ تابعوا معنا أهم طرق حماية أو تشفير المحادثات الخاصة والمهمة على واتساب، التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
5: وبيك يعيشك. تحية طيبة المستمعين إذاعة قفصة. اليوم موضوع مهم برشا، اللي هو يعنى بإخفاء المحادثات السرية. العباد كلها تلوج عليه مع تطور تطبيقات التواصل الاجتماعي. صار الكثير من المستخدمين لهذه التطبيقات يلوجوا على مزيد من الخصوصية، خاصة في تطبيق واتساب اللي نستعملوه للدردشة والمحادثات بصفة عامة. من بين الميزات الجديدة اللي معناها عجبت العباد وأثرت الاهتمام تاعهم هي المحادثات المخفية أو الخفية أو الدردشات، نسموها زادة الدردشات المقفلة أو المحادثات المقفلة. شنو نقصد بها المحادثة الخفية؟ هي ميزة تسمح بإخفاء بعض المحادثات الحساسة أو الخاصة. يعني إذا أنا نحب مثال محادثة مع شخص ما تبقى سرية، حتى يكون عندك التليفون تنجمش تقراها، نزيد الخاصية هذه اللي هي المحادثة الخفية. دونك شنو نعملو؟ ناخذو ننزلو عليك الاسم تاع السيد اللي باش نعمل المحادثة الخفية، ونفعلو الطريقة اللي هي أحداث محادثة خفية. من بعد يطلب مني كود، يتم إنشاء الكود هذاك. معناها بعد ما ننزل على الاسم تاع السيد، ثم ثلاثة نقاط الفوق في واتساب ننزل عليهم ونحاول نختار الخاصية اللي هي محادثة خفية، بمعنى حتى لو شخص فتح الهاتف نتاعك فما يتمكنش من رؤية تلك المحادثات بسهولة إلا ما يكون عنده الكود ولا يستعمل الوجه إلى آخره. كيفاش تعمل؟ عند قفل محادثة معينة يتم نقلها إلى قسم خاص نسموه لوكد شاتس وإلا محادثات ولا ديسكسيون فيروية أو المحادثات المقفلة، وما يمكنش فتحها إلا بالبصمة ولا كود الحماية الخاص بالهاتف. شنية المزايا نتاعها؟ هذه هي الإشعارات الخاصة بهذه المحادثات تصبح مخفية، يعني ما ينوقزش التليفون نتاعك، ما تجيش حتى إشعار، ما يظهرش حتى محتوى الرسالة على الشاشة بصفة آلية. لكن يجب الانتباه إلى نقطة مهمة اللي هي المحادثة الخفية مش معنى أن الرسالة تختفي من الانترنت أو من الطرف الآخر، بل هي فقط وسيلة باش نخفوها في الهاتف نتاعنا ما يقرهاش كان السيد اللي معنى بالمساج هذاك. فما فرق ما بين المحادثات المقفلة والرسائل ذات الاختفاء. توا احنا مثال في الواتساب وإلا في الميسنجر، فما طريقة اللي هي المساجات نتاعك تنجم يصير الإخفاء نتاعها بعد 7 ساعات وبين 7 أيام ولا 24 ساعة تلقائيا، هذيك باش المحادثات نتاعك وحدة وحدة يصير المحو نتاعها. المحادثة المقفلة حاجة أخرى، هي المحادثة تبقى موجودة في التليفون تاعك لكن ما يتمش الدخول لها كان بالكود وإلا بالبصمة، وهكيك نحافظوا على الخصوصية وندعموا السلامة السيبرنية للمحادثات نتاعنا. شكرا.
4: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس مع تحيات ريم مولا. تابعونا غدوة في حلقة جديدة. بسلامة. تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية. إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: نجموم زينة ورداته بطبوع محلية نغماته يا المزموم والسيكا والمحير عراق والمحير سيكا يفوح بريحة الأصالة والفن العتيق مشموم الفن.
1: خلال فترة العشرينات وما قبلها كان موضوع الإنتاج الموسيقي في تونس من المواضيع اللي كثر الحديث عليها في الملتقيات اللي تنظم على الصعيد القومي واستأثر باهتمام النقاد والجمهور الواسع اللي غالباً ما ينعت الإنتاج الموسيقي التونسي بالابتذال والضعف والفولكلورية. ويمكن هذا رجع إلى أن الموسيقى التونسية في هاك الفترة ما كانتش تستجيب لرغبات المستمع التونسي. ففي بداية القرن العشرين كان التأليف الموسيقي مقتصر على الأشكال التقليدية المعروفة كالموشح والزجل، ويعتبر الشيخ أحمد الوافي اللي عاش ما بين 1850 و 1921 أهم شخصية فنية في أوائل القرن العشرين من حيث زخم الإنتاج، فهو ملحن موشح بدري بدا في حلل ويلا قومي ضيعوني وقذ العشق، وجل تلحين الشيخ الوافي متسمة بتأثير شرقي واضح يظهر في المقامات والإيقاعات المستعملة كما مقام الشهناز وهو المعروف في تونس بانقلاب الأصبعين وإيقاع الجرجنة وهو عراقي المنشأ. وباستثناء الشيخ الوافي ما كانش فما ملحنين ذوي شأن يذكر، وإنما كان التونسيين يردوا الأغاني الشعبية لا فولكلورية وأغاني شعبية أخرى من وضع يهود حارة سيدي مردون بالعاصمة. واستمرت الحياة الموسيقية في بلادنا خالية من أي عنصر جدير بالاهتمام، إلا أنه استفاق التونسيين من سباتهم ولاحظوا الفراغ الفني، وانتج على هالاستفاقة تأسيس جمعية الرشيدية سنة 1934 اللي بش يكون لها أبعد الأثر في انبعاث حركة موسيقية تونسية أصيلة مبنية على جمع التراث الموسيقي التونسي الأندلسي الأصل والمحافظة بصفة فعالة في وضع القصايد والأغاني التونسية تأليفاً وتلحيناً وأداء. وفي هالصدد يتحدث أستاذ الموسيقى والباحث والأكاديمي في المجال الموسيقي الأستاذ ماهر الهرماسي.
2: للحديث عن الموسيقى التونسية اللي تعتبر بشكل أو بآخر واللي وصلتنا تو معاصرة، ينطلق أصلا من قبل دخول المستعمر والفترات اللي كانت فيها تونس تعيش على ما هو كل ما هو بربري وموسيقى معتها بدوية داخل الجمهورية التونسية. وفي العواصم هناك شبه تواجد للموسيقى الأندلسية والموسيقى التركية بشتى أنواعها، خاصة في ظل نهاية الفترة العثمانية اللي كانت موجودة في تونس كانت الموسيقى التركية مسيطرة أكثر. ثم بدخول المستعمر ودخول أنماط موسيقية غربية أوروبية معتها اللي نقول الفرنسية، بدأت الأمر يتشكل أكثر ويتوزع أكثر واللي فيه برشة ألوان موسيقية. الشيء اللي خلى معناتها ظهور خاصة في بداية القرن العشرين ظهور الموسيقى اللي فيها اليهود هما اللي كانوا ينجوا في الأعمال الموسيقية، واللي خذت منحة شعبي ودخلت فيها آلات موسيقية مختلفة، الكمانجة والرباب وآلة الإيقاع طبعا والبيانو القديم والعود كيف كيف التونسي. لكن الأغاني هذه كانت أكثرها شعبي وما كانتش فيها اللي تنجم تقول عليه الروح التونسية الصحيحة معها، بظهور شيخ العفريت والحبيبة مسيكة اللي كانوا رواد للأغنية التونسية.

الما في فمي رجع اشرب، اسكرت وكشفت لها

0: اليوم فاح الفل بين يديكم وتنهدت لو طار بين يدي.
1: سبيعة فن ترجعنا لزمان الأغنية الأصيلة، تاريخها، حكاياتها، صناعها وروادها. مشموم الفيلم.

ثم في بداية العشرينات ظهر جيل جديد من الموسيقيين اللي كان يخدم ماهوش في إطار منظم. خلاص إذا كان نحكو مثلا في على الشيخ أحمد الوافي ولا نحكو على خميس ترنال ولا الحاج المهدي والد صلاح المهدي وعديد الموسيقيين اللي ما نجمش نستحضر أسمائهم الكل، لكن كان ثم حركة موسيقية بدا يظهر فيها الشكل اللي يلزم فيها تتأسس مؤسسات على الأقل ترعى الموسيقى التونسية وتبديها ولا تعطيها الاهتمام اللازم. هذاك علاش شارك وفد من تونس سنة 32 في المؤتمر الموسيقى العربية بالقاهرة، ومشوا معناتها عزفوا معناتها حتى عزفوا الشيخ خميس ترنان كان موجود غادي ومجموعة من الموسيقيين هزوا معهم آلات النغارات اللي هي الآلة الإيقاع البلاصية هذيك الصغيرة والعود وما إلى ذلك، وقدموا حتى بعض القطاع من الموسيقى التونسية الفندوات. لكن نحن ونحن نحكوا في الإطار هذايا الموسيقى التونسية كانت موجودة، مثلا الأندلسية كانت موجودة في دستور بشكل كبير، وهذاك علاش المهرجان تاع الموسيقى المالوف موجود في تستور وكانت موجوده في زغر وين في بنزرت معناتها متوزعه في النواحي هذيك، وبقى الطابع الغالب داخل الجمهوريه التونسيه هو الطابع البدوي الطابع البربري. الاغنيه الشعبيه تتخذ اكثر من الاغنيه المقنه والاغنيه اللي فيها قوانين. بالرجوع الوفد الى تونس تاسست الرشيدية سنه 34 وبدات تبحث في الموروث التونسي اللي خلفته عديد الحقب اللي مرت على تونس، وأهمها هي جمع المالوف التونسي اللي انطلق من بعد هذا كل وسط ظهور بعض الأصوات كما الهادي جويني كما علي الرياحي وبعض الموسيقيين المعروفين معناتها في الوقت هذاك.

0: ومع ظهور جمعية الرشيدية برز عدد من الأدباء نذكر منهم علي الدعاجي وبالحسن بن شعبان ومحمود بورقيبة وجلال الدين النقاش والعربي الكبادي، ومن الملحنين أبرزهم الشيخ ميسترنين والأستاذ محمد تريكي. وكان الإنتاج الموسيقي في هاك الفترة يتسم باستعمال المقامات والإيقاعات الشرقية، فنلاحظوا استعمال مقامات النهاوند والسيكا والرست والصبا وغيرها. يمكن لأنه الساحة الفنية التونسية في الثلاثينات كانت متصلة بالموسيقى الشرقية والمصرية خصوصاً، وغزيت الأسطوانات المصرية البيوت ولاع التونسيين ولاع كبير بالأدوار والأغاني الشرقية، أيضاً لأنه الشيخ علي الدرويش الحلبي كان مقيم بتونس لتدريس الموسيقى العربية مكتبة العطارين ثم في نطاق الرشيدية بعد تأسيسها. وكان الاحتكاك التونسيين بالثقافة الموسيقية الشرقية نتائج إيجابية على تطور الموسيقى في تونس، ودعمت النهضة الموسيقية بتأسيس الإذاعة التونسية في أواخر الثلاثينات، وين ولت هالمؤسسة في حاجة إلى إنتاج تونسي زاخر في مجالات الفنون حتى تغذي به برامجها. فبرز بفضل هذا مطربين وملحنين نذكر منهم الفنان الهادي جويني اللي عمل في نطاق الرشيدية واشتهرت له أغاني منها حني على المسكين يا خندودة جواجيه جرحتها العيون السوداء، وغناية كي بغيت تطير يا حمامة تبقي على خير بسلامة، وغناية لموني اللي غاروا مني وتحت الياسمينة في الليل.
1: باش نسمعكم عمل هادي جويني في عفي على المسكين يا خندودة، وهي أغنية نادرة.

0: برز أيضا المرحوم قدور السرارفي اللي كان له إنتاج في الرشيدية ثم في الإذاعة، وأدت المطربة شافية رشدي بعض ألحان ونذكر منها غنية محلى النسيم لما يلاعب خصلة شعرك وغنية تكويني وتميل للغير. وفي هالصدد يتحدث أستاذ الموسيقى والباحث والأكاديمي في المجال الموسيقي الأستاذ ماهر الهرماسي.
1: ما يخفيش على الكل اللي الرشيدية حاولت تكون فيها مجموعة من الأصوات اللي كل صوت يظهر اللي ما يكون موجود في الرشيدية، معناتها أهم الأصوات اللي هما صالحة مثلا اللي ظهرت في الرشيدية، ولا بوبا ما أعرفش نسيت الاسم متاعها، وشبيلة راشد جت من بعد، عديد الأصوات الحقيقة وعديد الأسماء اللي ما نستحضرهاش الكل، لكن أهمها رشيدية عرفت أكثر بالصريحة اللي كان عندها فضل كبير في التعريف باللهجة أو المزج بين اللهجة البدوية على الأقل والمألوف. قبلهم شيخ أحمد الوافي عمل نوبة يا الأسمر اللي هي مزج بين ما هو صوفي إيقاعات صوفية وما هو طبوع تونسي، ومن هكا بدت الحركة، بدت ثم بحث الألمات الموسيقية وظهر موسيقيين كبار على غرار رضا القلعي مثلا في فترة من الفترات، وعديد الأصوات اللي توجدت في الوقت هذاك الهادي القلال ومصطفى الشرفي، وصولا إلى نعمة وعليا، وهذوما الكل كانوا مساهمين بشكل كبير في كون المشهد الموسيقي التونسي يتغير نحو الأفضل. وهنا زاد تبقى نسبية العملية، المهم هو مشهد موسيقي متغير قابل للتطوير وللتطور، وهذا ما شفناه من خلال الألحان اللي كانت في حقبة معينة ألحان تعتبر بشكل أو بآخر مقارنة بتو معناتها ثقيلة جدا وفيها دسامة معناتها من الموسيقى، ثم بدينا الجمل تنقص واللي أقصر والإيقاع واللي أسرع وبدينا نواكبه، وهذا طبعا فيه تنافس مع الموسيقى الشرقية اللي تعرف الكل اللي مصر معناتها كانت سباقة في كون يكون لها عديد الموسيقيين اللي أثروا بشتى الطرق في الساحة التونسية، سيد درويش وعبد الحمولي ومحمد عبد الوهاب وما إلى ذلك من الموسيقيين الكبار صار اللي أثروا إيجابا سلبا تبقى للنقاش، أثروا في الموسيقى التونسية وجعلوها تتطور وتتماشى مع روح العصور اللي مرت بها الكل وروح القرون اللي مرت بها الكل.
0: ونشأت في الأغاني لغة موسيقية جديدة تعتبر خلاصة للمقامات الشرقية التونسية، وظهر هذا في أغاني علي الرياحي اللي كان يمزج المقامات الشرقية باللهجة التونسية، ولا الرست في تلحينه يمتزج بالعرضاوي، والنهواند بالمحير سيكا، والبياتي بالصالحي، كما فغنيت بيت الشعر عرقوبة وتكويته ما قلت تحيط، ويعتبر البعض هالإزدواجية ثراء لغتنا الموسيقية، في حين يعتبرها البعض الآخر حجرة عثرة في سبيل تقدم الأغنية التونسية، وين تخلي الملحن أمام زوز لهجات ما نجمش يفرق بيناتهم فيفقد التصرف في واحد منهم. ويضيف الأستاذ ماهر الهرماسي:
1: سي محمد تريكي الله يرحمه حاول أنه يجمع ما يقدر عليه من الروايات، ولو أنه هو مجمعهاش معناتها كل رواية وحدها، إنما ألف رواية لكل نوبة تونسية من نوب المألوف، وهذاك علاش نحس أن المكتبة متاع المألوف التونسي هي مكتبة منقوصة من عديد الروايات، لأنه مثلا في نوبة الذيل مثلا يسمع كذا رواية، رواية تستور، رواية زغوان، رواية باجة مثلا، ويحصل منهم واحدة برك اللي يشوف فيه اللي هو تفقير للمكتبة الموسيقية التونسية، في إثراء أنه واحد نوبة واحدة، لكن في الجانب آخر ضيع كذا رواية من نفس النوبة هذه، واللي كان ينجم يكون ثراء كبير ياسر لنا حتى كطلبة في الوقت اللي قلنا فيه أن نسمع كذا رواية.
0: ومن مميزات الفترة اللي حكينا عليها مساهمة الأدباء بالنهوض بالأغنية من حيث كلماتها، فكان تأليفهم زاخرة بالصور الشعرية، والعب أحمد خير الدين والهادي العبيدي ومحمد المرزوقي وغيرهم دورهم في هالباب. وإلى جانب الأدباء والملحنين ساهم المطربين أيضا في إنجاح المسيرة بأصواتهم، من أشهرهم شافية رشدي وحسيبة رشدي وفضيلة ختمي، ثم المطربة صليحة اللي تعد أحسن صوت نسائي عرفته تونس في نصف الأول من هالقرن، نظرا لأدائها المميز للهجة التونسية وللغناء البدوي ولاتساع إمكانياتها الصوتية.

وصل الموسيقيين التونسيين إنتاجهم للقصايد والأغاني بصفة خاصة على حساب سائر الأشكال الموسيقية المعروفة، فظهر جيل جديد تسلم المشعل من الجيل السابق واكتسب ثقافة موسيقية تونسية وشرقية. فبرز صلاح المهدي اللي تلقب فيما بعد بزرياب الوفرة إنتاجه، كما برز محمد الجاموسي اللي ألف معظم إنتاجه بالمهجر، وصدق ثريا ثم عازف الكمانجا رضا القلعي وغيرهم. وفي الخمسينات كثر الملحنين ومنتجي الأغاني، الشيء اللي خلى الحفلات تكون بعدد كبير في هاك الفترة. وتعدد في الستينات اتجاهات التأليف الموسيقي مع ظهور ملحنين شبان أمثال شادلي أنور اللي تأثر بالمدرسة الشرقية ومحمد أحمد وأحمد حمزة وغيرهم، فاكتسل إنتاج طابع شرقي كما في إنتاج شادلي أنور وشعبي كما في إنتاج أحمد حمزة، والتسمى بطابع مستغرب كما يظهر في إنتاج محمد أحمد والبشير جوهر. بعد تأسيس الرشيدية بدأ التعليم في نطاق المجموعة الصوتية والتخت بحفظ الجمل الموسيقية وترديدها، ثم سعت هيئة الرشيدية لرفع الأمية الموسيقية على العاملين في الميدان. فقام الأستاذ محمد تريكي عام 1935 بتجربة تعليم الترقيم في قسم الثت المطربة شيفيا رشدي، وعيدت التجربة مع الأستاذ الإيطالي بونورا. وعام 1938 تم جلب الأستاذ علي الدرويش من سوريا، وبقى حتى 1939 ورجعت الدروس على يد الإيطالي بونورا. وعام 1943 تعهد بالتعليم الأستاذ صلاح المهدي، وتعزز التعليم بفتح دروس للموسيقى العربية بالمدرسة التابعة لإدارة المعارف، المدرسة اللي كان تخصصها بالموسيقى الغربية وكانت حكر على الفرنسيين، وتحولت عام 1957 للمعهد الوطني للموسيقى. وقام ثلة من أساتذة الرشيدية بضبط برنامج هالمعهد بطريقة تضمن المحافظة على التراث والتفتح على الموسيقى العربية عموماً، كما تخصت الرشيدية وقتها في تعليم الغناء العربي والترقيم والمقامات والإيقاعات العربية اللي تجاوزوا سن الطفولة. وكانت تقوم إلى جانب هذا بتدريب خريجي المعهد على العزف والغناء الجماعي، وهكا تواصلت الدروس بالرشيدية وما توقفتش إلا سنة 1972 وين عودها في هذا المركز الوطني للموسيقى بنهج زرقون. فكر أعضاء الهيئة المسيرة للرشيدية في تدوين الملوف وكتابة موسيقاه خوفاً من التلاشي وضياع التراث الموسيقي بين الرواد، فتقرر تكليف الشيخ خميس ترنين بالإشراف على هالعمل، والأستاذ محمد تريكي بالترقيم الموسيقي، والأستاذ لحبيب العامري بتنظيف الكتابة الموسيقية. وتم الاعتماد في هذا على مجموعة من شيوخ الملوف، منهم خميس ترنين، المنوبي بحجيلة، علي بنواس، الصدق الفرجاني وحمد الضحاك وغيرهم. من أعضاء اللجنة الفنية الرشيدية سواء في الإذاعة التونسية في الحصص الأسبوعية أو في إذاعة باريس عام 1954، واللي اشتملت على 12 نوتة من ملوف، كما تم أيضا جمع شيوخ الفن من كافة أنحاء الجمهورية حتى يسجلوا محفوظاتهم، وهذا في 3 مؤتمرات، في توزر عام 1963 ثم بتبرقة وقرطاج عام 1964. وهكا توصلت الرشيدية الترقيم نوبات المالوف التونسي ونشرها في 9 أجزاء ثم طبع آخرها عام 1979. اتجه اهتمام اللجنة الفنية إلى جانب جمع التراث الوضع الألحان للأغاني والموشحات الحديثة اللي تقدمها اللجنة الأدبية، وهكا تشجع الشعراء الكتابة الأغنية المهذبة اللي تشتمل على صور رفيعة ومعاني سامية. وظهرت أغاني رشيدية منذ 1935 ونظمت مسابقة لتلحين أغنية علي الدعاجي يلي ميزيني، وفاز فيها المسابقة الشيخ خميس ترنين. لكن بعد هذا اتخلت الرشيدية على فكرة المسابقة وبدت توزع القطاع على اللي تتوسم فيهم المقدرة وتقبلها بعد استماع اللجنة الفنية لها، وهكا تنوع الإنتاج، فكانت المعزوفات والنوبات والموشحات والقصايد والأناشيد والأغاني. وساهم في التلحين كل من خميس ترنين، محمد تريكي، وصلاح المهدي، وقدر سرارفي، والهادي جويني، والحبيب العامري وغيرهم. إلى جانب أنشطته المتعلقة بالتعليم وجمع التراث والإنتاج، كان المعهد الرشيدي يتحين الفرص والمناسبات للقيام بنشاط أدبي وفني، كان أيضاً يقيم حفلات لتكريم الفائزين في الامتحانات الموسيقية اللي كانت أثناءها تلقى القصايد والدراسات ويقدم التلامذة الناجحين نماذج من العزف. وأقام المعهد الرشيدي حفلات التكريم على شرف بعض المؤسسات وهيئات المنظمات العالمية للموسيقى والمجلس الدولي للموسيقى التابع المنظمة اليونسكو.
والمجمع العربي للموسيقى، أيضا على شرف ثلة من الأدباء والفنانين.

رغم ظهور عدة مؤسسات ثقافية كان لها طابع موسيقي تقسمت مع رشيدية أهدافها وغايتها، إلا أنه رشيدية ما زالت مركز إشعاع للعمل الموسيقي النظيف. ويمكن العامل اللي خلى رشيدية تعيش لليوم موفورة الصحة هو إيمان العاملين فيها بأنه العمل الموسيقي اللي يقوموا به هو جزء ما يتجزأش من شخصيتنا العربية اللي يلزم المحافظة عليه وتبليغه للأجيال القادمة.

0: منصف نوار، تجربة فنية متميزة في الفن التشكيلي المعاصر التونسي. فاخر الرويسي، الباحث في التاريخ الموسيقي، أسلوب متميز في استنطاق الذاكرة الفنية التونسية. أحمد علاء، مخرج مصري متوج في مهرجان السينما الوثائقية. وسهريتنا الليلة فنون من 10:30 الليل على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام، والتاسعة ليلا.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: أهلا بكم مجددا مستمعين الكرام إلى هذا العرض الإخباري. في إطار مرافقة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا وتوفير الإحاطة اللازمة لضمان حسن اختيار مساراتهم الجامعية، تعلن جامعة قفصة عن تنظيم الأيام الإعلامية الجهوية حول التوجيه الجامعي يوم 20 من جويلية 26 و2000 بالمركب الشبابي بقفصة، ويوم 21 من جويلية 26 و2000 بالمركب الشبابي بتوزر. تعلم رئاسة الحكومة أنه يتم العمل بالتوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بداية من غرة جويلية 26 و2000 إلى غاية 31 من أوت 26 و2000، وسيكون التوقيت من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من 8:00 صباحا إلى 8:32 بعد الزوال، بينما يكون يوم الجمعة من 8:00 صباحا إلى حدود 1:30 بعد الزوال. تم اليوم إطلاق المختبر الحي ضمن مشروع شبكة المختبرات الحية لصحة التربة لمكافحة التصحر في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والهدف إلى تعزيز صحة التربة ومقاومة التصحر ودعم استدامة الأنظمة الفلاحية في تونس والفضاء المتوسطية. من أخبار العالم، يشهد شمال غرب البحر المتوسط موجة حر بحرية بلغت مستوى قياسيا من حيث الشدة، مع تسجيل ارتفاع معدل 5.2 درجات على المعدلات الطبيعية وفقا لبيانات معهد العلوم البحار الإسبانية. ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى أكثر من 4200 شهيد وحوالي 12200 مصاب، حسب ما أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية اليوم. أخيرا، أعلنت قطر عن زيارة مرتقبة للمبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنارا للدوحة لبحث المفاوضات دون لقاءات مباشرة أو اجتماعات رفيعة مع إيران، مؤكدة استمرار المحادثات الفنية بملفاتها النووية والمالية رغم تصعيد هرمز ونفي إحراز تقدم بتحرير الأموال المجمدة. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.
4: السياقة في الليل تتطلب أضواء مطابقة للمواصفات القانونية، تتركب من فنار أمامي يعطي ضوء على 3 أنواع: الضوء الوضعي بيوز، وضوء المقاطعة كوت، وضوء الطريق فار، وأضواء خلفية منها ضوء وضعي ينبه بوجود السيارة وآخر ينبه بوقوفها وآخر يعكس ضوء السيارة اللي تبع فيها. كل هالأضواء ضرورية في الليل حتى يبعد الخطر.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.

لناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على مواجهة بعتها تدفي وتزرع فرح في سهرتها، تسافر مع نسمتها، تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

0: معاك نظمة مرايتنا.
1: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: نشرات إخبارية. نشرات إخبارية. الثامنة صباحا، الواحدة ظهرا، السادسة مساء، والساعة العاشرة ليلا. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
4: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
5: تمام العاشرة ليلا.
6: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى نشرة العاشرة ليلا، نبدأها بالعناوين. اختتام الموسم الرياضي المدرسي والمدني بالمركب الشبابي بقفصة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة يلتقي الأمين العام للسوق المشتركة للشرق وجنوب أفريقيا. 3 شهداء وجرحى بنيران الاحتلال في عدة مناطق بقطاع غزة، وتواصل العدوان الصهيوني على الأراضي اللبنانية. تفاصيل النشرة. احتضن صباح اليوم المركب الشبابي بقفصة حفل اختتام الموسم الرياضي المدرسي والمدني 25 و2026 و2000 لتكريم الرياضيين والتلاميذ المتوجين وطنيا ودوليا في منافسات الرياضة المدرسية والمدنية. المندوب الجهوي للشباب والرياضة بقفصة رفيق بن عامر يتحدث للإذاعة.
7: في إطار مواصلة تحسين الوضع البيئي والمحافظة على نظافة مدينة قفصة، تواصل بلدية قفصة تدخلاتها الميدانية المكثفة في مجال النظافة والعناية بالفضاء العام، خاصة على مستوى النقاط السوداء بمختلف الأحياء والمناطق. تشمل هذه التدخلات رفع الفضلات المنزلية، إزالة المصبات العشوائية، رفع الأتربة ومخلفات البناء، إلى جانب التدخل المستمر لمعالجة النقاط السوداء التي تمثل له مصدر أزعاج المواطنين وتشوه المحيط العمراني. ويأتي هذا العمل في إطار برنامج متواصل ينجز بالتوازي مع النشاط اليومي لعوين مصلحة النظافة، يهدف ضمان نسق منتظم لرفع الفضلات المنزلية بمختلف أحياء المدينة وتحسن جودة العيش المواطنين. في السياق ذاته تم إبرام اتفاقية شراكة بين بلدية قفصة وشركة البيئة والغراسة بقفصة، تهدف إلى دعم مجهودات البلدية في مجال الكنس والعناية بالنظافة، وخاصة بشوارع وأنهج وسط مدينة قفصة، مما يساهم في تعزيز نجاة التدخلات والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية. وتؤكد بلدية قفصة التزامها بمواصلة هذه الجهود، داعية كافة المواطنين للمساهمة في الحفاظ على نظافة المدينة واحترام التراتيب البلدية المتعلقة برفع الفضلات والمحافظة على الفضاء العام. ونؤكد أن البلدية يوميا ترفع فيما يفوق على 100 طن من الفضلات المنزلية يوميا.
5: كان معنا محمد صغير إبراهيم المكلف بتسيير بلدية قفصة يتحدث عن برنامج حملات النظافة وسط مدينة قفصة. ونعود إلى المندوب الجهوي للشباب والرياضة بقفصة رفيق بن عامر يتحدث عن اختتام الموسم الرياضي المدرسي المدني 25 و2026 و2000 بقفصة.
8: اليوم نحتفل باختتام الموسم الرياضي المدرسي والمدني 2025-2026. هي فرصة لتثمين المجهودات المبذولة على امتداد موسم رياضي كامل، تتويج لجمعيات رياضية، وكذلك عندنا بعض التلاميذ المتوجين على المستوى الوطني. هي رسالة أن الرياضة المدرسية هي الخزان الأول للرياضة المدنية. عندنا جملة من الشركاء إن شاء الله باش نكرموهم واللي ساهموا في إنجاح الموسم الرياضي هذايا. كذلك وسائل الإعلام هي فرصة باش نثمنوا الإيجابيات المحققة ونعمل على تلافي بعض النقائص اللي حالت دون معناها تحقيق النتائج المرجوة. ونقول أن ولاية قفصة التي أنجبت محمد القمودي وروعة ليلي قادرة أن تستعيد أمجادها وتألقها من جديد على المستوى الوطني والدولي. خلال السنة الفارطة 2026 تقريبا ولاية قفصة كان نصيبها معناها 15 مليار و400 كاعتمادات في ضمن ميزانية الاستثمار، شملت تقريبا كل المعتمديات وجميع المرافق الرياضية، ثم صيانة وثم إحداثات، وإن شاء الله معناها في 27 نمسوا المرافق اللي بقت ناقصة ونحاولوا أن البنية الأساسية الرياضية تكون في مستوى معناها تطلعاتنا وانتظاراتنا.
5: المتوجون خلال هذا الموسم الرياضي في مختلف المسابقات المدرسية والمدنية وطنيا ودوليا. تحدثوا للزميلة ابتسام قربايا التي واكبت التظاهرة.
9: خالد بن أحمد مدرب مراكز موظف رياضة اختصاص تايكواندو، يضم ثلاثة مدارس، مدرسة حي القوافل ومدرسة حي سرو ومدرسة ماجورة، ينتموا لجمعية الاتحاد الرياضي القفصي. حصلنا على كأس تونس مرت بثلاثة في المهرجان الوطني لمراكز موظف الرياضة في المنزة و17 ميدالية، نتائج جد مشرفة على مستوى وطني، وهذه مشي أول مرة وإن شاء الله من حسن إلى أحسن.
10: أستاذ محمد فتيمة تربية بدنية، مشرف على الصغيرات في الكرة الحديدية بالكتار، صنف أداني وصنف أصغر. حصلنا على المرتبة الأولى صنف الأداني ميدالية ذهبية، وصنف الأصغر مرتبة ثانية ميدالية برونزية. كان الموسم رائع مع الصغيرات، أظن قارعنا معناها مدارس كبيرة في الكرة الحديدية وكنا في المرتبة الأولى. تكريم يدل اللي احنا باش نزيدو نخدمو أكثر ونزيدو نحفزنا أكثر ونكونوا في المحافل الدولية أكثر.
11: محمد لبز المصباح، أستاذ تربية بدنية، معهد حي الشباب قفصة. الجمعية المتوجة اليوم هي فريق صغريات كرة يد، هزينا بطولة تونس في الرياضات الجماعية على المستوى الجهوي، ترشحنا، مشينا للمستوى الإقليمي، ترشحنا ربع نهائي ضد تطاوين، ترشحنا من بعد لعبنا نصف نهائي ضد معهد مكنين، كيف مشينا لعبنا فينال والحمد لله رب العالمين وتوجنا.
12: أحمد معاتي، رئيس قسم الرياضة بإذاعة قفصة. سلط الضوء على التتويجات والتكريمات والبطولات اللي صارت في موسم كامل. برشا جمعيات التوجت كانت موجودة معنا في إذاعة قفصة، خاصة في برنامج ماجازين سبور، والناس فما تتويج في أي رياضة، كيك بوكسينج ولا ملاكمة ولا كاراتيه، كنا نحن سباقين أن نأخذهم ونجيبهم معنا نكرمهم في إذاعة قفصة بالحضور. حتى في الرياضات الجماعية، صعود جمعية مستقبل ليلة خصصنا لها حصة كاملة في تتويج صعود على رابطة ثالث في المستوى الثاني. نحاولوا نطوروا في الرياضة بجهة قفصة، نحاولوا نساعدوا الجمعيات أن تظهر، خاصة ثم صغيرات عندها موهبة كبيرة باش يوصلوا يحققوا أهدافهم، أن صوتهم يتسمع خاصة من الجانب الأعلى.
5: وبولاية قبيلي أعلن العضو بالمجلس الجهوي ونائب عن دائرة دوز الجنوبية ياسين بن أحمد أنه تم خلال جلسة عمل خصصت لطرح جملة من المواضيع والإشكاليات التي تهم قطاع النقل. تم التأكيد على تعزيز أسطول النقل بعشرين حافلة جديدة في إطار صفقة عمومية، وسبع حافلات من اقتناءات الشركة الجهوية للنقل بيجابس، مما يساهم في مزيد دعم الأسطول وتحسين خدمات النقل بجهة قبيلي.
13: معنى كل المشاغل نتاع كل الجهات، فكان الموضوع على النقص وكيفية تفاديه. باللي ولاية استثنائية غير مشرفة على البحر وما فيهاش قطار وما فيهاش مطار، وبالتالي النقل البري يبقى هو الوسيلة الوحيدة اللي تجمعنا وتربطنا ببقية الولاية. وبالتالي فإن هدفنا الوحيد وهدفنا الأساسي كسلطة جهوية وكسلطة محلية وكنواب، الناس كل أن احنا نفكر عزة فلاتك باللي عن بقية الولاية. كان اللقاء بالسيد في الشركة الجهوية، مجموعة من الكفاءات الجهوية معهم التقنية، وكانت الإجابة نتاعها على أساس أن فما تحسن، أن نصيب باش يجينا من 50 كا ونصيب بلي 20 حافلة جديدة إن شاء الله، وأن 7 حافلات جديدة من شراءات الشركة. نخدم ونركز على عمل النقل وخاصة شركة جهوية للنقل لوجهات التاكسي الجماعي ثم ربطها بالولايات الأخرى. في الحقيقة تم أخيرا إسناد مجموعة من الخاص من التاكسي الجماعي باش تسند في المستقبل القريب، معناتها مجموعة من لوجهات الخط الأحمر لفك العزلة وربطها بالولايات الأخرى الساحلية بصفاقس وبتونس وبقفصة وإن شاء الله بتوزة. فما فكرية أخرى أن الحافلات إن شاء الله كمبدئيا خط دوز فاقس رجع ودوز سوسة أو دوز جيبس زي مش منتظم، لكن باش تنظر المدارية قريبة، وإن شاء الله في تناصة جيبس ثم الفوار جيبس باش يزيد تحسن أسطول النقل.
5: اختتمت الجمعية التونسية للطفولة وشباب بسيدي بوزيد اليوم فعاليات قف ورعى صحة للجميع، الممول من منظمة صحة الجنوب، والرامي إلى تعزيز الوعي الصحي لدى النساء الريفيات خاصة حول مرضى سرطان الثدي والسكري، عافانا وعافاكم الله، وذلك من خلال تنظيم حصص تحسيسية مباشرة مع المنخرطات بالمجامع التنموية الفلاحية النسائية بالجهة. وقد تم بالمناسبة تنظيم معرض لمنتوجات أنتج المجامع في إطار التشجيع على ثقافة تناول أكلة صحية. الزميلة ألفة خصخوصي.
14: هو مشروع تنفذه الجمعية التونسية للطفولة والشباب بسيدي بوزيد، يهدف إلى التوعية والتحسيس بأهمية المحافظة على الصحة. وقد تم في هذا الإطار دعم المجامع التنموية الفلاحية النسائية بسيدي بوزيد لإنتاج أكلة صحية. وسام ظاهري كاتب عام الجمعية التونسية للطفولة والشباب:
15: اليوم حاضرين في اختتام مشروع ستوب اند كير سانتي بورتو الممول من جمعية سانتي سو والمنفذ في سيدي بوزي. المشروع متاعنا يخدم على التوعية الصحية لمرضي السكري وسرطان الثدي. في مرحلة أولى قمنا بحملات توعوية لسيب المعين اللي هو النساء الموجودين في المجامع التنموية الفلاحية. اختمنا مع 8 مجامع. في مرحلة أولى مشينا مع 2 ميديسان اللي هما جينيكولوج وديابيتولوج. قمنا معهم بحصص توعوية كيفاش يتعاملوا مع الأمراض هذه، كيفاش يعملوا الفحص المبكر. في مرحلة ثانية زاد عملنا لهم دورات تكوينية في كيفية صناعة منتج صحي ملائم لمرضي السكري وسرطان الثدي. دونك تعلموا النساء هذم كيفاش يعملوا لي برودوي هذم، واليوم نتوجوا في المجهودات نتاعهم بالمعرض الموجود في النشاط هذا. في نفس المشروع صناعة روبوت سميناه توحيدة تخليدا لذكرى الدكتورة توحيدة بشيخ، أول دكتورة تونسية. نحن عنا أول روبوت نسائي موجه لمرضي السكري وسرطان الثدي في إفريقيا.
14: عدد من منخرطات المجامع التنموية الفلاحية النسائية أكدنا أن توازن الجسم يكمن في أكلة صحية.
16: سعاد قندوزي رئيس مجمع رياحين منزل بوزيين. اليوم جينا في التظاهرة هذه حبيت نوري البرودويات نتاعنا صحية كلها، نخدموا على المحافظة على البيئة أول حاجة ومحافظة على صحة العبيد، خطر برشا عبيد والتمرضى بالسكر صغار وكبار، حبينا نعملهم حاجات طبيعية كلها من الشوفين والقمح والشعير.
17: مبروك عبيدي رئيس مجمع رايدة، ننتجوا أكلة صحية خاصة بمرضى السكر ومرضى السرطان، عافانا وعافاكم الله باش يحافظوا على صحتهم على خطر هي الصحة هي الأساس.
18: نعيمة عماري رئيس مجمع نعم بالمكنيسي، عملنا مكلة صحية نسوق لثقافة الأكلة الصحية لمصلحة صحتنا.
14: من جانب آخر أنجزت الجمعية روبوتا سيكون وسيطا بين النساء الريفيات والإطار الطبي والشبه الطبي بكل من مركز الصحة الأساسية بمعتمدية الهشرية وبمنطقة ولاد سليمان بمعتمدية بير لحفي. ألفا خصوصي سيدي بوزيد إذاعة قفصة.
5: وفي الشأن الوطني التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي اليوم الأمين العام للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا كوميسا التي تؤدي زيارة عمل إلى تونس على رأس وفد رفيع المستوى في إطار مشاركتها في تظاهرة أسبوع الكوميسا التي تحتضنها تونس من 29 من جوان الجاري إلى غاية 3 من جويلية القادم. تناول اللقاء وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية سبل تطوير علاقات التعاون القائمة بين تونس والمنظمة، حيث أكد الوزير حرص تونس التي تستعد لإحياء الذكرى العاشرة لانضمامها للكوميسا على الإسهام الفاعل في تحقيق أهدافها وتعزيز التكامل والتنسيق بين الدول الأعضاء، مشيدا بالدور الذي تطلع به المجموعة الاقتصادية في سبيل دعم الاندماج الاقتصادي للقارة. كما ثمن الوزير اختيار تونس لاحتضان الدورة الحالية لأسبوع الكوميسا مشددا على أهمية وصلت انخراط تونس بشكل فعال في مؤسسات وهياكل المجموعة. ومن أخبار العالم، يتواصل تصعيد وخروقات الاحتلال في غزة إذ استشهد شخصان وأصيب آخرون بقصف في عدة مناطق بينها في عدة مناطق شمالي وجنوبي القطاع. في الأثناء يتواجد وفد من حماس في القاهرة لاستكمال المناقشات والحوارات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار. 4278 شهيد و 12196 جريح جراء الحرب الصهيونية على لبنان منذ 2 مارس الفارط، فيما أعلن جيش المحتل استشهاد عنصر لحزب الله مع تواصل اعتداءاته بالأراضي اللبنانية وخروقاته لوقف إطلاق النار الهش. نقطة النهاية لنشرتنا وهذا تذكير بعناوينها: اختتام الموسم الرياضي المدرسي والمدني بالمركب الشبابي بقفصة، وزير الشؤون الخارجية والهجرة يلتقي الأمين العام لسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا. نهاية نشرة العاشرة ليلا، شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن الانتباه، إلى اللقاء.
19: في الليل السائق ما يشوفش السيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالباً الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل. المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
6: استقبل يومك،
3: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
6: ديماري رقمية زينة،
3: معاكم تضوى المراية،
6: تبعني تربح
3: معايا، سافر مع الموسيقى،
6: الصيف ضيف وعشية عالكيف، وقاية مهرجانات اسهر معانا، مشموم الفل وتانا،
3: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
20: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
3: النغمة اللي ترد الروح،
6: مبروك اللي فرحك يفرحني،
3: تونس عقلي وروحي، شبكة صيف 2026،
6: شارع الفن، النغمة، طرب وترانز، والموقع في ثنية وفي كل دار،
3: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة، معاكم تضوى المراية.
21: الفنون هي المادة التي تنتج من خلال الإبداع الإنساني بكافة الصور.
22: لماذا اللون يجب أن يرسم شيء معين؟ يعني ليش اللون يجب أن يرسم؟
21: فنون،
23: فنون،
21: الفن تعبير.
24: الفن شأنه شأن اللغة، يبلغ به الإنسان أفكاره ويمكن غيره من بني جنسه من إدراكها.
21: فنون، حديث الأنامل، رسم بالكلمة واللحن.

لكل الأوفياء. أهلا وسهلا بكم محبي إذاعة قفصة من توا حتى نص الليل كما تعودتوا بتبيع بالشبكة البرامجية الجديدة صائفة 2026، وأكيد بديتوا تاخذوا فكرة على ملامحها من خلال اللقاءات المباشرة. سهريتنا فنون في الليلة بتبيع تبدأ من توا حتى نهاية اللقاء حتى نص الليل، نحكو على المبدعين في شتى المجالات، نواصلوا المشوار أكيد مع إبداعات 2026. الليلة نحكو على الفن التشكيلي، مؤخرا ثم معرض قام به في مدينة الثقافة بالعاصمة. إذا كان نقول منصف نوار أكيد نحكي على فنان تشكيلي معاصر اللي عنده برشة تجارب فنية فريدة، ثمن التجارب المعاصرة في المشهد، مشهد الفن التشكيلي في تونس ككل. بداية المشوار كذلك بعد شوية باش يكون ضيفنا الباحث في التاريخ الموسيقي، عنده أسلوب جميل جدا، أسلوب مميز في استنطاق الذاكرة التونسية الفنية، فاخر الرويسي أحيا المسيرات متاع شخصيات فنية تونسية عديدة. طبعا نحكو على نجمات تونس في الطرب والمسرح والسينما، تجربة حلوة برشا عنده واسعة بتبيع أثرت المشهد الثقافي التونسي وخاصة الفني منذ بداية القرن العشرين. كذلك في سهرية الليلة من فنون باش ناخذوا لقاء يهتم بالفنون العالمية، والليلة باش نحكو على الأفلام الوثائقية القصيرة مع المخرج المصري اللي كان ضيفنا بتبيعة في تونس على هامش مهرجان السينما الوثائقية، وكان توج كذلك بالمرتبة الأولى. فلقاء أكيد باش يجمعنا معه باش نحكو على هالتجربة الحلوة هذه. كما عودناكم لقانا يجمع بين الإيقاعات وكذلك اللقاءات، نرجع رفقة فريق كامل أنسكم يقولكم أحلى الأمسيات، وإياكم كل من راضي العياري عبد بيمولة كمال حميدة وسعيد أكيد.

0: جو زهو ترب
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
2: الفنون هي المادة التي تنتج من خلال الإبداع الإنساني بكافة الصور.
3: لماذا اللون يجب أن يرسم شيء معين؟ يعني ليش اللون يجب أن يرسم
4: فنون؟
5: فنون
4: الفن تعبير.
6: الفن شأنه شأن اللغة، يبلغ به الإنسان أفكاره ويمكن غيره من بني جنسه من إدراكها.
7: فنون حديث الأنامل، رسم بالكلمة واللحن.
8: عشاق الفنون، سهريتكم الليلة بديت تتواصل حتى النص الليل على أثير إذاعة قفصة. بداية المشوار باش تكون مع الكاتب والمؤرخ الثقافي معانا على الطرف الثاني من الخط، سي فاخر الرويسي. مرحبا، منورنا، أهلا وسهلا بيك، مساء الفل والريحان والإبداع كذلك. مرحبا، منورنا سي فاخر.
9: وسهلا أستاذ سعيدة، أنا ممنون ونشكرك، نشكر إذاعة قفصة على، وأنا سعيد بمشاركة في برنامجكم هذا، برنامج فنون.
8: وأنا كذلك بتبيع بداية المشوار باش تكون معاك، بما أنه السهرية هي مخصصة للفنون، وإذا كان ننطلق في الشبكة البرامجية الحالية ننطلق أكيد بشخصيتك الشخصية الثقافية اللي أثرت المكتبة التونسية وكذلك العربية بالبحث والتوثيق. أنت الكاتب، أنت المؤرخ، أنت من اهتممت برصد تاريخ المشاهير ووثقت كذلك للذاكرة، ذاكرة الفن والموسيقى والسينما. هذا كل إيمانا منك بأنه حفظ الذاكرة الفنية هو حفاظ على هوية الشعوب، فكل الشكر على قبول اللقاء وكل الشكر كذلك على ما قمت به. عايشك التواضع، هذا بتبيع من شيم الكبار، هو التواضع اللي عندك، هذا تواضع بتبيع هو محسوب لشخصك الكريم. هاد ننطلقوا سي فاخر، كيفاش تبنت العلاقة بالبحث والتوثيق؟ كيفاش كانت البدايات؟ لما اخترت بتبيع انه توثق لمراحل نسيتها الذاكرة، نسيناها كذلك، ولكن من خلالك اكيد في السنة الحالية اكيد باش نحكوا على الكتاب وباش نحكوا على مشاهير تونس، ولكن كيفاش انطلقت ربما الفكرة في البدايات؟
9: هي في الحقيقة مساهمة متواضعة مني ضد النسيان ومحاولة لرد الاعتبار للعديد من الفنانين والفنانات المؤسسين والمؤسسات، المناضلين والمناضلات في المجال الثقافي، الذين ساهموا بفنهم في المدونة التونسية، في إثراء المدونة التونسية وفي النهوض بمجالات عديدة في الفنون والثقافة التونسية. الكتاب الأخير، أنا بعد 3 كتب أنا خصصتهم لمشاهير الفنانين، الكتاب الأخير الأخير لسنة 26 في أنا اللي صدر الشهر الفارط، هو الكتاب عنوانته عنوانه نجمات تونس في الطرب والمسرح والسينما، وهو كتاب يحتوي على 340 صفحة، صدر عن دار نشر دار تونس للنشر، قدمه رائد الحركة التجريبية وحركة الطليعة الأدبية كبير الكتاب المسرحيين العرب الأستاذ عز الدين المدني.
8: طبعا أكيد.
9: يحتوي هذا الكتاب على أكثر من 200 صورة،
8: 200 صورة نادرة،
9: وعلى أكثر من 70 وثيقة، وعلى قائمة اسمية يعني فارس أعلام بلغت أكثر من 870 اسم من الذين ساهموا في إثراء الحركة الثقافية في تونس منذ 1900 وحتى أقبل شوية يعني منذ انتصاب الحماية إلى سنة 1956 سنة الاستقلال.
8: واضح.
9: يحتوي كذلك وخاصة على تحقيق لمخطوط نادر مخطوط هو كتبه الصحفي خطه الصحفي الملقب بشاوش الهيئة الاجتماعية الأستاذ علي جندوبي، نشرته لأول مرة، وكان الأستاذ هذا شاهد على عصره وقريب ومقرب جدا من صفوة النخبة خلال النصف الأول من القرن العشرين. فيها بيوغرافيا، الكتاب البيوغرافيا متاع 18 رائدة تونسية جمعت بين الطرب والرقص والمسرح والسينما.
8: واضح التركيز ربما أنا لاحظت أنه على النجمات، على العنصر النسائي، فنتساءل لما اخترت المرأة بالذات؟
9: اخترت المرأة لأنها شاركت المرأة، أنا عارف ذكرت هذوما لأنه من أبرز الفنانات بداية القرن العشرين التي خطونا الخطوات الأولى العسيرة والخطيرة لاقتحام مجال الفنون الصعب اللي كان محظور في الفترة هذيك على الرجال، فما بالك بالنساء.
8: طبعا
9: في تلك الفترة هذيك الزمنية الحساسة انخرطت نساء تونس في معركة إثبات الذات، شاركت النساء هذوما في حفل الحراك وتفاعلت مع استفاقة نخبة وطنية نشطت ضمن حركة الإصلاح في العشرية الأولى للقرن العشرين. فالنساء هذوما غيبنا في المدونة التاريخية وغيبنا غيبهم النسيان، فرغم انخراطهم في موجة التحديث اللي قدمت لنا في الشرق والغرب وتفاعلهم معها، خذنا النساء هذوما أثرنا في المشهد الفني التونسي وأثثناه، خذنا كذلك معارك وتركوا بصمات ما تتمحاش في شتى الميادين. هذا معناها بإعانة ودعم رجال مستنيرين أخذوا بيدها، يعني أخذوا بيد المرأة، شجعوها على اقتحام المجالات هذه. وهم الرجال هذوما هم نفس الرجال اللي أسوا الجمعيات وأسوا النوادي والنقابات والأحزاب، الحزب الدستوري القديم وجديد والحزب الشيوعي. 18 هذوما اللي اخترتهم أنا هن معناها من خيرة النساء التونسيات اللي تنساو. فأردت من خلال الكتاب هذا أن أوثق لمسيرتهن وسيرتهن وأن أكشف خصائص التحولات الاجتماعية في الفترة اللي مرت بها تونس.
8: واضح. حكيت على بصمة، فمن ضمن الأسماء شكون ترى أنه خلى بصمة لا تمحى في التاريخ؟
9: كلهم. أنا 18 ثم خصصت معناها خصصت حيز لا بأس به من سيرتهن النساء هذوما. 18 مرأة معناها خلاو بصماتهم كلهم، فمش واحدة ما خلتش البصمة بتاعها، كل عندهم قسم مشترك هو أنهم نساء. دونك فك الفترة هذيك كان معناها محظور مشاركة المرأة، كانت محظورة فك الفترة هذيك وكانت ماهيش سهلة، فاشتركنا في التمرد وقسمهن المشترك اللي هما كانوا ما كانوش كلهم مثقفات، خرجوا من أوساط اجتماعية متواضعة جدا جدا، ونجم أقول لك البعض منهن خرجوا من هامش المجتمع فتولوا الرجال ذوما المستنيرين تلقينهم معناها الأسس بتاع الفنون، وشاركنا في الرقص، شاركنا في الطرب في الموسيقى، وشاركنا في المسرح، وشاركنا في السينما. هما 18 قلت لك، كنت تحب نذكر لك
8: نذكرهم
9: لك ولا
8: أكيد نسمع
9: تحب نذكرهم لك؟
8: نسمع طيب. طبعا
9: عايشة بنت شق العصبان هذه الأم بيا، محرزية حبل ملوك، بهيجة، رشيدة لطف، مصرية فراز، حبيبة مسيكة، هايدي شمامة تمزالي، فضيلة ختمي، فليف للشامية، وسيلة صبري، شافي رشدي، فتحية خيري، وداد، حسيبة رشدي، زهرة فايزة، دلند عبدو، وجميلة العربي. 18 هذوما هما أبرز فنانات بداية القرن العشرين اللي حقيقة خلاو معناها بصمات في المجال الموسيقي، في المجال الرقص، في مجال المسرح، وفي مجال السينما.
8: وهما من الجانب الثقافي.
9: تصور أنه هايدي شكلي هذه ابنة رائد السينما التونسية البير شمامة، هي أول ممثلة سينمائية وكاتبة سيناريو ومركبة أفلام في العالم العربي. أنا أتصور أن تونسية هي أول سينمائية وممثلة وكاتبة سيناريو ومركبة أفلام. هي شافي رشدي نجمة شرق تونسية داعمة ومطربة، مطربة الرشيدية ومؤسسة فرقة المنار ومناصرة لنادي رياضي هو النادي الأفريقي. اسمها شو نقول لك، بنات شق العصبان، هما أولهن عايشة، هما هذه اللي كانت تلقب كذلك بعيشة صغيرة، كانت تغني في جوق التاج وسجلت سنة 1908 بدأت تسجل في أغانيها، هي كذلك راقصة ومطربة. فيما بعد اقتحمت سنة 1911 وانخرطت إلى سنة 22 في جمعية المسرحية الأولى الأداب ثم الشهامة، مثلت مع حبيبة نور العين اللي ما ذكرتش، ما نجمتش نلقي، ما لقيتش حتى شيء على مسيرتها، بينما هي ساهمت مساهمة فعالة. وأخرى اسمها حبيبة نقش البلار كذلك، وصلوحة بنت شبة، وواحد أخر اسمها فطومة وزبيدة الجزائرية، بحيث مجموعة من النساء اللي
8: من نجمات المنسيات، نعم
9: منسيات وما نسموش عليهم حتى شيء، ولكن هن النساء هذوما رهم فاعلات، فعلنا وتركنا أثر كبير وكبير جدا. فاللي غوص في الوثائق النادرة المشتة واللي هي معناها ما هيش متوفرة بكثرة، يكتشف من خلال الجرائد ومن خلال الوثائق هذه القديمة أنه النساء هذوما لعبوا دور لا يستهان به من أجل نهضة الفنون التونسية ومن أجل تحرير المرأة، خاصة تحرير المرأة. وما ننساش، نحب أن نأكد على حاجة، أنه أبرزت مدى وطنيتهم ومدى نضالهن النساء هذوما، راهم ساهموا وشاركوا في الحراك التحرري النسوي، وشاركوا كذلك في ملحمة الحركة الوطنية إلى جانب الرجل. هذا يغيب ولكن لابد أن يذكر ولابد أن نذكر به.
8: طبعا أكيد الجانب الفني عند طبعا المشاهير ذوما في البدايات كان سبب ربما في تحرير المرأة في تونس. المصادر متاعك سي فاخر، وإن شاء الله يكون معاك فقرة بتبيعة في كل مرة نعرفه باسم من ضمن الأسماء هذه، مشاهيرنا المنسيات، مشاهير تونس المنسيات بالتحديد. إن شاء الله نكونوا في لقاء بتبيعة مسجل لما لا، في كل مرة نتطرق لشخصية من ضمن الشخصيات هذه، بخلاف بتبيعة الكتاب اللي يوثق طبعا لكل مراحل العطاء لها الأسماء هذه. فالمصادر هذه والنجم كذلك نحكو على التوثيق في العصر الرقمي، أسهل أم أصعب؟ كيفاش كانت البحث عن المصادر؟ وحاليا ثم توثيق طبعا رقمي، فأيها أسهل بالنسبة ليك وأيها أصعب بالنسبة ليك؟
9: هو بالنسبة للتوثيق، هو توثيق قديمة مشكلة المشاكل طبعا. لأنه وثائقنا مباشرة ما بين المركز التوثيق الوطني والمكتبة الوطنية والأرشيف الوطني، ومباشرة حتى معناها في الوثيقة هي تنجم تكون حتى شفاهية في صدور الناس، ما زالت موجودة في صدور الناس، برشا ناس عندهم يقولوا وش كانوا شاهدين على العصر، ولكن لم نتمكن من الاطلاع على ما يخزنوه من معلومات ومن وثائق معناها شفوية، من شهادات بيتو شفوية. وكذلك الجرائد القديمة، الجرائد القديمة اللي توا معناها بدينا الحقيقة بدينا نتطور شوية وبدينا نلتحق بالركب بالتكنولوجيا الحديثة، رقمنت الوثائق هذه أصبحت ضرورة ملحة، ويبدو أنه مشينا خطوات، مؤسساتنا مشيت خطوات لا بأس بها في رقمنت الوثائق هذه، وهذا من شأنه أنه يسهل على الباحث الولوج إلى المخزون بتاعنا وإلى ما تملكه خزائننا من نفائس موجودة. كذلك النجمة الزهرة كيف فيها مخزون لا بأس به من المخزون الصوتي، نجم نقول الإذاعة الوطنية إن شاء الله ترتقي طبعا. تواصل الجهود اللي قاعدين يبذلوا فيها الخيال باش يلموا شتات التسجيلات الصوتية النادرة اللي هي موجودة عندها، لأن الإذاعة كذلك مصدر لا بأس به، مصدر معناها له شأن في الحفاظ والمحافظة على الذاكرة الوطنية. إذن لمش معناها الباحث كيف يمشي ويتصل بالمؤسسات هذه ويطلع على الوثائق. الإضافة الأخرى أنه تكون الوثائق مرقمنا يتسهل له طبعا حتى من ناحية التنقل من ناحية كذا، معناها حاجة عظيمة لو يقع رقمنة كل ما نملكه من وثائق ومن أرشيفات، وهذا يسهل العملية طبعا لكل، لأنه رغم ما هو سهل باش تمشي للمكتبة وما هو سهل بتعمل فوتوكوبي، تعرف فوتوكوبي توا باك الحسبة، والباحث معناها الطالب وإلا حتى الباحث الحر يلقى صعوبة، معناها يلزم اعتمادات مالية، يلزم وقت كذلك باش ينجم معناها يتحصل على الوثائق هذه. فالرقمنة أعتقد أنها حل من الحلول التي تساعد على الولوج إلى المعلومة وإلى الوثيقة.
8: واضح. فيما تبقى من الوقت ربما ثم نقطة أخرى تحتسب لرصيدك أستاذنا وكاتبنا ومؤرخنا سي فاخر الرئيسي، باش نحكي على أدب الرحلات والإصلاح، ونعرف أنه لك صولات وجولات في هذا المجال.
9: نعرف أنا معناها السبق وأني كتبت على فنانين أخرين رغم اللي هم تونس كذلك، لأنه تونس هي تونس متعددة، عندها فما تعددية في تونس، تونس مفتوحة على جميع الحضارات وعلى جميع اللغات وعلى جميع الأديان. فأحنا كتابي اللي قبل اللي سبق هذا اسمه مشاهير المطربين التونسيين اليهود الذين ساهموا كذلك، التونس هذوما ساهموا في إثراء المشهد الموسيقي والطربي. فكتبت على 26 مطرب ومطربة قبل أن أكتب على 18 ذوما. هناك كتاب آخر اللي هو سبقه اللي هو اسمه مشاهير المطربين التونسي اليهود، وسبقه كذلك كتاب آخر على الأيقونة على القامة الفنية الكبيرة اللي هي فتحية خيري، سميته فتحية خيري فن وشجن. فبحيث رهو الموسيقى ترتحل من مكان إلى آخر، والرحلات هذه مكنت التونسيين في فترة ما اللي انفتحت فيها على كل ما هو قادم من الشرق ومن الغرب من تطوير موسيقانا، من من من تأسيس المعهد الرشيدي وما أدرك من المعهد الرشيدي، من انتشار الاسطوانة وتهذيب الذوق العام في تونس، من انتشار كذلك الآلة الموسيقية اللي جاتنا من برا، معناها التونسي كان ديما متفتح على كل الحضارات، وهذا التفتح هذا ساهم كثيرا في إثراء ثقافتنا ومخزوننا الفني.
8: إن شاء الله يكون وياك لقاء أكيد، وفي كل مرة باش نطرقوا لشخصية من ضمن الشخصيات هذيا، شوقت أنه نعرفوا بتبيع مسيرة حافلة بالعطاء ومسيرة نجماتنا المنسيات، ومن خلالك بتبيع من خلال التوثيق هذيا ناخذوا فكرة شافية وضافية على نجماتنا في البدايات. شكرا لك سي فاخر كاتبنا مؤرخنا الثقافي، نورتنا ليلة في سهرية بتبيع فنون، كل التحايا لك، وإن شاء الله ينعاد معاك اللقاء بتبيع ونستضيفه بتبيع نستضيفوك تكون معنا ونحكي على المشاهير بتبيع مشاهير تونس ونجمات تونس في الطرب والمسرح والسينما وكذلك بقية الفنون. نورتنا، كل التحايا وألف شكر.

0: لك والله.
1: معاك غزوة مرايتنا.
2: السياقة في حال تتعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
5: تمام الحديثة عشرة ليلاً.
6: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
5: أهلا بكم مجددا مستمعين الكرام إلى هذا العرض الإخباري. في إطار مرافقة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا وتوفير الإحاطة اللازمة لضمان حسن اختيار مساراتهم الجامعية، تعلن جامعة قفصة عن تنظيم الأيام الإعلامية الجهوية حول التوجيه الجامعي يوم 20 جويلية القادم بالمركب الشبابي بقفصة، ويوم 21 جويلية بالمركب الشبابي بتوزر. نظم المركز الفني للتمور بالشراكة مع الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بتوزر يوما إعلاميا حول التعريف بالممارسات الزراعية الجيدة بهدف المحافظة على جودة التمور وسلامتها الصحية في جميع المراحل من الإنتاج إلى التسويق. تعلم رئاسة الحكومة أنه يتم العمل بالتوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بداية من غرة جويلية 26 و2000 إلى غاية 31 من أوت 26 و2000، وسيكون التوقيت من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 32 دقيقة بعد الزوال، بينما سيكون يوم الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 31 دقيقة بعد الزوال. تم أمس إطلاق المختبر الحي ضمن مشروع شبكة المختبرات الحية لصحة التربة لمكافحة التصحر في منطقة البحر الأبيض المتوسط، الهدف إلى تعزيز صحة التربة ومقاومة التصحر ودعم استدامة الأنظمة الفلاحية في تونس والفضاء المتوسطي. وفي العالم، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي الثلاثاء إلى تغطية فجوة تمويلية تبلغ 100 مليون دولار تعاني منها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، مشيرا إلى أن الوكالة تقترب من نقطة الانهيار بعد إجراءات تقشفية وتخفيضات حادة في النفقات. أخيراً، أعلنت شبكة أطباء السودان الثلاثاء أن قوات الدعم السريع تحتجز 20 طبيباً وطبيبة في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، مشيرة إلى أن مصيرهم لا يزال مجهولاً. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.
7: السياقة في الليل تتطلب أضواء مطابقة للمواصفات القانونية، تتركب من فنار أمامي يعطي ضوء على 3 أنواع: الضوء الوضعي فيوز، وضوء المقاطعة كوت، وضوء الطريق فار، وأضواء خلفية منها ضوء وضعي ينبه بوجود السيارة، وآخر ينبه بوقوفها، وآخر يعكس ضوء السيارة اللي تبع فيها. كل هالأضواء ضرورية في الليل حتى يبعد الخطر.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: الدين. جو جو زهو ترب
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
2: الفنون هي المادة التي تنتج من خلال الإبداع الإنساني بكافة الصور.
3: لماذا اللون يجب أن يرسم شيء معين؟ يعني ليش اللون يجب أن يرسم
4: فنون؟
5: فنون
4: الفن تعبير.
6: الفن شأنه شأن اللغة، يبلغ به الإنسان أفكاره ويمكن غيره من بني جنسه من إدراكها.
7: فنون حديث الأنامل، رسم بالكلمة واللحن.

0: المادة التي تنتج من خلال الإبداع الإنساني بكافة الصور.
1: لماذا اللون يجب أن يرسم شيء معين؟ يعني ليش اللون يجب أن يرسم
2: فنون؟ فنون الفن تعبير. الفن شأنه شأن اللغة، يبلغ به الإنسان أفكاره ويمكن غيره من بني جنسه من إدراكها.
3: فنون حديث الأنامل، رسم بالكلمة واللحن.
4: رجعنا لكم في سهرية فنون اللي تتواصل بتبيعها حتى نص الليل في الشبكة البرامجية الحالية صيفة 2026. بداية اللقاء أكيد كنا حكينا مع المبدع وحكينا على كتاب يحكي على المشاهير، على مشاهيرنا المنسيات، نجمات تونس بالتحديد. وكان معنا طبعا الكاتب وكذلك المؤرخ سي فاخر الرويسي، وكان حكينا بالتفاصيل على الكتاب هذايا. من المبرمج أن يكون معنا الفنان التشكيلي منصف نوار باش نحكوا على تجربة خاصة المعرض اللي قام به مؤخرا في مدينة الثقافة بالعاصمة، باش نحكوا بطبيعة على حبه للمجال هذا، مجال الفنون الجميلة، وهو أستاذ كذلك. وباش نحكوا كذلك على موعد يجمع بين محبة الفن التشكيلي وكذلك التدريس، ولكنه اعتذر بطبيعة عن الحضور في آخر اللقاء. إن شاء الله يكون المانع خير، ونقولوا بطبيعة احنا مازلنا معاكم على إذاعة قفصة، مازلنا كذلك في سهرية فنون. بعد شوية باش نحكوا على مهرجان يهتم بالسينما، خاصة بالأفلام الوثائقية، وباش نحكوا على الفنون العالمية، باش نحكوا على نجومنا في تونس المتواجدين في مهرجاناتنا اللي تهتم طبعا بالفن بصفة عامة. بعد شوية باش نحكم على ضيفنا اللي قادم بحثنا من مصر واللي توج على هامش مهرجان يهتم بالأفلام الوثائقية القصيرة. نحكي على مهرجان بانوراما الأفلام القصيرة الدولي. بعد شوية باش ناخذ التفاصيل، لكن قبل ذلك باش خليكم مع الأغاني في سهرية فنون الليلة، تتواصل حتى نص الليل.

0: الفل وتانا.
1: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان.
2: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية.
3: النغمة اللي ترد الروح.
0: مبروك اللي فرحك يفرحني.
3: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026.
0: شارع الفن. النغمة طرب وترانز والموقع في ثنية وفي كل دار.
4: العائلة الأصحاب والأحباب. تجمعنا إذاعة قفصة.
3: معكم تضوى المراية.
5: الفنون هي المادة التي تنتج من خلال الإبداع الإنساني بكافة الصور.
6: لماذا اللون يجب أن يرسم شيء معين؟ يعني ليش اللون يجب أن يرسم
7: فنون؟ فنون الفن تعبير.
8: الفن شأنه شأن اللغة، يبلغ به الإنسان أفكاره ويمكن غيره من بني جنسه من إدراكها.
9: فنون حديث الأنامل، رسم بالكلمة واللحن.

0: الفنون هي المادة التي تنتج من خلال الإبداع الإنساني بكافة الصور.
1: لماذا اللون يجب أن يرسم شيء معين؟ يعني ليش اللون يجب أن يرسم
2: فنون؟
3: فنون
2: الفن تعبير.
4: الفن شأنه شأن اللغة، يبلغ به الإنسان أفكاره ويمكن غيره من بني جنسه من إدراكها.
2: فنون حديث الأنامل، رسم بالكلمة واللحن.
5: نحكو في سهرية الليلة من موادنا طبعا فنون على أثير إذاعة قفصة اللي يتواصل حتى نص الليل، وعدناكم بفنون عالمية. أكيد الفنون العالمية اللي نحكو عليها يكونوا كذلك ضيوفنا في تونس من خلال تظاهرتنا الثقافية وتظاهرتنا الفنية بالتحديد. باش نضوي الليلة على مهرجان بانوراما الفيلم القصير في الدورة الحالية عدد 11، وطبعا الدورة هذه كانت دورة مليانة بعدة ضيوف في مجال الأفلام القصيرة، كانوا حاضرين بحضانا بتبيع في تونس، وكانوا على هامش المهرجان اللي استضاف عدة أسماء بتبيع أبدعت في مجال السينما ومجال الأفلام القصيرة بالتحديد. طبعا رئيس المهرجان سي كمال عويج، طبعا مدير مهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولي في الدورة الحالية عدد 11، باش يعطينا فكرة على التظاهرة الثقافية هذه، ومن خلاله بتبيع باش نكرمه المتوج بالمرتبة الأولى في هذا العام بالتحديد، هو من القاهرة من مصر أحمد علاء إسماعيل. باش نحكو على محبة للإخراج، على البدايات، على أول كاميرا، على هالتجربة الحلوة، على أول فيلم. باش نحكو على ربما، باش نحكو على القاهرة، وباش نحكو كيفاش جات هالفكرة والمشاركة في مهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولي طبعا في تونس. فهيت نسمعوا لقاء أحلو برشا مع أحمد علاء إسماعيل المخرج اللي توج على هامش التظاهرة السينمائية التونسية، نحكي على مهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولي في دورته عدد 11. يلا نسمعوا، ونسمعوا كذلك بتبيع ضيفنا يحكي على محبته للسينما والأفلام القصيرة.
6: مرحبا فيك سعيد، مرحبا كل المستمعين إذاعة كفصة، معك جمال عويش مدير مهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولي. مهرجان اثنين في دورته الحادي عشرة، عملناه في فيفري 2026 في تونس العاصمة. اليوم اخترنا لكم مستمعين الكرام ثيف من مصر. ثيف هو مخرج شاب توج هذه السنة في المهرجان بانوراما فيلم قصير الدولي في فيلمه القاهرة. سعد يكون معنا في الموجات إذاعة كفصة المخرج السينمائي شاب أحمد علاء إسماعيل.
7: أنا مسيرتي في الإخراج وعلاقتي بالتصوير عامة وحبي لي يعني ما بعرفش أفصلهم عن بعض. الموضوع بدأ من وأنا عندي 10 سنين لما والدي جاب لي أول كاميرا في عيد ميلادي وخلاني أصور. ساعتها يعني كنت منبهر بقد إيه الواحد يقدر يحتفظ بلحظات من الحياة كده ومشاعر، ويقدر يرجع للصور دي أو اللحظات دي في أوقات تانية كتيرة. فمن هنا الصراحة يعني كانت بداية حبي لهذا الشيء. إنما بقى الإخراج والأفلام وكده بدأ لما دخلت الكلية. أنا في كلية فنون تطبيقية قسم تصوير، وإحنا بنعمل أفلام من وإحنا في سنة أولى وكده. ومن هنا بقى المسيرة يعني الإخراجية، عملت تجارب كده صغيرة يعني ما أقدرش أقول عليها أفلام كاملة، ولكن أول فيلم كان وأنا في سنة تانية، فيلم اسمه ربما. ده أول فيلم يعني يبدأ يروح مهرجانات وكده. وبعديها بسنة فيلم قاهرة كان خلص، وده فيلمي يعني التاني. فبس دي يعني مسيرتي الإخراجية المتواضعة، وده غرامي بالتصوير. الفيلم كان ليه مشاركات تانية قبل مهرجان بانوراما الفيلم القصير. الفيلم كان عرض عالمي أول ليه في مهرجان منصات 2025 في القاهرة، واتعرض في مهرجان القاهرة للأفلام القصيرة برضو في أكتوبر 25، ومهرجان جيلنا مركز تبع المركز الكاثوليكي وبرضو حاز على جائزة أفضل الفيلم، واتعرض في مهرجان جامعة زايد للطلاب بالإمارات خد برضو جائزة أفضل فيلم وثائقي. كلمة المشاركة في مهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولي، يعني الفيلم كان في مرحلة التوزيع وأنا عارف يعني مهرجان أصلا قبل ما الفيلم يخلص، فتحمست يعني لما لقيت المهرجان فاتح أوبن كول لتقديم الأفلام وقدمت وبس. يعني ده كانت رحلة المشاركة في مهرجان بانوراما. لا طبعا بقى أنا ما كنتش متوقع خالص موضوع التتويج ده، يعني صراحة كانت مفاجأة جميلة جدا. طبعا كنت سعيد قوي قوي بالجائزة دي وهي تعني لي الكثير يعني الصراحة، وممتن جدا ليها طبعا في رحلتي. يعني أفضل فيلم في مهرجان بانوراما الفيلم القصير بتونس شيء كبير جدا بالنسبة لي. نظرتي كشاب للأفلام القصيرة ومستقبلها يعني في الصناعة، أنا الصراحة ما بعرف يعني مش شايف إن دايما الأفلام القصيرة هي مجرد خطوة للأفلام الفيلم الطويل أو الأفلام الطويلة. أنا شايف إن هو منتج منفصل ليه تقديره وليه أسلوبه الخاص عن السينما الطويلة، وأنا شايف إن أنا يعني لو رحت للطويلة حاسس إن أنا عادي ممكن أرجع للأفلام القصيرة، وأنا بحب الأفلام القصيرة جدا كوسيط، يعني حاسس إن هو شيء ليه مميزاته الخاصة يعني عن الأفلام الطويلة. يعني في النهاية حابب أشكر كل مستمعينا النهاردة والناس اللي كانوا بيسمعونا، عايز أشكر أستاذة سعيدة كريت وأستاذ كمال عويج، وشكرا يعني كل كان بيسمعنا النهاردة
3: سيد هذا كأنه سلم روحه للنار وما قاوش.
8: تكريما لروح الموسيقار ملحم بركات صابر الرباعي.

0: الفنون هي المادة التي تنتج من خلال الإبداع الإنساني بكافة الصور.
1: لماذا اللون يجب أن يرسم شيء معين؟ يعني ليش اللون يجب أن يرسم
2: فنون؟
3: فنون
2: الفن تعبير.
4: الفن شأنه شأن اللغة، يبلغ به الإنسان أفكاره ويمكن غيره من
5: بين جنسه. توصلنا لختام سهرية فنون بالنسبة لقناة الليلة، نعودكم إن شاء الله بضيوف جدد في الموعد القادم على أثير إذاعة قفصة. مع تحيات فريق البرنامج، تصبحون على محبة.

0: تمام منتصف الليل.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم مجددا مستمعين الكرام إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. في إطار دعم البنية التحتية للمؤسسات العمومية وتحسين جودة الخدمات المستهدفة، تم إبرام الصفقة الخاصة بإنجاز أشغال توسعة الإدارة الجهوية للخدمات الجامعية بقفصة بكلفة جملية تقدر بأكثر من 570 ألف دينار. بولاية قبيلي أعلن العضو بالمجلس الجهوي ياسين بن أحمد أنه تم خلال جلسة عمل خصصت لطرح جملة من المواضيع والإشكاليات التي تهم قطاع النقل. تم التأكيد على تعزيز أسطول النقل بعشرين حافلة جديدة في إطار صفقة عمومية وسبع حافلات من اقتناءات الشركة الجهوية لنقل جابس، مما يساهم في مزيد دعم الأسطول وتحسين الخدمات بجهة قبيلي. اختتمت الجمعية التونسية للطفولة والشباب بسيدي بوزيد أمس فعاليات مشروع قف ورعى صحة للجميع، الممول من منظمة صحة الجنوب والرامي إلى تعزيز الوعي الصحي لدى النساء الريفيات، خاصة حول مرضي سرطان الثدي والسكري عفانا وعفاكم الله، وذلك من خلال تنظيم حصص تحسيسية مباشرة مع المنخرطات بالمجامع التنموية الفلاحية النسائية بالجهة. تم الثلاثاء توقيع اتفاقية شراكة والتعاون في مجال دعم التنمية الاجتماعية والصحية بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وجمعية حياة، تهدف إلى توحيد الجهود وتنسيق التدخلات لإطلاق برامج ومبادرات مشتركة لفائدة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة. أخيرا وحرصا على تيسير الخدمات الإدارية والقنصلية المستهدفة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج أثناء عودتهم إلى أرض الوطن، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وفق بلاغ أصدرته أمس كافة المواطنين أنه تقرر الشروع في تأمين حصة مسترسلة بمكتب المصادقة بداية من غرة جويليا إلى غاية 31 من أوت القادم، وذلك من الساعة 8 صباحا إلى غاية الساعة 4 بعد زوال من الاثنين إلى الخميس، وتدوم حصة يوم الجمعة من 8 صباحا إلى الساعة 1 ظهرا. نهاية هذا العرض الإخباري، شكرا على حسن الانتباه، في أمان الله.

0: إذاعة قفصة
1: مراية تتكلم. ترانيم ترانيم عناق القوافي والأوتار مع سمية رجب.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من ترانيم على عجل. نعد مرة أخرى حقائب الترانيم، ترانيم الأرواح، وعلى مهل تقرؤونها استماعا وإمتاعا عبر موجة إذاعة قفصة. هنا في ترانيم أين تطوق الفنون للخلود، ولأن ليست كل الأصفار حقائب تحزم، بعضها يحمل في القلب وبعضها يكتب في الرواية. وفي جل الروايات العربية السفر ليس رحلة سياحية بل سؤال عن الوطن والهوية والنجاة. اليوم سنرافق شخصيات لم تسافر فقط في الأرض بل سافرت داخلها أيضا، وكان السفر ليس حلما بل محاولة أخيرة للبقاء.

في رواية موسم الهجرة إلى الشمال يقول طيب صالح: عدت إلى أهلي يا سادتي بعد غيبة طويلة 7 أعوام على وجه التحديد، كنت خلالها أتعلم في أوروبا، تعلمت الكثير والقليل، لكن الشيء الأهم أنني حين عدت أدركت أن السفر لا يغير الأمكنة، بل يغير الإنسان نفسه ويجعله غريبا حتى في أرضه الأولى.

سهيل إدريس في الحي اللاتيني فقد تحدث عن باريس الحلم الذي لا ينتهي، فقال: كنت أسير في شوارع باريس كمن يعبر بين عالمين، عالم تركته ورائي في بيروت وعالم جديد يفتح أبوابه أمامي. كانت المدينة تعلمني أن السفر ليس انتقالاً من مكان إلى آخر، بل اكتشافاً مستمراً للذات وللآخرين، ولعل عملية الاستغوار الداخلي هي كنه السفر وهدفه في آن.

الغربة تحلى لك والبعد يغير أحوالك، خايف للغربة

ونحن نسافر بحثاً عن مواضع الغير فينا، بحثاً عما حبرت الأقلام لا يمكن أن نتجاوز عصفور الشرق لتوفيق حكيم. وقد قال الحكيم: في القطار الذي يشق أوروبا كان محسن يتطلع من النافذة إلى مدن لا يعرف أسماءها، أحس أن العالم أكبر بكثير مما تخيله في القاهرة. إن الإنسان كلما سافر اتسعت حدود روحه قبل أن تتسع حدود المعرفة. وفي رائعة مدن الملح احتفى عبد الرحمن منيف بالرحيل والسفر، فقال: كان الرحيل ضرورة لا خيار، كل خطوة في الصحراء كانت تقود إلى أفق جديد، وكل قافلة تحمل معها حكايات عن بلاد بعيدة. السفر هنا ليس مغامرة، بل مصير يكتبه المكان على ساكنيه. وقال عبد الرحمن منيف أيضا في نفس الأثر: حين تغادر الموانئ خلفك وتبتعد اليابس شيئا فشيئا، تشعر أن جزءا منك يبقى هناك. السفر يعلم الإنسان أن الوطن ليس مجرد أرض، بل مجموعة من الوجوه والذكريات التي ترافقه أينما ذهب.

وبعض المدن تختل توازناتها بين دفء الموطن وغربة الروح. وقد قال محمد شكري في الخبز الحافي متحدثا عن طنجة: كانت طنجة بالنسبة إلي ميناء للأحلام والهاربين، السفن القادمة من وراء البحر كانت توقظ في داخلي رغبة لا تهدأ في الرحيل، كأن السفر وعد بحياة أخرى لا تشبه ما عشته من قبل.

إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: هذا منين البحر دفع وفاض وفاع، وهذا منين الشعر انبع انواع انواع، الشع طلع على فوق الطاعة تلاح شعاع ويحضر وين الحفل وقع مع السماع.
1: رحلة شعر
2: الايام حاضر زهوها وطربها قداش وطت مل على راكبها.
1: رحلة شعر شعر
3: أعزائي المستمعين، أهلا.